بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، قصة قصيرة من قصص عن صلة الأرحام، خاصة كمان للأطفال. اسمعوها كلهم، احكوها لهم طبعا. بتقول قصة: اقترح الوالد على أبنائه الخروج للنزهة لأحلى مكان. اتأهب الأولاد فرحانين، وبدأ كل واحد منهم يتخيل ايه هو أجمل مكان. هما في طريقهم قال الأب: ايه رأيكم يا أحبابي لو اتكلمنا واحنا ماشيين في الطريق عن صلة الأرحام؟ الأطفال جاوبوا: نعم الرأي يا أبي، لكن ايه هو معنى الأرحام؟ الوالد قال لهم: الأرحام يا أبنائي هما من اللي بتربطنا بيهم صلة قرابة أو نسب، كالأب والأم والأخ والأخت وأولادهم، والعم والعمة وأولادهم، والخال والخالة أولادهم، والجد والجدة، وبعدين اللي بيميلهم من أقارب يعني. فلأقاربنا علينا حقوق وواجبات أوجبها علينا الدين، دين الإسلام، وبيانها لينا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا رح نروح اليوم لأحلى مكان، بيت الجد والجدة بالقرية. فسأل الأولاد: وهي حقوق وواجبات الأقارب؟ الأب قال لهم: نزورهم وما نقطعش صلتنا بيهم ولو هم قطعونا. إن كانوا بعيدين عننا نتواصل معهم بالرسائل أو بالتليفون، نحترم كبيرهم ونرحم صغيرهم، نشاركهم في أفراحهم ونعزيهم في مصايبهم، نحسن إليهم ونمدهم من مد ليهم يد العون، ومنساعد الفقير منهم والمسكين، نقدم لهم النصيحة والإرشاد، ونفكرهم بالله والعبادات. هل لصلة الأرحام يا أبي فوائد تنفعنا في الدنيا والآخرة؟ جاوبهم الأب قال لهم: طبعا طبعا يا أحبابي، لصلة الأرحام فوائد كثيرة، منها إنها من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر، سبب في زيادة الأعمار وتوسيع الأرزاق، وسبب في مغفرة الذنوب ودخول الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم، رواه مسلم. رد الأبناء في كلمة واحدة كلهم مع بعض: يلا بينا يا أبي لأحلى مكان. إحنا ازددنا حب لقرايبنا وعرفنا فضلهم وحقوقهم منك يا أبي، ورح نراعي ده كله لما نكبر بإذن الله تعالى، ورح نحرص على صلة رحمهم اقتداء بنبينا وكما نراك تفعل يا أبي. هنا أجمل قصص الأطفال عن بر الوالدين، صلة الرحم في الإسلام. إن صلة الرحم من أعظم وسائل القرب من الله ذي الجلال والإكرام، والأمر بصلة الرحم وبيان فضل الامتثال لذلك جلي في القرآن الكريم والسنة النبوية. قال الله تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وقال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. صدق الله العظيم. سورة محمد، حيث أشار القرآن أن هؤلاء الذين يفعلون هذا لعنهم الله فأبعدهم من رحمته فأصمهم، بمعنى سلبهم فهم ما يسمعون بأذانهم من مواعظ الله تعالى في تنزيله، فلا يتبينون حجج الله سبحانه
ولا تذكرون ما يروه من عبره وأدلته. وفي القرآن بيان لخطورة قطع ما أمر الله به أن يوصل، ومنه صلة الأرحام، وبيان أن هذه الأفعال يتصف بها الفاسقون، فكانت عاقبتهم أنهم من الخاسرين والعياذ بالله. إذن إنسان يا أحبابي انتبه من قطع الأرحام، دائما يكون عنده صلة بأرحامه، يروح يزورهم، يطمن عنهم،

أحبتي في الله، رح نتكلم عن التسامح. يا سلام على التسامح. سمو وثواب التسامح هو خلق من أفضل الأخلاق وأطيبها، به تسمو الأرواح وترتفع قدرا عند الخالق. التسامح والتساهل في الحق دون إجبار، والتهاون في رد الأذى مع المقدرة، واللين في التعامل مع التانيين، والحلم عن المسيء والصفح عنه. والتسامح من أعظم الصفات التي حث عليها الله في كتابه، حيث قال: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. فالإسلام يا أحبابي دين التسامح الذي حث عليه في جميع أحكامه وتعاليمه. إن للتسامح صور كثيرة، ولعل أعظمها تسامح النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه. ففي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري قال ابن مسعود عن حال النبي وهو يتعرض للضرب من قومه وقد نزل دمه على وجهه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقد يتساءل البعض: كيف أكون متسامحا؟ يكون التسامح برغبة الإنسان بأن يكون سعيدا لا يعكر صفوه شيء، فينسى الأفعال السيئة ويستحضر الجيدة منها، ويكون أيضا بأن يوسع صدره فتجاوز عن أخطاء الغير ابتغاء مرضات الله الذي يحب العافين عن الناس. كما يكون التسامح بترويض النفس وتعويدها على ذلك بالدعاء والاستعاذة من الشيطان والاستغفار عند الغضب والرغبة بالانتقام. وتزيد قدرة الفرد على التسامح بقراءة الآيات التي تحث عليه بالتفكر فيها، وبما أعده الله للمسامح من فضل كبير، وكذلك بالنظر في الأحاديث النبوية وصور التسامح التي وردت عن السلف الصالح، ففيها ما يروض النفس ويكبحها عن الانتقام الذي يدفعنا الشيطان إليه. الخاتمة: التسامح شجرة مثمرة. إن للتسامح آثار عظيمة على الفرد والمجتمع، فهو شجرة طيبة تثمر طيب الثمر. فمتى كان الأفراد متسامحين ظهر المجتمع قويا ومزدهرا خاليا من الأحقاد والضغائن التي تولد المشكلات. كما أن التسامح يكسب المسامح رضا الله ويشعره بالراحة والسكينة والطمأنينة، ويدفع المسيء لتجنب الإساءة في حياته لما رآه من صفح وعفو عند خطئه.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبت في الله، معنا بعض القصص الجميلة المعبرة. واحد اتجوز، راح له أبوه يبارك له في بيته، ولما قعد معاه طلب منه إنه يجيب ورقة وقلم وأستيكة، يعني ممحاة محاية. فقال له الشاب، قال له ليه يا بابا عاوزني أجيب ورقة وقلم ومحاية؟ قال له جيبهم. جاب الشاب القلم والورقة وما لقاش المحاية الأستيكة، فقال له أبوه إذن انزل واشتري محاية عشان تمحي، انزل. مع استغراب شديد الشاب استغرب، عشان ايه قلم محاية ورقة؟ فنزل الشاب للسوق وجاب المحاية وقعد جنب والده. الأب قال له اكتب. الشاب قال له هكتب؟ اكتب ايه يا بابا؟ اكتب ايه؟ قال له اكتب اللي انت عاوزه. كتب الشاب جملة، فقال له ابوه امحيها. اخذ الشاب المحاه ومحاها. والده قال له اكتب. الشاب قال له يا بابا ارجوك قول لي انت عاوز ايه. قال له اكتب. فكتب الشاب، فقال له ابوه امحي محاها. قال له اكتب كمان. فقال له الشاب يا بابا استحلفك بالله انك تقول لي ليه كل ده، عشان ايه؟ قال له اكتب. الشاب كتب كمان مره، قال له امحي فمحاها. بعدين بصيله أبوه وسأله، قال له الورقة لسه بيضة؟ قال له الشاب أيوة، لكن إيه الحكاية؟ ضرب على كتفه أبوه. قال له يا ابني الزواج محتاج لأستيكة، محتاج ممحاة محاية عشان تمحي. إن كنت ما بتحملش في جوازك محاية وتمحي بيها بعض المواقف اللي ما بتسركش من مراتك وزوجتك، إن كانت هي كمان ما بتحملش معاها محاية، بتمحي بيها بعض المواقف اللي ما بتعجبهاش ولا بتسرهاش منك، فصفحة الزواج هتمتلي سواد في عدة أيام. عشان كده امحوا دايما عشان صفحة الزواج تفضل بيضة. ايه رأيكم؟ كلام في منتهى الحكمة. حتى في حياتك احمي المحاية وامحي أخطاء اللي حواليك عشان تستمر حياتك هادية وسعيدة، وكون دايما صاحب القلب اللي بيمحي وبيسامح، ولكن ضمن شرع ربنا، فإن الله رؤوف رحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

معنا القصة الحلوة كمان. بيقولوا بيحكوا إنه في كان في قديم الزمان في الممالك، كان في مملكات ممالك صغيرة، ملك بيعشق يا لطيف بيعشق الصيد في الغابات، بحب يصطاد بالغابات، وكان للملك ده وزير مختص بحالة الطقس. فلو كان الملك عاوز انه يخرج للصيد بيأمر الوزير انه يبص في امر الجو، الجو بكرة ايه كويس ولا لا. فبيروح الوزير بيعمل ايه، بيضرب بالرمل والودع وبيقرا مسارات النجوم، وبعدين يرجع للملك وبيقول له اذا كان الجو مناسب انه يخرج للصيد ولا لا. حتى جه يوم الملك عاوز انه يخرج للصيد، وقرر انه ياخد معاه الاميرة والملكة حتى يشوفوا قوته وبراعته في الصيد، انه هو صياد ماهر عاوز يوريهم. وامر الوزير انه يقول له عن حالة الجو، الطقس كويس بكرة ولا لا. فقال له الوزير الطقس رائع بكرة يا مولاي ومناسب جدا للصيد. فخرج الملك في الموكب بتاعه بصحبة الأميرة والملكة، ويدوب اتوغلوا جوه الغابة حتى اتقلب الجو فجأة، رياح ومطر وأعاصير وغيوم وتراب وخوف. موكب الملك خاف من الحكاية دي، ووقعت الأميرة والملكة في الطين والوحل، وغضب الملك غضب شديد ونقم على وزير الطقس نقمة كبيرة، وزير الزفت ده. ولما هما راجعين شاف الملك على أطراف الغابة كوخ لواحد من الحطبين، وبيخرج من الكوخ ده دخان. بيدق الملك الباب، فخرج الحطاب إليه وسألوا الملك، قالوا ليه ما خرجتش عشان تجمع الحطب؟ الحطاب قال للملك، قال له كنت أعرف إنه الجو راح يكون النهاردة مطر وسيء عشان كده ما خرجتش. فاندهش الملك وقال له وإزاي عرفت إن الجو مش كويس؟ الحطاب قال له عرفت من الحمار بتاعي. قال له الملك إزاي بقى؟ الحطاب قال له لما أصحى تاني يوم الصبح ببص في الحمار بتاعي ده، فلو لقيت ودانه واقفة، لو ودانه واقفين كده لفوق عرفت ان الجو مش كويس، ولو لقيت ودانه نازلين لتحت عرفت ان الجو مناسب. فبص الملك لوزيره وقال له انت مفصول، انت مفصول. وامر بصرف ماهية شهرية للحطاب، واخد منه حماره، وأصدر الملك مرسوم ملكي بتعيين الحمار وزير للطقس. ومن وقتها بقت الحمير تتولى المناصب الرفيعة. الخلاصة يا أحبابي، وقت ما بتكونش هناك قواعد منطقية يرجع إليها للحكم على الأشياء، ولما بيعتمد الحكم فقط على الأهواء توقع أي شيء.

بسم الله الرحمن الرحيم. رح نتكلم عن المكفرات لما بينهن. البشر بيوقعوا في الخطأ، ومن فضل ربنا عليهم إنه جعل ليهم مواسم بيتزودوا فيها من الطاعات وبيقلعوا عن السيئات، فربنا بيمتن عليهم بمغفرة الزلات وتكفير الخطيئات، بل إنه هم لو هم صدقوا في التوبة فإن الله يبدل السيئات حسنات، والمواسم دي منها ما هو يومي، ومنها اللي هو أسبوعي، ومنها اللي هو سنوي. فاليومي هو الصلوات الخمس، والأسبوعي يوم الجمعة، والسنوي شهر رمضان. فلا إله إلا الله، ما أكرم الله على عباده. وثبت بذلك الحديث اللي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. شرح الحديث الشريف: خلق الإنسان ضعيفا، يخطئ ويذنب، ويغلبه الشيطان والنفس، قد جعل الله تعالى له أمورا تكفر السيئات إذا اجتنب الكبائر، ومنها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حيث قال: الصلوات الخمس، أي كل صلاة إلى التي تليها، والجمعة إلى الجمعة، أي صلاة الجمعة إلى الجمعة التي تليها، ورمضان إلى رمضان، أي وصيام رمضان إلى رمضان الذي يليه. كل هؤلاء مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، أي مكفرات لصغائر الذنوب والأثام، وإنما للكبائر في تكفيرها شأن آخر، ألا وهي التوبة. والكبائر المقصود بها الذنوب العظيمة، وهي كل ذنب أطلق عليه في القرآن أو السنة الصحيحة أو الإجماع أنه كبيرة، أو أنه ذنب عظيم، أو أخبر فيه بشدة العقاب، أو كان فيه حد، أو شدد النكير على فاعله، أو ورد فيه لعن فاعله. وقيل: الكبائر هي كل فعل قبيح شدد الشرع في النهي عنه وأعظم أمره. وفي الحديث بيان لسعة رحمة الله عز وجل وتفضله بالمغفرة وإعطاء الأجر العظيم على العمل القليل. بعض فوائد الحديث: أولا، فضل الصلوات الخمس، وأنها مكفرة للصغائر، وأنها تنهي عن الفحشاء والمنكر. ثانيا، فضل الجمعة، وأنها من أفضل أيام الله، وفيها ساعة لا يوفق عبد مسلم للدعاء فيها إلا استجاب الله له. ثالثا، فضل شهر رمضان، وأن الله يكفر به ما صغر من الذنوب. رابعا، هذا الحديث يدل صراحة على أن الذنوب تنقسم إلى قسمين: صغائر وكبائر، وأن المراد بتكفير هذه الأعمال هو للصغائر فقط، وأما الكبائر فلابد لها من توبة خاصة، وغير ذلك من صغائر الذنوب. والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع مهم جدا، رح نتكلم عن المرأة المثالية في عيون

الحياة الروتينية المعتادة مع طبيعة الإنسان جعلت الزحف التدريجي للملل والضيق إلى النفوس، وبيبقى أمر مسلم بيه، خاصة لما بتنتهي الشهور اللي بيسموها الغرب شهور العسل. أكتر من كده، لما بتبتدي الانشغالات عند البعض من النساء بأمور الأبناء ومتطلبات البيت، فبتبتدي المسافات بتتباعد بين الزوجين. أنا لا أشك أن كتير من النساء بيتوجد بيهم الصفات المتعددة اللي بتأهلهم عشان تكون الزوجات الناجحات في بيوتهم بكل المقاييس، لكننا عاوزين إنه نلقي الضوء على بعض الصفات اللي الكثير لا تبالي، كثير من النساء لا تبالي بالاهتمام بيها، وكمان يمكن بتخفى على البعض منهم، ويمكن لو تحلت بيها المرأة ممكن إنها تبقى زوجة مثالية في عيون جوزها. يعني ممكن تلاقي الكثير من الصفات دي عند النساء الغربيات، من اللي بيشد انتباه البعض من الرجال، فبيبدأوا في وضع المقارنات بين هؤلاء النساء وبين زوجتهم، من اللي بيزيد العلاقات الزوجية توتر واحتقان. ومن الصفات دي أولا اهتمام المرأة بمظهرها، فكتير من النساء بيغفلوا عن ده قدام الأكل، من اللي بيزيدهم تخمة يوم بعد يوم، بيزيد وزنهم، وبيصعب عليهم إنهم يلبسوا الهدوم الجميلة قدام جوزها. وممكن تتحجم المرأة مع زيادة كبيرة في وزنها بالفستان اللي بيخليها تبان أكتر من سنها، مع غفلتها عن أهمية مظهرها قدام جوزها. فبيشوف كل ده الزوج وبيكتم في نفسه ويترجم كل ده عن طريق سلوكيات بتحزن زوجته، فبتتهم الزوج بأنه ما بيحسنش معاملتها، وبتغفل عن أنها مشاركة في سبب اللي بيصدر منه. ثانيا، المرأة الطبيعية قد تتحلى كتير من النساء بالروح الطبيعية، من اللي بيزيد من تلألؤها في عيون جوزها، عكس المرأة المتكلفة اللي بتفكر قبل ما تتحرك أو تتكلم. لكن الطبيعة دي والتلقائية يجب إنه تحيطها الحكمة والذكاء، فما تتصفش ولا تتكلم بما يشينها ولا بما يوقعها في الانتقاص. ثالثا، المرأة المرحة. في أحلى من المرأة المرحة؟ ممكن تكون بعض النساء مش جميلات، جمالهم قليل، يعني متوسطة، أو جمالها بسيط، لكنها لما بتتصف بالمرة وخفة الظل بتلاقي الابتسامة والبشاشة والمزاح الطيب دايما في كلامها، بيزيد لمعانها في عيون جوزها، فبيلاقيها من أجمل الجميلات. لما بيفوت الراجل على البيت بيشوف مراته، بتقول أهلا، ربنا يديك الصحة والعافية، إزايك يا حبيبي، كل ابتسامة، الابتسامة أهم حاجة. عكس المرأة العبوس اللي بتتأثر بمشاغل الحياة والأولاد، فبنعكس عليها كل ده وبتنسى الضحك والمرح، وبتقابل جوزها بكشف الحساب اليومي.

قومي والتقارير المعبأة بالغيوم وعن البيت والأولاد والشغل من اللي بيخليه يتردد كتير إنه يرجع البيت كل يوم. بيجي الراجل البيت له بيقول مالك تعبانة، ولو كنت تعبانة يا بنت الحلال ابتسمي في وش جوزك، خليه يشعر انه داخل بيت الزوجية، خليه يشعر انه داخل لبيته عند مراته وحبيبته. رابعا، المرأة الودود من الصفات اللي ينبغي انها تكون عند المرأة انه تكون محببة لجوزها، فقد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالودود، يعني اللي بتتودد لجوزها بالكلمات الطيبة، فبتتصنف، فأحيانا بتقدم له التودد على هيئة كلمات حب وغرام، وأحيانا كلمات التقدير والاحترام، وأحيانا كلمات الشكر والتقدير على كل دور بيقدمه ليها أو للأولاد، وأحيانا بتقدم إليه الهدية الصغيرة ذات التأثير البالغ مما يذيب المشاكل بينهم بكل سرعة، بل ويعطر صفو الحياة بينهم، فيسعد الزوج بيسعد بمؤانستها وبيسعد بالقرب منها وبيعشق الاستقرار في البيت وحب العودة إليه بعد تعب من العمل. خامسا، المرأة المتجملة بكل جميل الجذابة، وده بيظهر في كلامها ونبرات كلمتها مع زوجها، بل وسلوكها قدامه، وبيبان في طريقة تناولها أكلها وطريقة كلامها مع أولادها، عكس المرأة اللي بتبقى في زعيق وصراخ كل اليوم قدام الأولاد ومتطلباتهم وواجباتهم من اللي بيفقدها أنوثتها، وبتبقى قدام جوزها وكأنها المرأة الحديدية. وخدوا بالكم، أصعب حاجة عند الراجل المرأة اللي بتزعق في وشه. خدي بالك يا ست البيت، اوعى تزعقي في وش جوزك، ده راجل، لما تزعقي في وشه تبقوا اتنين رجالة في البيت. نعم، فعاوزة تكوني راجل زعقي في وش جوزك، عاوزة تبقي ست حديدية احملي الشاكوش. سادسا، المرأة الحنون، يعيني على الحنان. كتير ما تظهر المرأة أو تظهر حنانها على أولادها، ودي فطرة الأمومة، بيتضح في كل السلوكيات حنانها، وقد يكون حنانها كمان لوالديها واضح، لكن يصعب على كتير من النساء إنها تبين حنانها على جوزها. يا دي المصيبة، لا لازم، بل وتريد منه تقديم المشاعر الحنونة إليها، ويمكن تعتبر إنه الحنان واجب عليه بس إليها مش منها. لذلك لابد على الزوجة من الالتفات للصفة دي، فقد يلتمسها الزوج من زوجته في بعض السلوكيات البسيطة كإيثارها له على نفسها وعلى أولادها في بعض الحاجات، أو تفقد أحواله النفسية، فبتتلطف إليه وقت ما بيكون متضايق، محاولة إن تخرجه من أزماته وتحتويه بحنانها. الراجل محتاج للحنان من زوجته برضه. الكثير من الصفات تدرك بالحس من غير العمل،
لكنها ذات تأثير قوي وفعال على الزوج، فبتجعل اشتياق الزوج لزوجته دايما، بل وبتزيده من الارتباط ببيته من غير ملل، وبتنعكس السلوكيات دي عليه وبتدفعه دفعا لحب العطاء. ويمكن الصفات دي بتساعد في تغيير الوضع الروتيني لليوم المعتاد عند الزوجين، وبتبدل ده بتبدل الروتين ده بحياة متغيرة كل يوم، فبتخلي في اليوم الملام بالغيوم خيط أبيض بينور. كمان يمكن يكون له تأثير وبتنقلب السحابة السوداء في اليوم ده إلى يوم مشرق دافئ. يمكن البعض من النساء بتاخد النصايح دي وكأنها كلمات بتتكتب على الأسطر وبس، وبتحجم تفكيرها بأنها يستحيل أنه تتغير حياتها، لكننا بنطلب منها الاستئناف ومحاولة تطبيق النصائح دي. يمكن بتلاقي شمس بيتها بتشرق عليها من جديد. يقول الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عشان كده إن كانت المرأة عاوزة الحياة الهادئة الجميلة، فعليها إنها تحاول حصر كل اللي بيحزن زوجها منها، ولا مانع لبعض التنازل منها لتعديل سلوكها واعترافها بأخطائها، عشان تفتح صفحة جديدة جادة للتغيير. بل وبتدور عن الطرق للصعود على درجات سلم الوصول، عشان تحول بيتها وتشيل الستائر الغمقة اللي بتحجب ضوء السعادة عنه، وبتقدر إنها تسعد جوزها عشان تحظى وتكون المرأة المثالية في عيون جوزها.

0: أريد.
1: وإلى هنا أحبتي الله تنتهي فترة الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم مع هذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم الاثنين بإذن الله تعالى إذا كان في العمر بقية إن شاء الله، إلى أن ألقاكم لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا مباركا مليء بالصحة والسعادة، وأتمنى لكم جمعة مباركة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحبتي في الله، إنه يوم الجمعة، خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة بإذن الله. أحبتي في الله، أذكركم وأذكر نفسي قبلكم في هذا اليوم المبارك بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. ورسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه هو سيد الأنام، ويوم الجمعة سيد الأيام، فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره، مع حكمة أخرى، وهي أن كل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة فإنما نالته على يده، فقد جمع الله لأمته به بين خيري الدنيا والآخرة، فأعظم كرامة تحصل لهم فإنما تحصل يوم الجمعة، فإن فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنة، وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنة، وهو يوم عيد لهم في الدنيا، ويوم فيه يسعفهم الله تعالى بطلباتهم وحوائجهم ولا يرد سائلهم، وهذا كله إنما عرفوه وحصل لهم بسببه صلى الله عليه وسلم وعلى يديه. فمن شكره وحمده وأداء القليل من حقه صلوات الله وسلامه عليه أن نكثر من الصلاة عليه في هذا اليوم المبارك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.

هل تعرفون يا أحبابي ما هو فضل يوم الجمعة؟ إن يوم الجمعة هو عيد للمسلمين، وقد حدثنا رسول الله كثيرا عن فضله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. وقال أيضا: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله. ويومنا الجميل هذا له الكثير من السنن. أولها سنة الاغتسال، تنظيف الأسنان بالسواك والفرشاة والمعجون، التطيب بأطيب العطور، ارتداء أفضل الثياب وأنظفها وأجملها، الذهاب مبكرا إلى صلاة الجمعة، الإكثار من الصلاة على الرسول، قراءة سورة الكهف، الإكثار من الذكر والدعاء، يوم الجمعة هو هدية غالية، وهو عيدنا الأسبوعي، يكفر الذنوب ويطهر القلوب، فاللهم لا تحرمنا أجره وأدم علينا بركته.

صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا. من أعمال يوم الجمعة: الغسل، قراءة سورة الكهف، التجمل، التطيب، الإكثار من الدعاء، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التبكير لصلاة الجمعة، التسوق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها.

ساعة الجمعة. وكان من ديدن السلف الصالح عندما علموا أن الحبيب عليه الصلاة والسلام يذكر أن في الجمعة ساعة كما قال صلى الله عليه وسلم لا يوافقها عبد يصلي إلا أجيب دعاؤه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طبعا ماذا معنى يصلي؟ اختلف العلماء في هذه الساعة، منهم من قال أنها بعد الفجر، ومنهم من قال أنها عند سلام الإمام، ومنهم من قال بين الخطبتين، لكن القول الصحيح أو الراجح في ذلك أنها من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس من يوم الجمعة. اللهم صل على محمد. هذه الساعة أعرف بعض مشائخنا هذه الأزمان الآن معنا، يقول ابن من أبنائه: أبي من 40 عام، من علمائنا، من 40 عام لم يترك قيام الليل ولم يخرج من المسجد إلا وقد ارتفعت الشمس، ولم يخرج من المسجد بعد صلاة الجمعة صلاة العصر إلا بعد أن يصلي المغرب فيعود. ما أجمل هذه الخلوات الثلاث! والله أحبابي ما يمنعنا عنها إلا العجز، إلا الكسل، إلا الشيطان، إلا تثبيطه، إلا الفانية، إلا الغفلة. وإلا من الذي يمنعك من أن تقف بين يدي الله نصف ساعة قبل الفجر، وساعة بعد الفجر، وساعة ونصف أو ساعتين في الأسبوع تخلو فتدعو؟ لماذا قال؟ قال: كيف يكون الإنسان بعد العصر يدعو؟ قال: يصلي. هل المراد الصلاة أنه يصلي نافلة، أم المراد بالصلاة بعد صلاة العصر الدعاء؟ الدعاء. ولذلك قال بعض أهل العلم: لا ينال فضل هذه الساعة إلا من صلى العصر وانتظرها إلى المغرب، لأن من انتظر الصلاة فهو في صلاة. لاحظ. ولكن هل أحبابي كثير على نفسك، يا من خلقك الله لعبادته، تستكثر على نفسك ساعتين مع الله؟ والله لو اتصل عليك رجل من أهل الدنيا وقال: تعال وابشر بعزك واللي تبيه ابشر به، لكن سولف معي ووسع صدري يومين، تجلس يومين سولف معه، تدور النكت اللي في الأرض كلها لعله يضحك ويرضى ولعله يسمع إلي، ولا تتململ، لأنك ترجو بعد جلوسك معه أن يعطيك من الدنيا، مع أن خزائنها بيد الله رب العالمين. أليس عندك دعوات؟ أليس عندك حاجات؟ أليس في عينك دمعات؟ أليس في صدرك حشرجات؟ أليس هناك لك طلب لرب الأرض والسماوات؟ لماذا لا تخلو به فيعطيك ويفيض عليك جل وعلا من نعيم الدنيا والآخرة؟ لذا أحبابي دعوة إلى ساعة الجمعة هذه، ألا تحرم نفسك وأن تتلذذ بها وأن تنتظرها. أغلق الجوال، صليت العصر، جميل أن تجلس. ولذلك لا يشرع أن تكون صائما، لك أن تأخذ طعاما، أن تشرب من ما شئت، اشرب شاي وقهوة واجلس في ركن قصي في المسجد واستغفر وأكثر من الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، ذاك الذي لا يرفع دعاؤنا إلا إذا صلينا عليه صلى الله عليه وسلم. وحث الحبيب في يوم الجمعة أن نصلي عليه، وصلاتنا معروضة عليه. ثم إذا أذن المغرب انظر ماذا كسبت، وانظر ماذا كسب من خرج بعد صلاة العصر، أيهما الكاسب؟ الذي خلا بالله أو اللي خلا بالسيارات وبواري السيارات ومشاكل أهل الدنيا؟ مسكين ذاك الذي استبدل الخلوة بالله بأن خلا بنفسه فأتى الشيطان معه ووسوس له، أو خلا بمشاكل دنياه وحل جميع المشاكل بيد الله. ألا تخلو مع من بيده مفاتيح وخزائن كل شيء؟

0: لقد فضلنا الله على سائر الأمم بيوم الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. ومما يستحب يوم الجمعة التنظف والغسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والتجمل بأحسن الثياب، والتطيب والسواك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه، ويبكر إلى الجمعة، فإن الملائكة يكتبون الأول فالأول، ويمشي قدر الإمكان، فإنه من المشي في سبيل الله، ويصلي ما قدر له من النوافل ويقترب من الإمام، ولا يتخطى الرقاب وينصت إلى الخطبة، ويصلي السنة البعدية، وهي 4 ركعات في المسجد أو 2 في البيت، ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن الدعاء، ففيه ساعة إجابة، ويقرأ سورة الكهف، فإنها نور لمن قرأها.
1: هل حظ

أفضل أيام الأسبوع، وهو يوم عيد للمسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. لذلك خصه الله بخصائص، منها صلاة الجمعة، وهي فرض عين بلا خلاف، وتركها من أعظم المحرمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينتهين أقوام عن ودعهم، أي تركهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. وتجب الجمعة على المسلم بشروط، منها العقل والبلوغ، فلا تجب على صبي ولكنه يؤمر بها إذا بلغ 7، ومنها الإقامة، فلا تجب على مسافر إلا إذا أقام في بلد وقت صلاة الجمعة فتجب عليه، ومنها الصحة، فلا تجب على مريض ولا على مرافقه الذي لا يستطيع تركه، ومنها الذكورة، فلا تجب على المرأة ولكنها إذا حضرت الجمعة صحت منها وأجزأتها عن الظهر. ووقت الجمعة هو وقت الظهر، وهي ركعتان يجهر فيهما الإمام، ومن أدرك الإمام قبل أن يرفع من ركوع الركعة الثانية فقد أدرك الجمعة، لكنه يضيف ركعة أخرى ويتمها ركعتين، ومن أدركه بعد الرفع من ركوع الركعة الثانية فقد فاتته الجمعة، فيدخل مع المصلين ثم يقضيها ظهرا 4 ركعات بعد سلام الإمام. ومن حضر إلى الجمعة متأخرا فلا يتخطى الرقاب ولا يجلس حتى يصلي ركعتين وإن كان الإمام يخطب. ومن قال لصاحبه يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغى وفاته أجر الجمعة، فبادر إلى الجمعة ولا يشغلنك عنها شاغل فيفوتك خير عظيم. قال تعالى:

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نعطر أسماعنا معكم بتلاوة مباركة من القرآن الكريم لما تيسر من سورة الكهف، فلنستمع منصتنا خاشعين إلى هذه التلاوة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الظهر.
1: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه الجماعة إلا مسلما. ورواه البيهقي في سننه الكبير، وزاد في آخره: إنك لا تخلف الميعاد. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بهذا اللفظ، ورواه ابن حبان في صحيحه بمعنى، وقال الترمذي: حديث حسن. وزاد فيه عن يحيى بن يمان قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة.
2: اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض، ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض، ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري، وأن تطلق به لساني، وأن تفرج به عن قلبي، وأن تشرح به صدري، وأن تستعمل به بدني، فإنه لا يعينني على الحق غيرك، ولا يؤتينيه إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم إني أسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم حتى أخافك. اللهم إني أسألك مخافة تحجزني عن معاصيك حتى أعمل بطاعتك عملا أستحق به رضاك، وحتى أناصحك بالتوبة خوفا منك، وحتى أخلص لك النصيحة حبا لك، وحتى أتوكل عليك في الأمور حسن ظن بك،

0: إلى.
1: وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح لله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

وعن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان عمر رضي الله عنه إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أستغفرك لذنبي، وأستهديك لمراشد أمري، وأتوب إليك فتب علي، اللهم أنت ربي فاجعل رغبتي إليك، واجعل غناي في صدري، وبارك لي فيما رزقتني، وتقبل مني، إنك أنت ربي.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل يوم الجمعة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم.
1: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم.
2: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود.
0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل المشي إلى المساجد.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.
1: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم.
2: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. رواه الترمذي.
0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل صلاة الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه.
3: اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من

لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض

أنت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ومن البخل

السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد

دائما أبدا سرمدا لا إله إلا الله، وما توفيقنا واعتمادنا إلا على الله رب العالمين. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله أول أمرنا وآخر أمرنا، حتى يكون أمرنا خالصا لوجهه الكريم. بسم الله النور الحق المبين، بسملة تسري إلى أرواحنا وقلوبنا، حتى نسمع بسمع الله ونرى بنور الله ونبطش بيد الله ونمشي بعون الله سبحانه وتعالى. بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله على كل حال وفي كل حال وعند كل حال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمداً صلى الله عليه وسلم رسول الله، قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، عباد الله عز وجل، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لازلنا إخوتي الأحبة في الله عز وجل في رحاب هذا المنهج الرباني الذي أنزله الله على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون نهجاً وقانوناً وحياةً لأولي الألباب. إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانوا ينظرون إلى القرآن على أنه نهج، على أنه أسلوب حياة، على أنه قانون يحكم حياتهم سراً وعلانية ليلاً ونهاراً إلى أن يلقون الله سبحانه وتعالى. ما كانوا ينظرون للقرآن على أنه كتاب مجرد للقراءة والكتابة وأخذ الأجر ونيل الحسنات، بل كانوا ينظرون إلى القرآن على أنه أسلوب حياة. فالله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يقول: هو الأول وهو الآخر، وهو الظاهر وهو الباطن. كلنا نعلم ذلك، ولكن أخي الحبيب، هذا القرآن للتفكر. هل ربنا سبحانه وتعالى هو الأول في حياتك؟ هل ربنا سبحانه وتعالى كان أول شيء في يومك هذا؟ دعنا من الماضي، هو الأول، هو أول أمرهم. حين يستيقظون يقولون: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
هو أول من يخطر ببالهم ربهم سبحانه وتعالى، وهو آخر أمرهم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إذن هو الأول، ولكن من هو الله بالنسبة لك؟ هو الآخر، فمن هو الله بالنسبة لك؟ هل بدأت يومك بالله سبحانه وتعالى؟ هل بدأنا يومنا بذكر الله سبحانه وتعالى، بذكر الخالق العظيم الذي دعانا إلى الصدق، وهو موضوع يومنا لهذا إن شاء الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. دعوة صريحة من الله سبحانه وتعالى إلى الذين آمنوا، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالصادقون هم في جنات عند مليك مقتدر، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فالصادقون أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. الصدق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر. البر يعني الخير، شمائل الخير، شمائل الإحسان. وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، كما كتب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين، وكما كتب سيدنا أبو بكر بالصديق الذي صدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره. إذن إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. من أجمل النماذج في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم نستعرض بعضا منها في مجال الصدق. وقل ربي أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. عندما تبدأ بأمرك، بعملك، بمشروعك، بتجارتك، بزواجك، بأي أمر تريده، فعليك أن تدخل مدخل صدق، مدخل صدق، لتخرج منه بمخرج صدق. جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في عز شبابه وعنفوانه، قال له: يا رسول الله، إذن لي بالزنا، شرع لي الزنا. فقال الصحابة: ويحك. قال: ذروه. ثم أدناه الحبيب صلى الله عليه وسلم منه وقال له: أترضاه لأمك؟ قال: لا والله يا رسول الله، في ذاك أبي وأمي. قال عليه الصلاة والسلام: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. قال له: أترضاه لابنتك؟ قال: لا والله، في ذاك أبي وأمي يا رسول الله. قال: كذلك الناس لا يرضونه لبناتهم. أترضاه لخالاتك؟ لخالتك. أترضاه لعمتك؟ وكان يجيب بنفس الجواب: في ذاك أبي وأمي يا رسول الله، والله لا أرضاه. فما كان من الحبيب صلى الله عليه وسلم إلا أن أدناه منه، ووضع كفه الشريف على صدره،
وقال له: اللهم اغفر له ذنبه، اللهم اغفر له ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه. فيقول الشاب: والله ما خرجت من عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والزنا أبغض إلي من كل شيء. دخل إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم بالصدق، دخل مدخل صدق إلى الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه دخل بصدق أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم بقدرة الله عز وجل، بصدقه أخرجه وجعل له مخرج صدق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أترون المعلم الصادق الأمين الذي كان ملقبا قبل الرسالة بالصادق الأمين، صدقه الناس ووضعوا أمانتهم عند الحبيب عليه الصلاة والسلام لأمانته وحفظه وصدقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا النبي الصادق الأمين الذي صدقه الحجر فكان يسلم عليه قبل البعثة، وصدقه الشجر وشهد بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدقه الجمل وشكى إليه، وصدقه أبو بكر الصديق وقال رضي الله عنه: لو أتاني بخبر السماء لصدقته، وصدقه كل شيء، ما رآه من أحد إلا وأحبه عليه الصلاة والسلام، وما دنا منه من أحد إلا وكأنه عاش في الجنان، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. نموذجا آخر إخوة الأحبة في الله عز وجل من الصدق في غزوة تبوك، دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى تجهيز الجيش، وكلنا نعلم وقد ذكرنا ذلك سابقا أن سيدنا عثمان جهز الجيش بأجمعه، وأن أبا بكر دفع ماله رضي الله عنه كله في سبيل الله، وأن سيدنا عمر دفع نصف ماله في سبيل الله عز وجل، وتم تزهيج الجيش. ولكن عندما انطلق الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، تخلف بعض الناس، تخلف بعض المنافقين، وقد تخلف بعض المؤمنين. يستوقفني في هذه الغزوة مشهدين. عندما انطلق الحبيب صلى الله عليه وسلم، كان أبو ذر رضي الله عنه الصحابي الجليل كان متأخرا، وكان عنده جمل ضعيف لا يقوى على السير كسائر الجمال، فقال: دعوه، إن يكن فيه خير يلحق بنا. فلما ساروا بعيدا رأوا رجلا فقالوا: يا رسول الله، هناك رجل. فقال عليه الصلاة والسلام: أرجو أن يكون أبا ذر. وفعلا بشروه بأنه أبا ذر قد لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتخلف. فقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله أبا ذر، حيث نزل عن جمله وحمل متاعه على ظهره، وتبع النبي صلى الله عليه وسلم، يمشي وحيدا ويموت وحيدا ويبعث يوم القيامة وحيدا. ترك جمله وحمل متاعه على ظهره ولحق بالحبيب النور المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه من أطاع الرسول فقد أطاع الله، ولحق بالحبيب عليه الصلاة والسلام، فبشرهم بأنه يمشي وحيدا ويموت وحيدا ويبعث وحيدا. وفعلا مات أبو ذر خارج المدينة المنورة وحيدا، وصلى عليه نفر من الصحابة وفيهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
هذا مشهد. انظري إلى صدق أبا ذر مع الله والرسول صلى الله عليه وسلم. المشهد الثاني، عندما عاد الحبيب صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، أتاه المنافقون ويحلفون له الكذب لترضوا عنهم، والله لا يرضى عن القوم الفاسقين. حلفوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقدموا الأعذار الكاذبة، فاستغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم وتركهم. أما على الثلاثة الذين خلفوا، كعب بن مالك رضي الله عنه، وهلال بن أمية، ومرار بن الربيع، أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدق وقالوا: يا رسول الله، والله كنا أقدر على أن نخرج معك، لا نملك عذرا. تكلموا الصدق لأنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم من محبته لهم لم يلتمس لهم عذرا فيما التمس للآخرون. التمس للآخرين أعذارا واستغفر لهم. أما الصحابة ككعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن ربيع رضي الله عنهم أجمعين، فقد أمر الصحابة بهجرتهم حتى ينزل أمر الله سبحانه وتعالى فيهم، وفعلا تمت الهجرة والهجران 50 يوما لا يتكلم معهم أحدا، لا يكلمهم ولا يرد عليهم السلام، فيقولون: والله لا نعلم إذا ألقينا السلام أرد علينا السلام أم لا. حتى نزل أمر الله سبحانه وتعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا، أي تأكدوا، ألا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا: إن الله هو التواب الرحيم. أتوا بالصدق مدخل صدق، فخرجوا بمخرج صدق، فأنزل الله آيات تتلى إلى يوم القيامة بتوبة هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. نموذجا آخر إخوتي الأحبة في الله عز وجل، أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن زوجي قد ظاهر مني وقال لي: أنت علي كظهر أمي، ولي أولاد وأنا امرأة مسنة ولي عيال، فما حكم ذلك يا رسول الله؟ فنظر الحبيب صلى الله عليه وسلم ولم يكن حكم الظهار أنزل بعد، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أراك إلا قد طلقت، ما أراك إلا قد طلقت. فما كان من هذه المرأة إلا أن رفعت يداها إلى الله سبحانه وتعالى وشكت بلوتها ومصيبتها إلى الله سبحانه وتعالى، فأنزل الله سورة المجادلة على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، سماها باسمها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. هي صادقة مؤمنة، هي صادقة بأن الله يسمعها، هي صادقة ومتيقنة أن الله سينزل في آيات بينات في حكمها. أليس الذي سمع هذه المرأة قادر على أن يسمعك ويسمع شكواك وبلواك؟ أليس هو الله ذاته الذي يتجلى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل ويقول: هل من مستغفر فأغفر له؟
هل من سائل فأعطيه مسألته؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ ثم تاب الله عليهم ليتوبوا. إن الله هو التواب الرحيم، إنه الله ذاته الذي نجى يونس عليه السلام من بطن الحوت، والذي نجى سيدنا موسى عليه السلام، والذي فلق البحر لسيدنا موسى عليه السلام، والذي أنزل القرآن على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، هو ذاته الإله الذي نعبده وندعوه ونستغفره ونتوب إليه. إن الله على كل شيء قدير، إن الله هو السميع البصير، إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً، الذين جعلوا القرآن الكريم منهج حياتهم ودستوره وقانونه، الذين اتبعوا النبي الأمي وأطاعوه، الذين صدقوا بأنه من أطاع الله فقد أطاع، من أطاع الرسول فقد أطاع الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نحن بلا هذا المنهج نحن أموات بصريح هذه الآية. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. نحن حياتنا بالصدق مع الله عز وجل. فإذا أقبلت على الصلاة وقلت الله أكبر، استحضر عظمة الله سبحانه وتعالى، وصلي بقلب واع يعي ما يقول، يعي من يدعو، يعي من يحمد، يعي من يدعو. فعندما تقول اهدنا الصراط المستقيم، كن واعيا أنك تسأل الله عز وجل أن يهديك إلى صراط مستقيم في الحياة الدنيا، لتكون من الناجين في الآخرة، لتكون من الذين أنعم الله عليهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. عندما تعطي وتتصدق وتصدق بالآخرة وتصدق النبي صلى الله عليه وسلم، يجعل الله لك من أمرك يسرا، يجعل الله لك من أمرك يسرا، يجعل لك قيام الليل أجمل ما في الوجود، يجعل لك الصلاة أجمل حوار بينك وبين الله، يجعل لك الصيام جنة وقاية من كل شيء، يجعل لك الزكاة، يجعل لك في الزكاة شعور السعادة، شعور الإنفاق، يجعل لك من أمرك يسرا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أقول قولي وأستغفر الله فاستغفروه لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. كل هذه الآية تتكلم عن حلال لا حرام. آباؤكم وأبناؤكم، إخوانكم، أزواجكم، عشيرتكم، أموال اقترفتموها، تجارة تخشون كسادها،
ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. التربص يستخدم مع المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها حتى يأتي الله بأمره. ما هو أمر الله عز وجل؟ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أمر الله هي التبديل، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. هذا ليس بصعب على الله عز وجل، هذا أمر هين. الذي خلق سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا وجعل الليل والنهار وجعل البحار وكل ما في الأرض جميعا أهون عليه من أن يذهب بكم ويأتي بخلق جديد. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله سبحانه وتعالى، واتقوا يوما لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بقلب سليم. ما هو القلب السليم؟ نقول قلب سليم من الأمراض، من الحقد والحسد والكراهية والغل، لأن في الآخر ونازعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا فهم على سرر متقابلين، فهم على سرر متقابلين. نقول السلام عليكم ورحمة الله، فهل سلم منا أخونا وجارنا وأختنا وأمهاتنا وجيراننا؟ نقول السلام عليكم، فهل سلم الناس من ألسنتنا ومن أيدينا ومن أعمالنا؟ هذا السلام عليكم. عندما أقول السلام عليكم ورحمة الله لأخي وأضمر له الشر أو الحسد أو الغيبة، فأي سلام من هذا؟ نحن أمة السلام، أمة الإيمان، أمة الصدق في الكلام. فعندما أقول السلام عليكم ورحمة الله، أي أنت سالم مني من لساني ومن يدي، من بطشي، من حقدي، من حسدي، من كل ما يؤذيك. فالمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. إخوة الأحبة في الله عز وجل، نريد أن ننوه على أمرين بغاية الخطورة. الأمر الأول هو بعض الناس بيصفوا الباركينج ضد القانون، illegal parking، block someone's driveway or parking on the grass. هو جاي لوين؟ هو قادم ليقيم شعيرة من شعائر الله عز وجل، صلاة الجمعة. وردت الشكاوى من البلدية على هذا الأمر، وهم بالتأكيد 100% سيكونون في هذا الوقت في هذه الأريا، في هذه المنطقة. فنرجو إخوة الأحبة في الله عز وجل احترام النظام والقانون، فهذا من الإسلام أن تحترم القانون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره شره. وخصوصا ممكن يكون الجار غير مسلم أو مسلم. لا يحق لك أخي الحبيب أن تعطل أعمال الناس أو أن تصف أو تضع سيارتك، تركن سيارتك بالممر الخاص لبعض الناس. عم يعملوا شكاوي على البلدية، وبالنهاية هذا يعود الضرر على المسجد. بالنهاية هذا بيت الله عز وجل، ملجأنا، نصلي فيه، وهو بيتنا الأول. يجب أن يكون بيتنا الأول، يجب أن نتطلع عليه، يجب أن يكون أولياء في أولوياتنا إخوة الأحبة. والأمر الثاني إخوة الأحبة في الله عز وجل، نعتبر هذا المسجد أنه بيتنا، فيه مصاريف من تنظيف، من فواتير الكهرباء، من
وإلى آخره. أنتم تجتمعون وبالله الحمد في هذا المكان نصلي فيه لله عز وجل سبحانه وتعالى، يعني كل واحد لا يبخل على الله عز وجل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. $5 $5 $10 اعتبر حالك أنت أخذ ولدك على الشوب وعم يشتري بعض المشتريات. ما نقص مال من صدقة. سيدنا أبو بكر، لا نقول كل كما فعل سيدنا أبو بكر ضع كل مالك أو نصف مالك، نحن إذا وضعنا 1% يقوم هذا المسجد إن شاء الله عز وجل ونيسر أمورنا إن شاء الله، فهو ملاذنا إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم يا رب العالمين، ويا رجاء السائلين، ويا مجيب دعاء المضطرين، ويا كاشف الكرب العظيم، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك حسن عبادتك وشكر نعمتك، ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم إني نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك متى من كل

0: أكبر لا إله إلا الله
1: دائما أبدا سبدا لا إله إلا الله وما توفيقنا واعتمادنا إلا الله رب العالمين أحسن اللهم وقوفنا بين يديه ولا تخزنا يوم الأرض عليك وهب لنا من لدنك عملا صالحا تقربنا إليك صلوا صلاة مودع أثابني وأثابكم الله الله أكبر

سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله

يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله

أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 25 من دروس سورة النساء، ومع الآية 46، وهي قوله تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. أيها الإخوة، يقول الله جل جلاله: من الذين هادوا. فهذه المن كما يشرحها علماء العربية تبعيضية، يعني بعض الذين هادوا يفعلون كذا. وهذه المن التبعيضية تعلمنا الموضوعية، والتعميم من العمى، وإطلاق الأحكام من ضيق الأفق. هؤلاء بعضهم يفعلون كذا. وقال بعض علماء التفسير: إنها بيانية، أي والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، من الذين هادوا، يعني أعداؤكم من الذين هادوا. أو أن تكون تبعيضية، أي أن بعض الذين هادوا يفعلون هذا. ماذا يفعلون؟ الحقيقة أمراض بني إسرائيل ذكرت في القرآن الكريم بشكل مفصل، لأن المسلمين مرشحون أن يقعوا فيها، وهذه طريقة تربوية عالية. حينما يوجه الله قوما إلى ثغرات وانحرافات يمكن أن يتلبسوا بها، ويسمي علماء التربية هذا الأسلوب بالأسلوب غير المباشر، هو أوقع وأشد تأثيرا. يحرفون الكلم عن مواضعه. الكلم هو الوحي، الكلم هو كلام الله، المقصود به هنا كلام الله. حينما لا تستطيع أن تلغي النص، حينما لا تستطيع أن تنكر النص، من المسلمين في شتى بقاع الأرض يجرؤ أن يقول القرآن ليس كلام الله؟ ليس هناك خلاف حول ثبوت كلام الله، أو لا يجرؤ أحد أن يقول هذا القرآن ليس كلام الله. لكن كيف يطعنون في الدين؟ عن طريق تأويله. إذن الإنسان حينما ينحرف عن منهج الله، هو إن كان من بني إسرائيل يحرف الكلمة عن مواضعه، وإن كان من أمة الإسلام يحاول أن يفسر كلام الله تفسيرا ما أنزل الله به من سلطان. وقد سمى العلماء هذه العملية، سموها لي أعناق النصوص. الآية: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. النهي هنا عن الأضعاف المضاعفة، أما الضعف الواحد ليس فيه شيء. هذا تحريف للكلم عن موضعه. مثلا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، يقول أنا معي برهان، مثلا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، لم نمكن إذن لا نصلي. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أتاني اليقين فانتهت العبادة. هذا تحريف للكلم عن مواضعه. يا أخي القرآن ما حرم الخمر، كيف؟ يقول فاجتنبوه، هذا أمر إرشادي، ما قال حرمت عليكم الخمرة، ما قال هذا الكلام. كل واحد يحاول أن يصل إلى تغطية شهواته بغطاء ديني. وبالمناسبة الكتب التي صدرت في مؤخرة الزمان والتي تغطي كل انحرافات الإنسان بغطاء ديني قرآني، هذه كتب ما أنزل الله بها من سلطان، وقد يطبع الكتاب عشرات الطبعات، لا لشيء إقبال الناس عليه، تفسيره سهل جدا. الإنسان يخاف أن يخرج من ملة الإسلام وهو متشبث بشهواته المنحرفة، فإذا جاء من يقنعه أن انحراف الإنسان عن منهج الله مغطى بالقرآن وأنه لا شيء عليه، هذا الكتاب يضعه في القلب. من هنا قال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. لماذا رضوا به؟ كي يقترفوا ما هم مقترفون، أي أنهم مصرون على شهواتهم، فإذا جاء كتاب فيه معاصرة وفيه فهم بآيات الله ما خطر في بال أحد أصحاب رسول الله ولا الذين من بعدهم ولا الذين من بعدهم إلا في هذا العصر، حينما نفهم كلام الله فهما يغطي كل انحرافات الإنسان، هذا الكتاب يقبل الناس عليه. إذن حينما يستحيل أن ترد النص وهو ثابت، حينما يستحيل أن تلغي النص، ليس أمامك إلا أن تلوي عنق النص، أن تحرفه، أن تصرفه عن غير مراد الله عز وجل. شيء ثابت جدا أن بعض الناس يفسرون قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لولا أن المرأة مسموح لها أن تبدي زينتها لما كان لهذه الآية معنى، هذا استنباط، والله ما يخطر في بال أحد هذا الاستنباط. يعني المؤمنة تستر وجهها وتتحجر، ولكن إذا وجد في الطريق إنسانة متفلتة أنت مكلف أن تغض البصر عنها. أما أن تفهم غض البصر بمعنى أنه مباح للمرأة أن تظهر زينتها، هذا الفهم ما أنزل الله به من سلطان. إذا لا سبيل إلى التفلت من منهج الله عز وجل ضمن المجتمع الإسلامي. بعيدا عن المجتمع الإسلامي يقال هذا القرآن ليس كلام الله، لكن ضمن المجتمع الإسلامي لا يستطيع أحد أن ينكر أن هذا كلام الله. ماذا يفعل إذن؟ يفعل في لي عنق النص، يفعل في تغيير الكلم عن مواضعه. وهذا المرض الذي تلبس باليهود وذمهم الله به في الأعم الأغلب تلبس به المسلمون ووقع به المسلمون، وما من إنسان تراه منحرفا إلا ومعه ما يتوهم أنه دليل. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، لذلك تأويل كلام الله أن تعيده إلى أوله، إلى المعنى الصحيح الأولي الذي انطلق منه، إلى المعنى الصحيح الأولي الذي انطلق منه. نعم. ثم إنهم حينما غيروا الكلمة وحرفوه عن مواضعه أباحوا لأنفسهم كل شيء. والله مرة اطلعت على بعض ما في تلمودهم وجعلت منه خطبة في بعض الجمع، والله لا يصدق إنسان في الأرض أن يكون في كتاب مطبوع لدين أصله سماوي هذا التوجيه، يعني يحلون لأنفسهم قتل المسلم وإفقاره ونهب ماله وإذلاله وقهره، وأنتم حينما تقرؤون التلمود لا تعجبون أبدا مما يفعلون. هذا من تحريف أحبارهم للتوراة. الذي يفعله اليهود اليوم بالمسلمين بحسب كتبهم من واجباتهم الدينية، تجريف الأراضي وحرق الزروع واقتلاع الأشجار وقتل الأطفال وإذلال الرجال، هذا كله عندهم شيء مقبول. لذلك أخطر ما في الدين أن يحرف. من الذي سبب أن يرفض أناس أصول الأديان كلها من هؤلاء الذين حرفوا الأديان؟ الدين إذا انحرف يرفضه الإنسان ذو العقل السليم والفطرة السليمة. الشريعة مصلحة كلها، الشريعة حكمة كلها، الشريعة رحمة كلها، الشريعة عدل كلها. أي قضية خرجت من المصلحة إلى المفسدة، ومن العدل إلى الجور، ومن الرحمة إلى القسوة، ومن الحكمة إلى خلافها، فليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. إذن كيف أن الدين يبدأ نقيا صافيا واضحا، وكيف أن أتباع الدين في المراحل الأولى يأخذونه بقلوبهم ويطبقونه تطبيقا نصا وروحا يتألقون به؟ كنت في عقد قران سمعت أحد الخطباء يقول، أعجبتني هذه الكلمة، حينما فتح المسلمون مشارق الأرض ومغاربها لم يكن في حوزتهم إلا ستة مصاحف، والآن مئات الملايين من المصاحف وقد غزينا في عقر دارنا. القضية قضية تطبيق لا قضية مظاهر. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا، النص مسموع لكن لسان حالهم وعصينا، سمعنا وعصينا. لذلك المسلمون ألفوا عقب صلاة الجمعة أن يقولوا سمعنا وأطعنا. الأولى أن تقول سمعنا وأطعنا، لا أن تقول سمعنا وعصينا. لسان حالهم يرفض هذا الحكم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. اليهود قالوا سمعنا وعصينا، ماذا يقول ضعاف الإيمان؟ يا رب نحن عبيد إحسان ولسنا عبيد امتحان، يا ربي لا يسعنا إلا فضلك، يا ربي أمرتنا فلم نأتمر ونهيتنا فوقعنا ولا يسعنا إلا فضلك. كأنهم يقولون سمعنا وعصينا. ماذا قال اليهود لنبيهم سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام؟ اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ماذا قال له الأنصار؟ يا رسول الله امضي بما أرد، فنحن معك، صد حبال من شئت، وقع حبال من شئت، وسالم من شئت، وعادي من شئت، وصل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، فوالذي بعثك بالحق للذي تأخذه من أموالنا أحب إلينا من الذي تتركه لنا. لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا واحد. لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، إنا لصدر في الحرب صدق عند اللقاء، فلعل الله يريك منا ما تقر به عينك. هكذا الصحابة الكرام كانوا، إذا كانوا على أمر جامع لم يغادروا حتى يستأذنوا. إذن اليهود من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، الحديث يردونه أحيانا، القرآن لا يجرؤون أن يردوه، إذن يلون عنق النص، يحرفون، يبدلون. أعداء الدين مكشوفون واضحون، يعملون في النهار يحاربون الإسلام حربا شعواء. هؤلاء ليسوا خطرين على الدين كما الخطر يأتي من أدعياء الدين، من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، من الذين يغيرون النص إلى غير ما أراد الله جل جلاله، ويقولون سمعنا وعصينا، سمعنا كلامك ولكن لم نطق أن نفعله، لم نطق أن نقبله، نحن نعصي. إذن هم يعبدون شهواتهم من دون الله. وقد قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعبدون شهواتهم من دون الله. والإنسان في الأصل إما أن يقبل على حقيقة أو على عبادة أو على عمل صالح، وإما أن يقبل على شهوة. واسمع غير مسمع. الآن هناك أساليب يفعلها الخبثاء، يأتون بكلام ظاهره مقبول وباطنه مرفوض. يروى أن خياطا اسمه زيد كان كريم العين، يعني فقد أحد عينيه، كان أعورا، وخاط ثوبا لشاعر فلم يعجب الشاعر هذا الثوب، قال: والله لأهجونه ببيت لا يدرى أمدح هو أم زم. قال: خاط لي زيد قباء ثوب، ليت عينيه سواء. يا ترى يقصد أن تكون العين الكريمة بصيرة دعوة له بالشفاء، أم أراد أن تكون العين السليمة كالكريمة دعوة له بالهلاك؟ خاط لي زيد قباء، ليت عينيه سواء. هذا الأسلوب اسمه أسلوب التورية، معنى ظاهر مقبول ومعنى باطن مرفوض. هو إذا عاتبته يدعي أنه قصد المعنى الظاهر. يا سيدا حاز لطفا، له البرايا عبيده، شاعر يمدح أميرا، قال له: أنت الحسين، يعني مقامك كمقام الحسين، جفاك فينا يزيد ابن معاوية الذي أوقع بيننا العداوة والبغضاء، هو يزيد ولسنا نحن. هو ماذا يقصد؟ أنت لست حسنا لكنك حسين، تصغير تحقير، وجفاك فينا يزداد مع الأيام. لم يقصد يزيد الاسم، قصد يزيد الفعل، أنت الحسين جفاك فينا يزيد. هؤلاء الخبثاء يتكلمون كلاما ظاهره مقبول وباطنه غير مقبول. ماذا قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ واسمع غير مسمع. يطلبون منه أن يستمع منهم دون أن يكون مأمورا، تعظيم لمقامه، لكنهم قصدوا أنهم سوف يسمعوه كلاما لا يسمعه من صحابته، سوف يقذعون في القول واسمع غير مسمع. إذا عاتبتهم قال نحن قصدنا تعظيم مقامه، يعني اسمع منا غير مأمور. ألا يقول عرفاء الاحتفالات إلى كلمة من فضيلة فلان فليتقدم غير مأمور؟ هنا ادعوا أنهم يقصدون ذلك، واسمع غير مسمع، ولكنهم أرادوا أن يقولوا واسمع يا محمد كلاما لا ترضاه، كلاما فيه قسوة وفيه اتهام، واسمع غير مسمع. وراعنا، راعنا يعني ارفق بنا. وقد يستخدم العامة هذه الكلمة في البيع والشراء، من الرعاية، من التلطف، من الاعتناء، من الرفق، راعنا. لكن في لغتهم العبرية كلمة سيئة جدا، لذلك قال الله عز وجل لا تقولوا راعنا، هم قصدوا معنى آخر. أيام تقول له أنت مولع بكذا، ما المولع؟ هو الثور الأحمر، يجب أن يقول أنت مولع بكذا. في أغلاط شائعة في اللغة، لو أنك أردت معناها الحقيقي هناك مشكلة كبيرة. وراعنا، نقول لك يا رسول الله ألطف بنا، ترفق بنا. أرادوا المعنى في لغتهم السيء الذي فيه سباب للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن لي كلمة، لو أن طالبا والده أستاذ في الرياضية، وهو أستاذه في الصف الحادي عشر، والده أستاذ الرياضيات في الصف نفسه، هذا الابن الأولى أن يقول لأبيه مدرس الرياضيات يا أبتي أعطني الأسئلة قبل يومين، أم الأولى أن يقول قوي ضعفي في الرياضيات؟ أيهما أولى، أن يطلب منه أن يخون الأمانة، أم يطلب منه أن يعتني به في وقت مبكر حتى ينجح بجدارة؟ أحيانا المراعاة لا معنى لها، إذا في أسس علمية دقيقة المراعاة لا معنى لها. أوضح مثال، أنك إذا أردت أن تبني بيتا وقال لك المهندس لا بد من أن تضع 7 أكياس إسمنت في المتر المكعب، ولا بد من حديد كميته كذا وقطره كذا وصفته كذا، فلو أن هذا الذي يريد أن يبني بيتا قال للمهندس راعنا، راعنا يا أخي بكفي 4 أكياس، بكفي نص الكمية حديد، قضية بناء، قضية حسابات وقضية علم، فالمراعاة هنا لا معنى لها إطلاقا. إذا رعاه المهندس سقط البناء. بالإسلام في حديات، بأمور الاستقامة ما في مراعاة، لأنك إن لم تستقم على أمر الله تحجب عن الله. الاستقامة حدية وليست نسبية، بينما العمل الصالح نسبي، مستودع للوقود السائل، محكم يعني محكم، الإحكام قطعي والإحكام حدي ولا تفاوت في الإحكام. أما إن لم يكن محكما هناك تفاوت في عدم الإحكام، هناك عدم إحكام يفرغ المستودع في سنة، وهناك عدم إحكام يفرغه في شهر، وهناك عدم إحكام يفرغه في ساعة، وهناك عدم إحكام يعني ما في قعر يفرغه في ثانية. عدم الإحكام نسبي، أما الإحكام حدي، تفاوت ما في. حتى في اللغة العربية هناك أفعال ليست قابلة للتفاوت، لا يقال فلان أموت من فلان، الموت حدي، فلان ما أموته، ما في ما أموتك في اللغة، الموت حدي وليس هناك تدرج فيه، ليس هناك في اللغة العربية ما أموته وليس هناك كلمة أموت، الموت حدي والاستقامة حدية. نعم. إذا راعنا لا معنى لها. جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله عظني ولا تطل، قال قل آمنت بالله ثم استقم. استقم. نظر هذا الأعرابي، الاستقامة صعبة، قال له أريد أخف من ذلك، بالتعبير الدارج حل برمي أستاذ، أريد أخف من ذلك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذن فاستعد للبلاء. قال لك الطبيب لابد من تدريبات رياضية، ولابد من تناول أدوية، ولابد من تخفيف الوزن، ولابد ولابد. إن انصعت لأمر الطبيب ربما شفيت، أم إن لم تستجب لأمر الطبيب لابد من عمل جراحي. صار ما في مراعاة، مراعاة ما في بالعلم، ما في مراعاة. الأمور في العلم أكثرها حدي، فراعنا لا معنى لها. إذن ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم، ليا بألسنتهم. من يقول لك يا أخي القرآن كتاب الله، أنت تدهش. القرآن الكريم قطعي الثبوت، شيء جميل. إذا نحن لا نحتاج إلى السنة. بدأ بمديح القرآن ليصل إلى نفي السنة، لأنه قطعي الثبوت وليس هناك خلاف على ثبوته، وهو كلام الله، وهو الجامع المانع الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فيه كل شيء. لا نحتاج إذن إلى السنة. القرآن يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا لي اللسان، كلام مقبول، كلام معسول. يقول لك أحدهم إيماني في قلبي أنا لا أؤذي أحدا، فلماذا الصلاة؟ أليست الصلاة من أجل أن تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ أنا لا أؤذي أحدا وإيماني في قلبي ولا حاجة لي إلى الصلاة، ليا بألسنتهم. أساليب لي اللسان لا تنتهي. لذلك وصلنا إلى مستوى، والله أعني ما أقول، أن لكل معصية فتوى. أبدا، لكل معصية فتوى. يمكن أن تضع في المصرف الربوي مبلغا ضخما. إيه؟ قال هذا أمانة عند المصرف، والمصرف رقيق المشاعر، لا ينسى لك هذا الفضل، يعطيك مكافأة لا علاقة لها بالربا، إنها عوائد وليست فوائد. هذه فتوى صدرت في مصر من أعلى جهة دينية في مصر، وعقب هذه الفتوى وضع في البنوك 83 مليار جنيه في اليوم التالي، عوائد لا فوائد، مبلغ وضع أمانة لا إيداعا. يعني هذا كأس لو قلت عنه إبريق يصبح إبريقا، يبقى كأسا. لو قلت عنه شيء آخر، تغيير التسمية لا يفعل شيئا. فأكثر المحرمات استبيحت في الفضائيات. إذن خذوا دينكم عن الأرضيات، اجلس على الأرض وخذ دينك. أما هناك اتجاهات منحرفة، هناك ممولون لا يعلم مقصدهم إلا الله، هناك أناس يرتكبون خطأ أخلاقيا يفتون بغير ما يعلمون. والله حدثني أخ كريم من الدعاة إلى الله في هذه البلدة الطيبة. صدفة حضر وفاة أحد أكبر علماء مصر ودرس في مصر، وكان في زيارة لها، فزار أعلى مرتبة دينية هنا، وكان على فراش الموت، وقبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة رفع يديه هكذا وقال: يا رب إني بريء من كل فتوى أفتيتها في المصارف. بس متى؟ بعد فوات الأوان، وهو على فراش الموت. فلذلك لين بألسنتهم. أنا آتيكم بأمثلة، يقول لك هذا الربا المحرم، أن يأتي فقير مدقع إلى غني مترف يستقرضه مبلغا فالغني يفرض عليه فائدة أو مبلغا ربويا أو فضل نسيئة أو فضل مال، هذا هو الربا المحرم. أما أن تأتي شركة إلى مصرف وتأخذ أموالا من أجل أن تؤسس مشروعا يعود بالخير على الأمة، هذا ليس محرما. بهالطريقة كل معصية من حللها قد نجد لها منفذا للخروج من هذا التحريم. فهذا هو اللي باللسان. المستمع جاهل، ما في عنده أدلة، هذا الدين وحي من السماء. هناك من يصف الدين بأنه تراث، والله تراث يعني من صنع البشر. هناك من يصف الدين بأنه من تصميم محمد عليه الصلاة والسلام. ديننا وحي من الله، ولا مساومة على الوحيين الكتاب والسنة. ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. اللي الانحراف، لوى عنق النص حرفه. لماذا حرفه؟ ليطعن في الدين، إلى أن يصبح الإسلام أقواص، زخارف إسلامية، أناشيد إسلامية، احتفالات إسلامية، ألقاب إسلامية. أما كمنهج، أما كشرع، فقده المسلمون في حياتهم وبقيت مظاهر الدين الصارمة. والله زرت مسجدا في المغرب يعني مكلف $1,000,000,000، $1,000,000,000، مئذنته جامعة فوق البحر، إن جلست في حرمه ترى ماء البحر، إذا فتحاه، لأن الذي أمر ببنائه استوحى ذلك من قوله تعالى: وكان عرشه على الماء. فلذلك المظاهر لا قيمة لها، مساجد ضخمة جدا، مؤتمرات، ألقاب علمية، مظاهر صارخة، كتب إسلامية، لكن لو دخلت إلى بيوت المسلمين لا تجد الإسلام كما أراده الله عز وجل. لذلك ما هم فيه من محنة بمعنى قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن يعذبهم الله وسنتك يا محمد مطبقة في حياتهم. نصلي ونصوم ونحج ونعتمر ونزكي، أما احتفالاتنا ليست إسلامية، وزواج أولادنا ليس إسلاميا، وكسب المال ليس إسلاميا، والبضاعة التي نبيعها ليست إسلامية. والله في مسجد في دمشق ذكر لي أحدهم على ذمة الراوي أن من بين رواد المسجد من يبيع هذه الأقراص الإباحية. كيف تصلي أنت وتفسد أخلاق الشباب؟ كيف تجمع بين النقيضين؟ كيف؟ والله مرة اتصلت بي امرأة قالت لي: يا أستاذ، إن ابنتي صالحة جدا وتحفظ كثيرا من كلام الله، ونشأت نشأة دينية، جاءتها زجاجة خمر غالية جدا هدية من أحد أصدقائها، أيجوز أن تهديها؟ ما هذا السؤال؟ كيف عرفت هذا الإنسان؟ وما العلاقة بينهما حتى يهديها زجاجة خمر وغالية جدا؟ وهل يجوز أن تهديها لغير المسلم؟ هذا هو الدين. والله جاءني سؤال من بلاد بعيدة جدا، تقول صاحبة السؤال: أنا سيدة مسلمة، نشأت في كنف أسرة مسلمة، ما عرفت من الدين إلا أن الخنزير حرام، تعرفت على شاب قبطي فتزوجته بمركز إسلامي، واشترط عاقد العقد رئيس المركز أن يبقى كل منا على دينه، شغلة جديدة. ثم علمت أنه تزوجني من أجل البطاقة الخضراء، وبعدها اختفى، وبعد عام بأكمله طلقت طلاقا مدنيا منه. ثم تعرفت على شاب آخر غير مسلم وتزوجته، فما حكم الزواجين يا سيدنا الشيخ؟ سؤال جاءني من بلاد بعيدة في موقع معلوماتي. هذا حال المسلمين. قد يجد إنسان يسكن في البلاد الإسلامية الشرقية، يجد إنسان يأتي من الشام مسلم يبكي ويعانقه ويشمه من رائحة بلاد المسلمين من شدة محبته له، يهديه زجاجة خمر. والله خطيب حدثني، والله من فمه إلى أذني، من أصل في أوروبا الشرقية، قال: ذهبت لزيارة بلدي وألقيت خطبة في أكبر مسجد هنا، قال لي عشرات الآلاف، وألقيت خطبة مؤثرة جدا، ما كان منهم إلا أن انهمرت عيونهم بالدموع من شدة الخشوع، ومن شدة الخشوع أخرجوا من جوبهم زجاجات خمر فشربوها تأثرا بهذه الخطبة. هذا المسلمين الذين تعتبوا على الله لأنه تخلى عنهم، هؤلاء هم المسلمون. والله في بلادنا، والله في منكرات وفي معاصي يندى لها الجبين، حالات من الخيانة كثيرة جدا، حالات من زنا المحارم كثيرة جدا، وحالات من اغتصاب الأموال كثيرة جدا، وحالات لا يتسع المجال لذكرها، ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا الآن، ماذا يقول الله؟ ولو أنهم قالوا: سمعنا وأطعنا، واسمع وانظرنا، اسمع منا يا رسول الله النطق بالشهادتين، اسمع منا الولاء لك، اسمع منا اتباعك، اسمع منا محبتك. ولو أنهم قالوا: سمعنا وأطعنا، واسمع وانظرنا، يعني الابن ينبغي ألا يقول لأبيه أعطني الأسئلة، ينبغي أن يقول لي: أفهمني هذه النظرية، بدل أن تقول راعني، قل أفهمني وضحني. واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم. ما في عقاب أنا فيما أتصور أشد من أن يلعن الله إنسانا، يلعنه أي يبعده عنه، يبعده عن رحمته، يبعده عن جنته، يبعده عن رضوانه، يبعده عن عطائه. ومعنى كلمة ملعون يعني مقطوع عن الله، مبعد. فلذلك أكبر شيء يهلك الإنسان أن تفعل شيئا يقطعك عن الله، أعظم شيء ينفعك أن تفعل شيئا يقربك من الله عز وجل. ولكن لعن الله له قاعدة، لعن الله ليس جزافا، ولكن لعنهم الله بكفرهم، لأنهم كفروا ولم يؤمنوا، لأنهم عصوا ولم يستقيموا، لعنهم الله عز وجل. وكل إنسان يكفر ولا يؤمن، يعصي ولا يستقيم، يلعنه الله عز وجل. ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. قال بعض العلماء: كلمة لا يؤمنون إلا قليلا أي أنهم لا يؤمنون إطلاقا، هذه صيغة يألفها العرب. استثناء القليل يعني أنه لا شيء عندهم إطلاقا، ولكن لئلا يعترض أحد يا أخي. الأبليس مؤمن طبعا، قال له ربي فبعزتك، قال له خلقتني من نار، قال له أنظرني إلى يوم يبعثون، معناه مآمن. هل نفعه إيمانه؟ لا. إذن إبليس لم يؤمن إلا قليلا بهالمعنى. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. يخاطب الله أهل الكتاب أن أوصاف النبي التفصيلية جاءت في كتبهم، ويؤكد الله هذه الحقيقة في آية أخرى فيقول يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وليس في الأرض معرفة أصدق ولا أسرع ولا أكثر عفوية من معرفة الأب لابنه، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. الإنسان له وجه، حينما يستحق العقاب تطمس معالم هذا الوجه، تطمس أي تمحى معالمه، يعني دليل الهلاك والشقاء. فنردها على أدبارها، أي حينما يأتي وقت لا ينفع فيه الندم. نعم. أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت الذين احتالوا واستخدموا الحيل الشرعية، حرم عليهم صيد السمك يوم السبت فأنشأوا أحواضا واستجلبوا السمك يوم السبت ثم أغلقوا الفتحات واصطادوها يوم الأحد. وكم من المسلمين يفعل عشرات الحيل الشرعية وهو يظن أن الله لا يعلم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا والحمد لله رب العالمين.
0: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

حملوا راية الإسلام، نشروا في الأرض السلام، جابوا البلاد والأمصار، أقاموا العدل والوئام، سطروا بإيمانهم أعظم حضارة وأرقى مدنية، فكانت فتوحاتهم نورا وضياء للأنام. إنهم بناة الأمة الحقيقيون. أبو موسى الأشعري سيد الفوارس. شوقنا

0: إلى ربنا يا أبا موسى؟ قالها الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب مخاطبا هذا الصحابي المقاتل الجسور صاحب الصوت الجميل الندي الذي قال فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام: لقد أوتي أبو موسى مزمارا من مزامير آل داود. هو عبد الله بن قيس بن سليم العامري الأشعري اليمني المكنى بأبي موسى الأشعري، ولد في اليمن سنة 21 قبل الهجرة. غادر بلاده قاصدا مكة ليرافق النبي صلى الله عليه وسلم ويكون من المسلمين الأوائل، وفتح خيبر التي عرفت بعبائها الشديد للنبي والإسلام. كان أبو موسى ورعا تقيا أوابا بكاء حصيفا فقيها، وكان دائما يقول: اتبعوا القرآن ولا تطمعوا في أن يتبعكم القرآن. وكان صواما في الأيام الحرة التي تكاد ترهق الأنفس في حرها فيقول: لعل ظمأ الهواجر يكون لنا ريا يوم القيامة. كان حكيما في توليه للحكم، فوله النبي عليه الصلاة والسلام إمارة زبيد وعدن ورمع والساحل، وولي إمارة البصرة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، وفي خلافة عثمان بن عفان ولي إمارة الكوفة. حمل لواء الفتح والجهاد في سبيل الله بإقدام وقوة، شهد فتوحات الجزيرة وبلاد الشام، وقاد حملة لفتح مدينة الأهواز في السنة 17 للهجرة، وفتح مدينة السوس، وفتح مدن قم وقاشان، وساعد فتح سابور وهي مدن من بلاد الفرس، وقاد جيشا كبيرا متجها نحو مدينة تستر التي تحصن بها قائد الفرس ويسمى الهرمزان، والتقى بهم بمعركة من أشد المعارك بأسا وضراوة، وحاصر المدينة أياما طوالا والفرس متحصنون بها، فأعمل الحيلة لفتحها وأرسل 200 فارس مع عميل فارسي ليفتح باب المدينة أمام هذه الطليعة، ولم تكد تفتح الحصون حتى انقض هو وجيشه واستولى على هذا المعقل في ساعات قليلة وفتح هذه المدينة لدين الإسلام. وفي السنة 21 للهجرة شهد معركة نهاوند الحاسمة على رأس أهل البصرة، وقد حملة نحو أصبهان وفتح بلادهم فتحا مباركا. اشتد المرض على عبد الله بن قيس أبي موسى وتوفي في يوم رطيب عام 42 للهجرة، وتعلو وجهه إشراقة من رأى حسن الثواب. فتحية لك أيها الفارس الشجاع، يا من قال عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الفوارس أبو موسى.
1: نبينا الآمر الناهي فلا أحد

ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

حملوا راية الإسلام، نشروا في الأرض السلام، جابوا البلاد والأمصار، أقاموا العدل والوئام، سطروا بإيمانهم أعظم حضارة وأرقى مدنية، فكانت فتوحاتهم نورا وضياء للأنام. إنهم بناة الأمة الحقيقيون. معاوية بن أبي سفيان خال المؤمنين، من أكابر العرب نسبا ومن سادة قريش شرفا، عرف بعقله وسعة علمه وحلمه، نشأ لبيبا وفصيحا، فاكتسب دهاء ذاع صيته في السياسة والكياسة، حتى قال عنه عمر بن الخطاب يوما لأصحابه: تذكرون كسرى وقيصر ودهاءهما وعندكم معاوية؟ وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: معاوية أحلم أمتي وأجودها. ودعا له قائلا: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. هو أبو عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي المكي، وأخته أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين. ولد سنة 5 قبل البعثة وأسلم بعد الحديبية. نال شرف الصحبة النبوية وشرف العلم، وحمل سؤدد الإمارة والفتح، أسس أول أسطول بحري في الإسلام، واخترع البريد. كان معاوية أمين النبي صلى الله عليه وسلم على وحي ربه، فهو ممن كتب القرآن، فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: معاوية بن أبي سفيان أميني وصاحب سري. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اجعله هاديا مهديا. كان راويا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عبادته أشبه بعبادته، فإن أبا الدرداء كان يقول بالشام: ما رأيت أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من أميركم معاوية. علاوة على ذكائه ودهائه، كان معاوية قائدا مقداما وواليا حكيما، ففي خلافة أبي بكر الصديق قاد جيش الفتح مع أخيه يزيد، وفتح مدن صيدا وبيروت وسواحل دمشق، وولي إمارة الأردن في خلافة عمر، ومن ثم ولاه دمشق وما حولها، وفي خلافة عثمان ولاه على الشام كلها، وبقي كذلك حتى استشهاد الخليفة عثمان. ولي إمارة الشام زهاء 20 سنة، سنة 21 للهجرة. كان معاوية أول من طرق باب البحر من المسلمين، ففي خلافة عثمان بن عفان سنة 28 للهجرة أنشأ أسطولا بحريا، وقصد به جزيرة قبرص فافتتحها، وحارب الروم بحرا وبرا، وتابع فتوحاته حتى فتح جزر كريد وكوس ورودوس وأروادا، وفتح بلاد قيسارية. سير جيشا وطرق لأول مرة مدينة القسطنطينية وحاصرها، لكنها استعصت عليه، وفتح ميناء سيزنقة وحكمه 20 سنة. ولي الخلافة سنة 41 للهجرة، فاهتم بنشر دين الإسلام في البلاد، ففتح سنة 43 للهجرة الرخج وبلاد سجستان وودان من برقة وكور من بلاد السودان، وسنة 45 للهجرة فتح القيقان، وفي سنة 50 للهجرة فتحت بلاد قوهستان وهي من بلاد فارس. مرض معاوية مرض الموت، حيث أصابته لقوة وشل نصفه، فخطب بالناس يقول: قد طالت إمرتي عليكم، ولا يأتيكم بعدي خير مني، كما أن من قبلي خير مني. اللهم قد أحببت لقاءك فأحبب لقائي. فأوصى أن يجعل في فمه وعينيه إذا مات شيء من شعر النبي وقلامة أظافره، وأن يكفن بقميص للنبي كان قد كساه إياه فاختبأها لهكذا يوم، وقال: افعلوا ذلك وخلوا بيني وبين أرحم الراحمين. وتوفي عن 80 سنة في عام 60 للهجرة، ودفن في دمشق. وصفه عبد الملك بن مروان عندما مر بقبره فقال: إنه كان ينطق عن علم ويسكت عن حلم، كان إذا أعطى أغنى وإذا حارب أفنى. رضي الله عنك وأرضاك يا خال المؤمنين،
يا من بشره النبي صلى الله عليه وسلم برفقته في الجنة فقال: عزيمة من ربي وعهد عهده إلي ألا أتزوج إلى أهل بيت ولا أزوج بنتا من بناتي لأحد إلا كانوا رفقائي في الجنة.

0: روى الإمام الحافظ الرشيد ابن هشام العارف الحميد في سيرة النبي طه المصطفى أفضل خلق الله برا ووفاء، وفاؤه العظيم يوم مجده وما بدا من حفظه لعهده، في يوم فتح مكة المعمورة وحوله رجاله المنصورة، قد نصر الله به الحقوق وقد أذل الباطل الزهوق، وقد حنى لربه الجبين يكاد أن يلامس العثنون، تعلقت بحبه الأبصار وأنشدت في حبه الأشعار، وفرشت له بها الأرائك ونثرت في دربه السبائك، يرجون أن ينزل في حماهم فيملأ الأيام من ذكراهم، لكنه قد أدرك الأغراض ومر ولى عنهم إعراضا، وعاف منهم تلكم القصور بالرغم مما ملؤوها حبورا. من يا ترى السعيد في الحجاز ينزل عنده النبي الغازي؟ يا سعد من يزوره الرسول وذكره مخلد جليل، وراح يعدو والألوف تنظر والناقة العضباء فيهم تخطر، حتى أتى مقبرة الحجون وقطع الظنون باليقين، وقال بالعبارة البهيجة: هنا مقام زوجتي خديجة، شريكة الكفاح والعناء، لأجلها أضرع في دعائي، هيا انصبوا لي خيمة انتصار وأنشدوا لها من الأشعار، أشتاقها ما أروع التلاقي بعد السنين العشر من فراقي، ما غاب عني ذكرها الطهور يضيء قلبي من ثراها نور، شريكة العناء والكفاح، شريكة الآلام والجراح، كانت معي شريكة الكفاح وإنها شريكة النجاح. أراد أن يهدي لها التهاني كلمة في منتهى الحنان، قد شاركتني في العنا والصبر وإنها اليوم شريك النصر، أرادها حكاية الوفاء وصلة الأرض من السماء، حكاية في الحب والطهارة أدركها الأبرار بالإشارة، ظلت تطوف في الخيال ذكرى والناس تستعيد تلك الذكرى، حيا على الوفاء من محمد معلم الهدى لكل مرشد، نصبها خيمة عفو طاهرة تسعى إليها كل روح حائرة، بالعفو والحنان والإحسان والنور والإكرام.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. آله.
2: من روائع المصحف المجود.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ومن يشفع

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع المصحف المجود.
2: روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
3: أحبائي في الله، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وأما الآن حان موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن استوديو إذاعة القرآن الكريم يرفع لأذان العصر.
4: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 25 من سبتمبر أيلول لسنة 2026 ميلادي، والرابع عشر من ربيع الثاني لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا وراء الخبر. بعد عام على اعتراف الكيان الصهيوني بالدولة الفلسطينية، ما الذي تغير وما الخطوة التالية؟ كامبرا، معدل الإنجاب يتراجع في أستراليا، فماذا تغير في عائلتنا العربي؟ ومن العناوين العالمية، فلسطين المحتلة، شهادة مؤلمة لأسير فلسطيني بعد عامين من الاعتقال. اليمن، مواجهات وأحباط تسلل الغارات عبر تطورات التصعيد في اليمن. فلسطين المحتلة الضفة، مسيرات فوق رؤوسهم، كيف تعاق طواقم الإسعاف في الضفة؟ فلسطين المحتلة رام الله، إحراق مركبات وشعارات عنصرية، مستوطنون يستهدفون قرية عطارة في رام الله. السعودية، إنذارات بمكة ومدن سعودية والتحالف يعلن اعتراض 6 صواريخ حوثية. فلسطين المحتلة غزة، 5 شهداء في غزة، ومصر تحذر من تهجير الفلسطينيين. اقتحام الأقصى، اقتحام الأقصى وهجمات للمستوطنين ونسب منزل واعتقالات بالضفة. وثيقة أمريكية تندد، من أعدها ولماذا لم تنشر؟ وثيقة أمريكية تندد ببريطانيا وفرنسا وكندا، محاولات انتحار و286 يوما في البحر، 8 محاولات انتحار و286 يوما في البحر، ضغوط الحرب تهز حاملة لينكولن. شريان خفي من الصين، شريان خفي من الصين، مكونات تجارية تغذي آلة نيران والحوثيين العسكرية. أوكرانيا، زيلينسكي يرفض الذهاب لموسكو إلا على متن صاروخ، وروسيا لا تفضل هدنة مؤقتة. ارتفاع برميل النفط، برميل النفط يرتفع 4 دولارات عقب تعثر محادثات أمريكا وإيران. نيويورك، من يتولى حماية باسيشكيان في نيويورك؟ قبل 40 يوما من الانتخابات، قبل 40 يوما من الانتخابات، حرب إيران تهوي بشعبية ترامب وتهدد الحزب الجمهوري. روسيا، روسيا تقصف كييف، وزيلينسكي يكشف عن مبادرة أمريكية لخفض التصعيد. فنزويلا، فنزويلا تولد من جديد، رودريغيز تتعهد بانتخابات أمام الأمم المتحدة وتشيد بترامب. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، حين أعلنت أستراليا اعترافها بالدولة الفلسطينية في أيلول سبتمبر 2025، قالت وزيرة الخارجية بيني وونغ إن القرار سينعكس في الوثائق والمواقع الإلكترونية والأنظمة الحكومية. وبعد عام يطرح الاعتراف سؤالا يتجاوز ظهور الاسم، ماذا تغير في العلاقة مع الفلسطينيين وما الذي ينتظرونه في كامبرا؟ تقول نورة صالح القائمة بالأعمال لدى البعثة العامة لدولة فلسطين في أستراليا إنها تأمل أن تكون الخطوة التالية استكمال الترجمة الدبلوماسية للاعتراف، وأعربت عن تقديرها للإجراءات الأسترالية المتعلقة بالمستوطنات في الضفة الغربية ولموقف كامبرا الداعي إلى وقف إطلاق النار في غزة، ووصفتها بأنها خطوات مهمة. كامبرا، تشير التوقعات إلى أن الخصوبة ستواصل انخفاضها، فيما سيصبح النمو السكاني أكثر اعتمادا على الهجرة. خلف هذه الأرقام قصص عائلات تواجه ارتفاع تكاليف السكن والحضانة وضغوط العمل وتأخر الزواج والإنجاب، ما يجعل قرار تكوين أسرة أكثر تعقيداً التي أطلقتها بيبي بونوس. ويستعرض التقرير تجارب أجيال مختلفة إلى جانب تجربة حكومة جون هاورد عام 2004، والتي تزامنت مع ارتفاع الخصوبة قبل أن تعود إلى التراجع. ومع تقدم السكان في العمر تتزايد الضغوط على الرعاية الصحية وسوق العمل، لتصبح قضية الإنجاب والهجرة ومستقبل المجتمع الأسترالي مترابطة أكثر من أي وقت مضى. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. فلسطين المحتلة، ما في أكل ولا علاج، بهذه الكلمات لخص الأسير الفلسطيني المحرر لؤي عرار المأساة التي يعيشها المعتقلون الفلسطينيون في السجون الصهيونية. وبعد عامين من الاعتقال الإداري بموجب ملف سري ودون تهمة أو محاكمة، أفرجت سلطات الاحتلال الأحد الماضي عن عرار وهو من بلدة قراوة بني زيد شمال غرب رام الله، فتحدث عن تفاصيل قاسية تفوق تجربة 10 أعوام سابقة أمضاها في السجن اليمن. تواصلت المواجهات العسكرية في عدد من الجبهات اليمنية أمس، لا سيما في تعز ولحج ومأرب، في حين أعلنت القوات الحكومية إسقاط طائرة مسيرة تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في أجواء مديرية جبل الحبشي بمحافظة تعز جنوب غرب البلاد. وأعلنت القوات الحكومية إحباط محاولة تسلل للحوثيين استهدفت مواقع قرب طريق هيج العبد الذي يعد أحد الطرق الحيوية لربط تعز بمحافظتي لحج وعدن. فلسطين المحتلة الضفة. جنين. خلال 4 دقائق فقط من تلقي بلاغ بوجود جرحى جراء قصف صهيوني، وصل المسعفان في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أسيد وهدان وخولة جمعة إلى موقع القصف في منطقة حرش السعادة غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية. أدى القصف إلى استشهاد 3 فلسطينيين، ولم يكن وصول المسعفين السريع كافيا لإنقاذ حياة أي منهم، فشرعا في إخلاء الجثمين، لكن وصول جيش الاحتلال الصهيوني أعاق المهمة فأوقفهما واحتجزهما نحو 1/2 ساعة ومنعهما من استكمال عملهما. فلسطين المحتلة رام الله. مع ساعات الفجر الأولى تسلل مستوطنون إلى قرية عطارة وأحرقوا مركبتين تعودان لإعالة الكعابنة، وخطوا شعارات عنصرية وتهديدية على جدران منازل المواطنين في القرية الواقعة شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية. وبحسب مراسلة الجزيرة ثروت شكرة، فإن العائلة تقيم في منطقة وعرة للغاية، ولذلك ترك مركباتها في منطقة بعيدة إلى حد ما عن المنزل. السعودية. أصدر الدفاع المدني السعودي أمس سلسلة إنذارات شملت مناطق عدة في المملكة بينها مدينة مكة المكرمة تحذر من وجود تهديد لتلك المناطق، ثم أعلن زوار الخطر. ولاحقا قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي إنه تم اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية. وقال المالكي إن الاعتراضات التي نفذتها الدفاعات الجوية أحبطت محاولة استهداف مدينتي الطائف وينبع، وأكد أن التصعيد والانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون سيتم التعامل معها بحزم. فلسطين المحتلة غزة. قالت وزارة الصحة في غزة إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 5 شهداء و35 مصابا في الوقت الذي حذرت فيه مصر من أن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم يمثل خطا أحمر. وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين منذ أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى 73,928 شهيدا. كذلك أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال صباح أمس في منطقة الزهراء وسط قطاع غزة. اقتحام الأقصى. اقتحم مستوطنون صهيونيون أمس المسجد الأقصى في وقت هدم فيه جيش الاحتلال منازل ومنشآت فلسطينية على وقع هجمات للمستوطنين وتجريف أراضي زراعية بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. فقد نشر الحاخام اليهودي المتطرف يهودا غليك مقطع فيديو له وهو يقتحم المسجد الأقصى المبارك ويقف قبالة مصلى قبة الصخرة. وثيقة أمريكية تندد. أعد مسؤولون أمريكيون في القدس وواشنطن في أوائل سبتمبر أيلول الجاري مساودة بيان تقترح تمديد وزير الخارجية ماركو روبيو بخطط بريطانيا وفرنسا وكندا لحظر الواردات القادمة من المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك وفقا لتقرير حصري نشرته وكالة رويترز. واقترحت الوثيقة أن يصف روبيو خطط الدول الثلاث بأنها سلسلة من الإجراءات العدائية ضد الكيان الصهيوني وتسهم في معاداة السامية. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. محاولات انتحار و286 يوما في البحر. بعد أشهر طويلة من الانتشار والعمليات العسكرية في المنطقة، تواجه حاملات الطائرات الأمريكية USS أبراهام لينكولن ضغوطا متزايدة على طاقمها بعدما كشفت رسالة رسمية عن وقوع 8 محاولات انتحار بين أفراد مجموعة الحاملة خلال انتشارها في منطقة الشرق الأوسط، 2 منها على الأقل كانتا بمحاولة القفز من متن السفينة. شريان خفي من الصين. بينما تنشغل واشنطن بالحرب مع إيران وبإدارة علاقتها المتوترة مع بكين، تكشف بيانات جمركية وشحنات اعترضتها سلطات تابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عن مسارات إمداد تجارية من المصانع والأسواق الصينية إلى إيران ومناطق سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين، وتحمل مواد ومكونات كثير منها مزدوج الاستخدام، يمكن توظيف بعضها في تصنيع أجزاء لطائرات مسيرة وصواريخ وأنظمة توجيه. أوكرانيا. وصل ملف الحرب الأوكرانية أمس تفاعلاته السياسية والميدانية، إذ جدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي رفضه بغضب عقد محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو مقابل انفتاح روسي على تسوية سلمية وليس هدنة مؤقتة، بينما تواصل القصف المتبادل بين البلدين مخلفا قتل وجرح وأضرارا في البنية التحتية. ارتفاع برميل النفط. ارتفعت أسعار النفط أمس 4 دولارات للبرميل مع غياب مؤشرات على تقدم المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار القلق بشأن حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وزادت حالة عدم اليقين في سوق الوقود بعد تقارير عن احتمال حظر أمريكي لصادرات الديزل رغم نفي البيت الأبيض تلك التقارير. نيويورك. وسط توتر متصاعد بين طهران وواشنطن، وصل الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إلى نيويورك على رأس وفد محدود للمشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن وجوده في المدينة الأمريكية طرح سؤالا أمنيا لافتا عمن يتولى حماية الرئيس الإيراني على الأراضي الأمريكية. وبحسب مسؤولين أمريكيين تحدثوا إلى شبكة CNN، فإن مهمة حماية بازشكيان تقع على عاتق جهاز الخدمة السرية الأمريكي الذي سيتولى تأمين الرئيس الإيراني خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة قبل 40 يوما من الانتخابات. قبل قرابة 40 يوما من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديا كبيرا للتعامل مع انخفاض شعبيته في ظل التداعيات الاقتصادية التي تخلفها حرب إيران وفق ما أظهرته استطلاعات رأي أمريكية حديثة. فقد كشف أحدث استطلاع رأي أجرته شبكة رويترز عن تراجع شعبية ترامب إلى 32%، وهي النسبة الأدنى في مسيرته السياسية. أما داخل الحزب الجمهوري نفسه فقد انخفض مستوى تأييده من 82% إلى 73% خلال أسبوع واحد فقط. روسيا. شنت روسيا هجوما بالصواريخ الباليستية على العاصمة الأوكرانية، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 6 آخرين حسب ما قال عمدة المدينة فيتالي كليتشكو في وقت مبكر من صباح أمس. وقد سمع دوي عدة انفجارات قوية في أنحاء المدينة بعد انطلاق صفارات الإنذار إثر رصد الغارات الجوية. وأحصت قنوات على تطبيق تيليجرام مرتبطة بالجيش الأوكراني نحو 14 صاروخا خلال الموجات الثلاثة الأولى من الهجوم الروسي. الخبر الأخير في هذه النشرة من فنزويلا. تعهدت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغز في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بإجراء انتخابات، قالت إن الشعب الفنزويلي سيحدد التوقيت المناسب لإجرائها، وفي أول خطاب لها أمام الجمعية منذ توليها السلطة عقب اعتقال سلفها واقتياده إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قالت رودريغز إن بلادها تستعيد قوتها بعد انتكاسات تعرضت لها هذا العام. وشكرت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استعداده لاستئناف العلاقات بعدما قامت القوات الأمريكية بإخراج سلفها من البلاد في عملية عسكرية. وقالت رودريغز في كلمتها أمام الدورة رقم 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم تولد فنزويلا من جديد. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة قرآن كريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا وراء الخبر. بعد عام على اعتراف أستراليا بالدولة الفلسطينية، ما الذي تغير وما الخطوة التالية؟ كامبرا. معدل الإنجاب يتراجع في أستراليا، فماذا تغير في عائلاتنا العربية؟ ومن العناوين العالمية، فلسطين المحتلة، شهادة مؤلمة لأسير فلسطيني بعد عامين من الاعتقال. اليمن، مواجهات وأحباط تسلل وغارات أبرز تطورات التصعيد في اليمن. فلسطين المحتلة الضفة، مسيرات فوق رؤوسهم، كيف تعاق طواقم الإسعاف بالضفة. فلسطين المحتلة رام الله، إحراق مركبات وشعارات عنصرية، مستوطنون يستهدفون قرية عطارة في رام الله. السعودية، إنذارات بمكة ومدن سعودية والتحالف يعلن اعتراض 6 صواريخ حوثية. فلسطين المحتلة غزة، 5 شهداء في غزة ومصر تحذر من تهجير الفلسطينيين. اقتحام الأقصى. اقتحام الأقصى وهجمات المستوطنين ونسف منزل واعتقالات بالضفة. وثيقة أمريكية تندد. من أعدها ولماذا لم تنشر؟ وثيقة أمريكية تندد ببريطانيا وفرنسا وكندا. محاولات انتحار و286 يوما في البحر. ثماني محاولات انتحار و286 يوما في البحر. ضغوط الحرب تهز حاملة لينكولن. شريان خفي من الصين. شريان خفي من الصين مكونات تجارية تغذي آلة إيران والحوثيين العسكرية. أوكرانيا. زيلينسكي يرفض الذهاب لموسكو إلا على متن صاروخ، وروسيا لا تفضل هدنة مؤقتة. ارتفاع برميل النفط. برميل النفط يرتفع 4 دولارات عقب تعثر محادثات أمريكا وإيران. نيويورك. من يتولى حماية باسيكيان في نيويورك؟ قبل 40 يوما من الانتخابات. قبل 40 يوما من الانتخابات حرب إيران تهوي بشعبية ترامب وتهدد الحزب الجمهوري. روسيا. روسيا تقصف كييف وزيلينسكي يكشف عن مبادرة أمريكية لخفض التصعيد. فنزويلا. فنزويلا تولد من جديد. رودريغيز تتعهد بانتخابات أمام الأمم المتحدة وتشيد بترامب. أما الآن أحبتي الله نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 28 درجة أدناها 14 درجة. غدا السبت ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 33 درجة أدناها 14 درجة. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع الأذان المغرب تمام الخامسة والدقيقة 56، ويرفع الأذان العشاء تمام 7:13. وتقبل الله منا ومنكم، أمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدنا.

0: Then bear with them, O Muhammad, and say, peace, but they will come to know.
1: Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana rasulillah. Allahumma inni as'aluka an tabsuta lisani بشكر النعمة منك وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك يا مالك قبل أن يوجد مملوك ويا أول لا قبل آخر ويا آخر لا بعد أول فذاك في ذاك فقف أيها العقل عند منتهاك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ابتدائي في كل محترمي، والحمد لله في أيدي ومحتلمي. أستغفر الله مولانا وخالقنا عن العباد ومن سوءات ملتطمي. أستغفر الله مجري الفلك في الظلم من كل تقصيرنا بالشكر للنعم. أستغفر الله منجي المستجير به إذا ألم به ضيق أو في اللمم. أستغفر الله غفار الذنوب لمن بالإنكسار أتى والذل والندم. أستغفر الله ستار العيوب على أهل العيوب ومنجيهم من النقم. أستغفر الله من سري ومن علني ومن تقلب قلبي وابتسام فمي. أستغفر الله من نطقي ومن خلقي ومن سيئات شأني ومن شكلي ومن شيمي. أستغفر الله من قولي ومن عملي ومن مجاهدتي جهدي ومن سأمي. أستغفر الله من جهلي ومن زللي ومن كبائر آثامي ومن لممي. أستغفر الله مما قد جنته يدي من الخطايا ومما قدمت قدمي. أستغفر الله مما لم تكن كسبت كفي وما اكتسبت في مبلغ الحلم. أستغفر الله من قولي أنا ومعي ولي وعندي ومن ظني ومن فهمي. أستغفر الله مما لست أعلمه وما علمت وما حرفت بالقلم. أستغفر الله من نومي ومن سباتي ويقظتي وبه ما عشت معتصمي. أستغفر الله في يوم وليلته من غد قبل أن يبدو من العدم. أستغفر الله مما كان في صغري من الخلاف لعصر الشيب والهرم. أستغفر الله مما هبت أمانيه وسحت السحب في الساحات الأكم. أستغفر الله ما صار الحجيج إلى معالم صرفت بالحل والحرم. أستغفر الله ما لاح ضياء وما ترنم الورق في الأغصان بالنغم. أستغفر الله تعداد الحروف وما في الذكر من آية تتلى ومن حكمي. أستغفر الله تعداد الهوام وما في الأفق من عالم والأرض من علمي. أستغفر الله تعداد النبات وما في البر من غنم والبحر من نعمي. أستغفر الله تعداد ما في صدور علم من باد ومكتتمي. أستغفر الله تعداد الرمال وما ينهل في عالم الدنيا من الديم. أستغفر الله تعداد الخلائق من إنس وجن ومن عرب ومن عجم. أستغفر الله تعداد الخواطر في صدور أهل التقى والحكم والحكم. أستغفر الله جل الله خالقنا باري البرايا ومنشئنا من العدم. أستغفر الله جل الله رازقنا قبل الموجود وقدر سائر القسم. أستغفر الله لا تحصى له نعم المجمل المفضل الموصوف بالكرم. أستغفر الله جل الله قابضنا مفني القرون ومفني سائر الأمم. أستغفر الله جل الله باعثنا بعد الممات ومحيي الأعظم الرمم. أستغفر الله أضعافا مضاعفة مما ذكرت من الأجناس والنسم. أستغفر الله لا أحصي عليه ثنى أثنى على نفسه من قبل القدم. أستغفر الله غفار الذنوب إذا ما العبد يعصي عفا بالحلم والكرم. واغفر لي كبائر زلاتي ويوم الحساب إذا زلت قدمي. ثم الصلاة على المختار من مضر خير البرية من باك ومبتسمي، والآل والصحب والتسليم من ربنا على الأتباع كلهم.
1: أذكار المساء.

قال البعض: الناس ثلاثة، رجل كالغذاء لا يستغنى عنه أبدا، ورجل كالدواء يحتاج إليه حينا بعد حين، ورجل كالداء لا يحتاج إليه قط. وقال آخرون: الناس أربعة، واحد حلو كله فلا يشبع منه، وآخر مر كله فلا يؤكل منه، وآخر فيه حموضة فخذ من هذا قبل أن يأخذ منك، وآخر فيه ملوحة فخذ منه وقت الحاجة فقط. أما البعض الآخر فقال: أن الناس ثلاثة، رجل تنتفع بصحبته، ورجل تقدر على أن تنفعه ولكن لا تنتفع منه، ورجل لا تقدر أن تنفعه وتتضرر به فاجتنبه. وقال البعض: مثل جملة الناس كمثل الشجر والنبات، منها ما له ظل وليس له ثمر، وهو مثل الذي ينتفع به في الدنيا دون الآخرة، فإن نفع الدنيا كالظل سريع الزوال، ومنها ما له ثمر وليس له ظل، وهو مثل الذي يصلح للآخرة دون الدنيا، ومنها ما له ثمر وظل وهو الذي ينتفع به في الدنيا والآخرة، ومنها ما ليس له ظل ولا ثمر وهو الذي لا ينتفع به في الدنيا ولا في الآخرة. ويقول الشاعر: الناس شتى، إذا ما أنت ذقتهم لا يستوون كما لا يستوي الشجر، هذا له ثمر حلو مذاقته، وذاك ليس له طعم ولا ثمر. واعلم يا أخي أن الصحبة على ثلاثة أقسام: صحبة من هو فوقك يقتدي منك خدمته، وصحبة من هو دونك يقتدي منك الشفقة والرحمة، وصحبة من هو مثلك يقتدي منك الإيثار. يقول ذو النون المصري: لا تصحب مع الله إلا بالموافقة، ولا مع الخلق إلا بالمناصحة، ولا مع النفس إلا بالمخالفة، ولا مع الشيطان إلا بالعداوة. أخي المسلم، شروط الصديق. قالوا: ينبغي في من تؤثر صحبته خمس خصال: أن يكون عاقلا، حسن الخلق، غير فاسق، غير مبتدع، غير حريص على الدنيا. والأولى أن يكون عاقلا، والعقل رأس مال العبد وهو الأصل، والعاقل هو الذي يفهم الأمور على ما هي عليه، فلا خير في صحبة الأحمق، فالأحمق قد يضرك وهو يريد نفعك من حيث لا يدري. لذلك قال الشاعر: إني لآمن من عدو عاقل وأخاف خلا يعتريه جنون، فالعقل فن واحد وطريقه أدري فأرصد والجنون فنون. وقيل أيضا: مقاطعة الأحمق قربان إلى الله. وقال الثوري: النظر في وجه الأحمق خطيئة مكتوبة. أما الإمام علي كرم الله وجهه فقال: فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه، وللشيء من الشيء مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. ثانيا، على الصديق أن يكون حسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم وصف حسن الخلق في كلمة قالها عندما سئل الموعظة فقال: لا تغضب. وقد قال البعض: حسن الخلق هو بسط الوجه وبذل الندى وكف الأذى. فلا بد من حسن الخلق للصديق، ولا يكتفى أن يكون عاقلا. رب عاقل يدرك الأمور على ما هي عليه، ولكن إذا غلبه غضب أو شهوة أو بخل أو جبن أطاع هواه لعجزه عن قهر صفاته وتقويم أخلاقه، فلا خير في صحبة ذلك الشخص. الإمام الجنيد يقول: لأن يصحبني فاسق حسن الخلق أحب إلي من أن يصحبني قارئ سيء الخلق. ثالثا، الصديق أخي المسلم يجب ألا يكون فاسقا، فالفاسق هو الخارج عن حدود الله. الفاسق المصر على الفسق لا فائدة في صحبته، لأن من يخاف الله لا يصر على كبيرة، ومن لا يخاف الله لا يوثق بصداقته. يقول تعالى في سورة الكهف: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه.
أخي المسلم، على الصديق ألا يكون مبتدعا. في صحبة المبتدع خطر سراية البدعة وتعدي شؤمها إليك، فالمبتدع مستحق للهجر والمقاطعة، فكيف تؤثر صحبته؟ الفاروق رضي الله عنه يقول في الحث على طلب التدين في الصديق فيما رواه سعيد بن المسيب: عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء، وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك بما يغلبك منه، واعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين من القوم، ولا أمين إلا من خشى الله، فلا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره، ولا تطلعه على سرك، واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى. وخامسا أخي المسلم، على الصديق ألا يكون حريصا على الدنيا، فصحبة الحريص على الدنيا سم قاتل، لأن الطباع مجبولة على التشبه والاقتداء، بل الطبع يسرق من الطبع ومن حيث لا يدري صاحبه، فمجالسة الحريص على الدنيا تحرك الحرص ويشهيك في الدنيا، ومجالسة الزاهد تزهدك في الدنيا. يقول الإمام علي كرم الله وجهه: أحيو الطاعات بمجالسة من يستحيا منه. وقد قال بعض العلماء: لا تصحب إلا أحد رجلين، رجل تتعلم منه شيئا في أمر دينك فينفعك، أو رجل تعلمه شيئا في أمر دينه فيقبل منك، والثالث فاهرب منه. وقد قال سهل بن عبد الله: اجتنب صحبة ثلاثة: الجبابرة الغافلين، والقراء المداهنين، والمتصوفة الجاهلين. وقد قال بعض السلف الصالح في وصيته لابنه: لا تصحب من الناس إلا من إن اقترفت قرب منك، وإن استغنيت لم يطمع فيك، وإن علت مرتبته لم يرتفع عليك، وإذا تذللت إليه صانك، وإن اجتمعت معه زانك. وقال أبو مهران: أخرج من منزلي فأنا بين ثلاثة، إن لقيت من هو أعلم مني فهو يوم فائدتي أتعلم منه، وإن لقيت من هو مثلي فهو يوم مذاكرتي، وإن لقيت من هو دوني فهو يوم مثوبتي. يقول جعفر الصادق رضي الله عنه سليل النبوة: لا تصحب خمسة: الكذاب، الأحمق، البخيل، الجبان، والفاسق. فيا أخي المسلم، الإنسان في هذه الدنيا لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن الخلائق، فالمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى، فلا غنى لمسلم عن أخيه المسلم. وقد قال الإمام علي رضي الله عنهما

وما قصة جديدة بعنوان دمعة على كتاب والدي الحبيب. كان الشاب ده بيستعد لاستقبال يوم تخرجه بلهفة عشان يودع ذكرياته الجامعية بجمالها بتعبها لسنوات عديدة. لطالما حلم أن يكون عنده العربية دي، اللي العربية الرياضية الرائعة اللي كان بيشوفها في معارض بيع السيارات. وهو كان يعرف بأنه أبوه يقدر يشتريها له كهدية، وكان أبوه غني وحالته المادية ميسورة جدا. ولطالما هو قال لوالده بأنه عاوز العربية دي، ولما قرب يوم التخرج كان الشاب متأكد بأنه والده راح يشتري له العربية دي، ويدور عن أي علامة أو دليل على ذلك. وأخيرا في يوم صباحية التخرج نادى الوالد ابنه لغرفة الجلوس وقال له قد إيه هو فخور بأن ابن رائع له زيه كده ابنه، وقال له بأنه بيحبه قوي قوي قوي، وأن كل شغله الشاغل هو أنه يسعد ابنه الوحيد. وبعدين اداله هدية على شكل صندوق صغير جميل، وبكل فضول ادهاله وبكل حب. قام شاب وفتح الهدية فورا، لكن أمله خيب، خاب أمله. ليه؟ كانت الهدية عبارة عن كتاب اسمه سر هذا الكون، وكان اسم الشاب محفور بلون ذهبي على مغلف الكتاب. غضب الشاب كتير وزعق بصوت عالي وقال لأبوه كل المال اللي عندك ده وتهديني كتاب، وخرج من البيت غضبان وساب الكتاب في مكانه. مرت عدة سنين وكان الشاب ناجح في شغل، عنده بيت جميل وعيلة رائعة. وفي يوم من الأيام كان الشاب بيفكر في حال والده بعد كل السنوات اللي مرت، وكبر في العمر كتير وبقى هرم دلوقت، فهو ما شافش والده من يوم التخرج.

وقبل ما يعمل الترتيبات لزيارة والده بعد كل السنين دي، وصلته برقية تلغراف وصلت للشاب للابن وبتقول له بأن والدك مات. أيوة، وأوصاله بكل ما يملك. لما وصل الشاب لبيت والده اتملأ قلبه بالحزن والندم الشديدين، ودخل للبيت وبيدور في أوراق والده عن أي شيء مهم يتعلق بالميراث، فوجد بين الأوراق الكتاب نفسه اللي كان والده أهدهوله إياه في يوم تخرجه ولسه زي ما هو جديد زي ما كان من سنين عديدة. فتح الشاب الكتاب وابتدى يقلب صفحاته ودموعه تنزل عليها، وفجأة وقع مفتاح عربية من غلاف الكتاب، وكان عليه بطاقة بتحمل اسم الشاب ونفس نوع العربية اللي كان بيحلم انه يحصل عليها وتاريخ حفل تخرجه، ومكتوب عليها كمان الحساب مدفوع كامل. فانهار الشاب في اللحظة دي وبعيون ملانة بالدمع بتت الدنيا لوحة سودة قدامه، لكن للأسف الزمن مش هيرجع. بقول والدي العزيز اعذرني، أنا ما كنتش واعي وقتها، مش عارف، أنا يمكن أتسرع أحيانا، لكني أبقى دايما ابنك المحب. يا ترى هتسامحني؟ هتسامحني دلوقتي وتمسح دموعي اللي بتنزل للوقت؟ لأ،

سبحان الله. غضب على والده، ووالده حطت له المفتاح جوه الكتاب ده عشان يفاجئوا بيه. كان معرفش إلا بعد ما مات أبوه.

إن الحياة مهما طالت فهي قصيرة، وأيامها ساعة حلوة وساعة مريرة، فلما الأسى على ما فات والفكر فيما هو آت، والهم بين هذا وذاك، وكل ما هو آت آت. فلا تحزن واستعن برب الأرض والسماوات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. محاسبة. احتفظ بمذكرة لديك لتحاسب بها نفسك وتذكر فيها السلبيات الملازمة لك وتبدأ بذكر التقدم في معالجتها. قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر. وهناك ثلاثة أخطاء تتكرر في حياتنا اليومية: الأول ضياع الوقت، الثاني التكلم فيما لا يعنينا، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، الثالث الاهتمام بتوافه الأمور كسماع تخويفات المرجفين. علم الرسول صلى الله عليه وسلم عمه العباس دعاء يجمع سعادة الدنيا والآخرة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العفو والعافية. وهذا جامع مانع شاف كاف، فيه خير العاجل والآجل. وقال الحق سبحانه وتعالى: فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. صدق الله العظيم.
1: همسات وكلمات، برنامج من إعداد وتقديم.

وآن الأوان ليفارق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الدنيا، بعد أن بلغ رسالة ربه إلى خلقه، وأدى الأمانة إلى أصحابها، وجاهد في الله حق جهاده. لقد اختار لقاء ربه على الدنيا مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين في الرفيق الأعلى، وكان موته عظيما على أصحابه، حزنوا له حزنا لم يحزنه أحد على فقيد قط. وكانت ساعة الفراق أمر ساعة مرت على التاريخ الإسلامي، إنها ساعة توديع سيد البشر ومنبع الهدى ومصباح الدجى صلى الله عليه وسلم. وإن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وحق لهما ذلك، فالجميع على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم محزونون.

أخي الحبيب، أختي الحبيبة، قبل أن تؤدي الصلاة هل فكرت يوما وأنت تسمع الآذان بأن جبار السماوات والأرض يدعوك للقائه في الصلاة، وأنت تتوضأ بأنك تستعد لمقابلة ملك الملوك، وأنت تتجه إلى المسجد بأنك تجيب دعوة العظيم ذي العرش المجيد، وأنت تكبر تكبيرة الإحرام بأنك ستدخل في مناجاة ربك السميع العليم، وأنت تقرأ سورة الفاتحة في الصلاة بأنك في حوار خاص بينك وبين خالقك ذي القوة المتين، وأنت تؤدي حركات الصلاة بأن هناك الأعداد التي لا يعلمها إلا الله من الملائكة راكعون وآخرون ساجدون منذ آلاف السنين حتى أطت السماء بهم، وأنت تسجد بأن أعظم وأجمل مكان يكون فيه الإنسان هو أن يكون قريبا من ربه الواحد الأحد، وأنت تسلم في آخر الصلاة بأنك تتحرك شوقا للقائك القادم مع الرحمن الرحيم، الشوق إلى الله ولقائه نسيم يهب على القلب ليذهب وهج الدنيا، المستأنس بالله جنته في صدره وبستانه في قلبه ونزهته في رضا ربه، أرق القلوب، قلبي يخشى الله، وأعذب الكلام، ذكر الله، وأطهر حب، الحب في الله. من وطن قلبه عند ربه سكن واستراح، ومن أرسله في الناس اضطرب واشتد به القلق. إذا شعرت بضيق أو أنك حزين دائما ردد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هي طب القلوب، نورها سر الغيوب، ذكرها يمحو الذنوب، لا إله إلا الله. اللهم حرم وجه من يسمع هذه المقولة على النار، واسكنه الفردوس الأعلى بغير حساب، آمين. يقول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وقد تكون بإبلاغك لهذه المقولة لغيرك قد بلغت آية تقف لك شفيعة يوم القيامة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: القرآن الكريم تلاوة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. من قوله تعالى في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. آية رقم 164 إلى آخر سورة آل عمران.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنفسهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم

ma. ويعلمهم الكتاب والحكمة.

قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم.

هم بل هو شر لهم سيو

سنكتب ما قالوا وقتل.

لتبيننه

فبئس ما يشترون.

تفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع المصحف المجود.
2: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. وأما الآن حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن إذاعة القرآن الكريم يرفع لأذان المغرب.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل قيام الليل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه.

وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيم

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: مستمعي إذاعة القرآن الكريم، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أخطاء يجب أن تصحح للشيخ مسعد أنور عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فمرحبا بحضراتكم أحبتي في الله. موضوعنا في هذه الليلة المباركة تحت عنوان أخطاؤنا في الحج والعمرة. أخطاؤنا في الحج والعمرة. ما أطيب الرحلة إلى بيت الله الحرام وإلى بلد الله الحرام، هذا البيت الذي جعله الله عز وجل مثابة للناس وأمنا، فما من مسلم يزور بيت الله الحرام إلا ويتمنى أن يثوب، يعني أن يرجع إليه مرة ومرة بل ومرات. والحج كما أقول دائما ليس موسما للتجارة ولا رحلة للسياحة، بل هو ركن ركين من أركان الدين وفريضة واجبة تؤدى بمشقة وبجهد جهيد وببذل مال كثير. الحاج يترك الوطن والزوجة والولد والأشغال وينطلق يريد أن يفوز برضا الله، يريد أن يعتق من النار، يريد أن يرجع من حجه كيوم ولدته أمه، يريد أن يفوز بثواب الحجة المبرورة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وأنا على يقين من أن مئات الملايين من المسلمين الذين حجوا يتمنون أن يعودوا ويحجون مرات ومرات، وأنا على يقين من أن مئات الملايين من المسلمين الذين لم يحجوا لأن النفقة قصرت بهم أو حال بينهم وبين بلد الله الحرام حوائل، أنا على يقين من أن قلوبهم تحترق شوقا، من أن أفئدتهم تذوب كمدا. فاللهم ربنا اكتب لنا في عامنا هذا وفي كل عام حجة وعمرة بكرمك يا أكرم الأكرمين وبجودك يا أجود الأجودين. اللهم لا تحرمنا من الحج بذنوبنا ولا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا دائما وأبدا بما أنت أهله. أحبتي في الله، بما أن الحج صار من الأمور الشاقة المكلفة في هذا الزمن، وبما أن من حج مرة يصعب عليه أن يحج أخرى، يصبح من الأمور اللازمة علينا أن نعرف كيف حج رسول الله حتى نؤدي كما أدى، حتى نفوز بالثواب الذي وعد به. لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم: خذوا عني مناسككم. علينا أن نتقي الأخطاء والبدع التي قد تفسد النسك أو تذهب ببركته وبثمرته وبثوابه. من أجل ذلك كان هذا الموضوع للتنبيه على أخطاء الحجيج في الحج والعمرة، سائلا المولى عز وجل أن يهدينا جميعا إلى خير العمل وأن يجنبنا جميعا من كل زلل. آمين. أخطاؤنا في الحج والعمرة ما هي؟ ياريتنا نكتب. أولا أخطاؤنا قبل السفر. الخطأ الأول: الغفلة عن تعلم أداء مناسك الحج والعمرة، وهذا الخطأ الأصيل الذي يتفرع منه كل الأخطاء. إخوتي في الله، لقد تعلمنا من مشايخنا وعلمائنا أن من خرج لأداء العمرة أو الحج يتوجب عليه أن يتعلم أداء المناسك، فرض عين على كل حاج أو معتمر أن يتعلم كيف يحج وكيف يعتمر. فقبيل السفر إخوتي في الله، قرأوا كتاب الحج في أي كتاب من كتب الفقه الموجزة الميسرة. اطلبوا من خطيب الجمعة أو من إمام المسجد الفقيه أن يعلمكم أداء مناسك الحج والعمرة. اقتنوا الأشرطة النافعة التي تتكلم عن الحج والعمرة. تابعوا القنوات الفضائية المباركة وعلى رأسها هذه القناة التي تعلم الناس كيف يحجون وكيف يعتمرون وما هي الأخطاء التي يجب عليهم أن يتقون. الخطأ الأول إذن الغفلة عن تعلم مناسك الحج والعمرة. تجد من يحج ويرجع وبعد أن يرجع بشهر يسأل: يا شيخ أنا لم أبد بمزدلفة، يا شيخ أنا طفت 6 أشواط فقط، ماذا أفعل يا شيخ؟ وتأتي أسئلة بالعشرات. يا عباد الله، تعلموا قبل أن تسافروا، لا تغفلوا عن طلب هذا العلم قبل أن تسافروا لأداء الحج والعمرة. الخطأ الثاني الغفلة عن إصلاح النية قبل السفر. إخوانا، لن يقبل ربنا من العمل إلا ما كان لوجهه خالصا، وإلا ما كان العامل فيه لسنة النبي متابع. لازم عشان يبقى عملك صالح لازم تكون مخلص ومتابع للنبي صلى الله عليه وسلم فيه. وأنا أسألك يا حاج، لماذا تحج؟ يا معتمر، أنت رايح تعمل عمرة ليه؟ نزهة؟ سياحة؟ عشان تريح أعصابك؟ عشان تتاجر؟ أنت رايح ليه؟ لابد أن تصحح النية قبل السفر، ترقب القلب قبل السفر. لا تنسى أن الله قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. لا تنسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. يا حج، أنت رايح تحج ليه؟ لله. لله طبعا. أقول لك: طيب، إن كنت خرجت لله فلماذا هذا الضجيج؟ أغاني وأعيرة نارية تطلق في الهواء، و20 سيارة موكب يزفك إلى المطار، وموكب يستقبلك من المطار عند الرجوع، وأعلام بيضاء كأنك الناصر صلاح الدين. إن كان لله، ليه الغناء والرقص أحيانا وحمل الأعلام البيضاء وإطلاق الأعيرة النارية في الهواء وتعليق الأنوار على الدار عند الذهاب وعند الرجوع، والرسم على بعض البيوت في الريف ناقة وسفينة وطائرة مع كتابة: حج مبرور وذنب مغفور بالخط العريض؟ إن كان الحج لله فلماذا هذا الصخب؟ ولنفرح يا شيخ، طب ما تفرح بطريقة ترضي ربنا، بطريقة ليس فيها رياء، بطريقة لا تقدح في الإخلاص. إن كان حجك لله لماذا تغضب إن لم يقل لك الناس بعد العودة: يا حج؟ أحد الأصحاب يقول له قريب من 60 حج ب200 جنيه أو أقل، فلما عاد ناداه صاحبه: يا أبو محمد. قال: أبو محمد، يكشي أنا دافع 200 جنيه وطلع من بلدنا ورايح السعودية عشان تقول لي يا أبو محمد؟ يا ابني قول لي يا حج. طيب، ولماذا لا نقول للصائم يا صائم، أو للمصلي يا مصلي؟ نحن نقول يا حج لكل رجل كبير في السن توقيرا واحتراما. أنت أيها الحاج القضية ما تفرقش معاك، أنت بتحج لله طمعا في الثواب، رغبة في تكفير الذنوب، طمعا في العتق من النار، رغبة في الفوز بالجنة. يبقى لازم يا عم الحج تصحح النية قبل السفر. 3، من أخطاء الحجاج والعمار قبل السفر الحج بنفقة خبيثة. من الناس مع الأسف من يحج بفوائد الربا أو بالمكاسب المحرمة الناتجة عن رشوة أو غش أو أكل أموال اليتامى ظلما أو الناتجة عن أي عمل حرمه الشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه مسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. عايز مالك كله يكون حلال، مفيش ولا جنيه حرام، بل مفيش ولا جنيه فيه شبهة. إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. أخرج الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية، والحديث ضعيف أقوله لأنبه عليه، وإن شهد له الحديث الذي سبق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الحاج بالنفقة الطيبة، حج راح يحج بفلوس حلال، ووضع رجله في الغرز، الغرز ركاب الدابة، يعني النهاردة على أول درجة في سلم الطيارة أو سلم الباخرة أو سلم السيارة، ووضع رجله في الغرز أي في ركاب الدابة، ونادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال ونفقتك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور، مقبول إن شاء الله. وإذا خرج بنفقة خبيثة فوضع رجله في الغرز ونادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مأجور. الخطأ الثالث من أخطاء الحجاج والعمار قبل السفر الحج بنفقة خبيثة. جاي فلوس الربا تحج بيها، تشتغل شغلة حرام وراح تحج بالفلوس الحرام. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. 4 من أخطاء الحجاج والعمار قبل السفر الغفلة عن الوصية قبل السفر. إخواننا الوصية مشروعة في كل شيء يوصى فيه، وتتأكد الوصية عند السفر، لأن في السفر مظنة للهلاك، السفر قطعة من العذاب. يبقى لازم أي حد مسافر يوصي، أي حد عنده فلوس لازم يوصي، أي حد مسافر حتى لو ما عندوش فلوس لازم يوصي. روى الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. يبقى قبل ما تسافر يا عم الحاج وصي، اكتب الوصية أو اجعلها مشافهة: يا زوجتي، يا أولادي، لي على فلان كذا وكذا، فلان له عندي كذا وكذا، أوصيكم إذا مت هناك أن لا تستقدموا جثماني، دعوني أدفن هناك، أوصيكم إذا أنا مت أن تستغفروا لي، أبرأ إلى الله من كل أمر يخالف الإسلام. لازم توصي. الغفلة عن الوصية في السفر من أخطائنا الفادحة. 5 من أخطائنا كذلك كعمار وحجاج التزود بالحرام والغفلة عن زاد التقوى. مش دي مصيبة؟ ربنا عز وجل يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كان بعض أهل اليمن في الجاهلية إذا قصدوا البيت خرجوا بلا ماء ولا طعام، ويقولون: نحن زوار البيت ومتوكلون على الله. فنزل القرآن يبين لهم أنهم على خطر، لا، تزود، خذ بالأسباب، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أفضل زاد تاخده وانت رايح تحج زاد التقوى. النهاردة الناس تتزود بالحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إزاي؟ راح يحج وجايب معاه 3 رزم سجاير ماركة كذا، أصلها مش موجودة في السعودية الماركة دي. راح يحج وجايب لي معاه كرتونتين معسل ماركة قص أو زغلول، مش موجودة في السعودية، عشان أعمر الطاسة وأنا قاعد على منى، عشان أعرف أكركر الجوزة. واخد معاه حرام، واخد معاه شيشة، جوزة وشيشة على منى، واخد معاه سجائر، واخد معاه فحم يتزودون بالحرام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا حجاج تزودوا بالحلال ولا تسرفوا فيه. يعني غير الريالات، هات معك شوية أكل على القد يكفوك يوم أو اتنين. احنا بنجد عجائب في المطارات، احنا بقينا مضحكة للعالمين، مضحكة. ناس واخدة شولة فيها بطاطس وبصل وجبن قديم وفطير وإيه يا عم، في إيه؟ انت رايح تاكل ولا رايح تحج؟ ما كل حاجة موجودة هناك. اقتصد اقتصد، لا تتزود بالحرام. سجاير ومعسل وجوزة ويولعوا في منى، كما نسمع من الأهوال التي كانت تحصل قديما. تزودوا بالحلال واقتصدوا فيه، ولا تزودوا بالحرام، وعليكم بخير زاد التقوى. طب زاد التقوى ده بيتباع فين؟ طب نجيبه ازاي؟ نجيبه بالاجتهاد في العمل الصالح. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالاجتهاد في العبادة يأتي بزاد التقوى. يبقى أنا عايزك قبل ما تسافر كأنك في رمضان، قيام ليل، صوم اثنين وخميس، اقرأ القرآن، واظب على دروس العلم، أكثر من ذكر الله، طاعات طاعات طاعات، حتى يشف القلب، حتى ترف الروح، حتى ينشرح الصدر، حتى يزداد الإيمان، فتذهب وتؤدي المناسك بروحانية عالية. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ثانيا، أخطاء بعد لبس الإحرام. أولا، لماذا سمي الإحرام إحرام؟ هو ليه الرداء والإزار اسمه إحرام؟ معنى الاتصال الأول. السلام عليكم ورحمة الله.
1: جزاك الله عنا خير. أنا ليا بس سؤالين عند حضرتك في موضوع الحج.
0: تمام.
1: أنا الحمد لله ربنا كرمني وحجيت، بس أنا منتقبة أصلا، فكانوا بيقولوا طبعا لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين.
0: نعم.
1: فأنا ما فيش وسيلة أن أنا كنت أغطي بها وشي، إلا أن الإسدال بتاعي يعني قفلت الوش بالفتحة، الراس نفسها قفلتها على العينين بس كده، كانت عينيا باينة منه، فهل ده كده يعتبر أنا عليا فدية؟ دي أول سؤال.
0: حاضر.
1: إيه بس أنا ما كانش قدامي وسيلة إلا كده، ما أعرفش أعمل إلا كده عشان أشوف في الزحام ده طبعا يعني.
0: حاضر.
1: ليه سؤال تاني، إحنا في الحج أجلنا طواف الإفاضة وجمعناه مع طواف الوداع، بس قلتهم الأول نسعى يعني بين الصفا والمروة ونختم عشان يبقى الختام بطواف الوداع، فيعني حصل ان هم شدوا معايا ساعتها وقالوا لا احنا هنعمل كده، فسعيد بعد الطواف طواف الوداع ما جمعته مع طواف الافاضه. فهل كده في مشكله؟ وبرضه كان يعني بيحصل بعض النقاشات كده اثناء الحج يعني بيني وبين زوجي بنشد شويه، بس كنا بنرجع نتسامح يعني، هل كده ممكن الحجه تكون باظت يعني؟
0: لا
1: يعني كتير بحس بعدم القبول ان انا برضه وقعت في ذنوب بعدها وكده.
0: حاضر، هجاوب. هتسمع الاجابه كل ده ان شاء الله. الله يرضى عليك.
1: جزاك الله خير.
0: بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله.
2: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: اتفضلي.
2: جزاك الله خيرا يا فضيله الشيخ.
0: الله يرضى عليك.
2: والله الحلقات بتاعت احكام الجنائز كانت جميله جدا، يعني بدع احكام بدع الجنائز دي.
0: ربنا يرزقنا واياك حسن الخاتمه.
2: اللهم امين اللهم امين. انا بس عندي سؤالين لحضرتك. زوجي حج عن نفسه ومامته متوفيه، فهو هيحكي لها ان شاء الله السنه دي.
0: نعم.
2: فهو حج قبل كده وعارف المناسك والنسك وكده، بس هو الامر تدخل عليك منه مش ليه. فممكن حضرتك تبقى نيته ايه؟ يبقى دعاءه ايه؟ تعرفني ده. وفي سؤال تاني، هو والده هيبقى معايا، والده ده راجل مسن. فهل يعني لازم ان هو يبات في مزدلفه؟ ولو ما باتش مثلا في مزدلفه هل يدفع الصك الدفع ليه ولا عادر. ولا ايه راي حضرتك؟ جزاك الله خيرا وبارك
0: بارك
2: فيك. اللهم امين.
0: نرضى عليك. صال. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مسعد؟
0: الحمد لله.
3: السلام.
0: سامعك، اتفضلي.
3: ايوه يا شيخ مسعد.
0: مع حضرتك، اتفضلي.
3: والله لو سمحت، انا كان ليا يعني كلمة كده في التدخل في الـ في الـ في الحلقة.
0: اتفضلي.
3: يا ريت بالنسبة لهناك في منى وفي عرفة، الناس بتاكل وبتسيب الفضلات في الأرض وبندوس عليها. كنا يعني انا واحده من الناس بقيت دايسه على رغيف تحت رجليها ومش قادره.
0: نعم.
3: من زحام الناس ان انا اواصي اشيله.
0: نعم.
3: ورز واكل وحاجات زي كده بتبقى في الارض. يا ريت. نعم. حضرتك يعني تنصحهم بهذا.
0: حاضر.
3: لان ديت من برضك بتسيلنا ذنوب وكده.
0: حاضر.
3: جزاك الله خير الجزاء.
0: الله يرضى عليك.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سؤال اخر. السلام عليكم ورحمه الله.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
4: ازيك يا شيخ مسعد؟
0: الحمد لله،
4: بارك الله فيك، اسال الله ان يزيدك علما وعمرا ان شاء الله.
0: الله يرضى عليك.
4: ليه سؤال لحضرتك؟
0: اتفضل.
4: بالنسبه دلوقتي صلى الله عليه وسلم كان من هديه في السفر انه كان يصلي السنه.
0: نعم.
4: طب دلوقتي في الحج المعروف ان الصلاه في الحرام 100,000 صلاه.
0: نعم.
4: وفي المسجد النبوي 500,000 صلاه.
0: نعم.
4: فهل الافضل ان هو يعني على الحج ان يكثر من النوافل ينال هذا الاجر ام يستنى بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟
0: حاضر، هجاوبك.
4: جزاك الله عنا خير.
0: الله يرضى عليك. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
5: وعليكم السلام. السلام عليكم يا شيخ.
0: الله يبارك فيك.
5: انا عندي بس سؤال.
0: اتفضلي يا فندم.
5: انا كنت عملت عمره، وبعدين هم بيقولوا ان لازم النيه للعمره تكون بعد صلاه ركعتين.
0: نعم.
5: بس انا كنت صليتها بعد صلاه العصر، يعني نويت بعد صلاه العصر.
0: نعم.
5: فهل كده تعتبر النيه ولا لازم الركعتين؟
0: حاضر، هجاوبك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. كل هذه الاسئله ستجدون الجواب عليها في أثناء الحلقة إن شاء الله تعالى. أخطاء الحجاج والعمار بعد لبس الإحرام. أنا قلت ليه بنسمي الإحرام إحرام؟ الجواب لأننا بمجرد أن نلبس الإحرام الرداء والإزار، أو تلبس المرأة ثيابها العادية للإحرام، تحظر عليهم أشياء هي بالأساس حلال، تتحرم عليهم حاجات بمجرد لبس الإحرام، هي محظورات الإحرام. طبعا أعظم خطأ يقع الناس فيه بعد لبس الإحرام الوقوع في محظور من محظورات الإحرام. محظورات الإحرام تنقسم إلى قسمين: قسم يفسد به النسك، وقسم يجبر بفدية أو بذبح شيء من النعم، هذا في جزاء من اصطاد من صيد البر يذبح ما يشبهه من النعم. القسم اللي بيفسد بالحج لو وقعنا فيه جماع الزوجة قبل التحلل الأول. واحد لبس إحرام وزوجته لبست وأهل وشرع في مناسك الحج، لو جامعها قبل التحلل الأول، يعني قبل أن يرمي جمرة العقبة في صبيحة العيد ويذبح ثم يحلق ويتحلل، لو حصل الجماع قبل التحلل الأول فسد النسك. ربنا يعوض عليك بقى يا عم الحج، الحجة باظت. طب وماذا يصنع؟ عليهما أن يستغفر الله ويتوب. ثانيا يستأنف ما بقي من المناسك. ثالثا يحج في العام القابل أو عندما يتيسر لهما الحج. رابعا عندما يحج على كل واحد منهما بدنه، يعني جمل سمين. وفسد النسك ده أعظم محظور من محظورات الإحرام. ليه؟ لقول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس وقال عكرمة وقال غيرهما: الرفث يعني الجماع، هو الجماع ودواعيه كلها حرام على الحاج، لكن اللي يفسد به النسك الجماع، الجماع الكامل يفسد به النسك. طب من اللي قال ان النسك يفسد؟ وعليهما الاستغفار والتوبة وان يحج في قابل، وعليهما على كل واحد بدنه. من الذي افتى بهذا؟ ابن عمرو وابن عمر وابن عباس. يبقى مصيبة كبيرة، اوعى، ده اعظم محظور. الحج هتضيع ال 30 باكو اللي دافعهم في الحج هيروحوا. فانتبه يا عبد الله. طب ياتيني هنا سؤال: ماذا لو اكره رجل المراه على الجماع؟ بيحجوا، هو رجل جاهل اكرهها على الجماع. لو اكرهها حجها هي صحيح ولا فديه عليها، بخلاف زوجها في اصح قولي العلماء كما قال النووي في المجموع. طب ماذا لو جامع الرجل امرأته بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني؟ يوم العيد الصبح هرمي جمرة العقبة وهذبح وهحلق وهعمل طواف الإفاضة لو قدرت، أو أتحلل وأؤجل طواف الإفاضة، يباح لي كل شيء إلا جماع الزوجة. متى يباح الجماع؟ بعد التحلل الثاني. طب رجل قبل التحلل الثاني وبعد التحلل الأول جامع الزوجة، وقع في محظور عظيم من محظورات الحج. طيب ماذا عليه؟ حجه صحيح، لكن عليه التوبة وأن يخرج إلى الحل ويحرم من جديد، وعليه الفدية، وهي كذلك إذا كانت مطاوعة. نعم. القسم الثاني من المحظورات، محظورات لا يفسد بها الحج. من وقع فيها جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، أما من وقع فيها عالما متعمدا فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، إلا في شأن صيد البر، فعليه أن يذبح من النعم ما يشبه ما صاده من صيد البر. محظورات الإحرام التي يقع الناس فيها ما هي؟ أولا لبس الرجل الثياب المخيطة، وليس المراد بالمخيط، وانتبهوا، ليس المراد بالمخيط ما فيه خير، فإن السنة أن يلبس الإزار والرداء وإن كان فيهما خير باتفاق الأئمة، إنما المراد ما كان مفصلا على قدر العضو من البدن. انتبه، فلا نلبس القمص ولا السراويل، هذا للرجال، ولا العمائم ولا الجبة ولا الجوارب، هذا للرجال، أما المرأة فتلبس المخيط. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ مسعد.
0: أعزك الله.
6: معك الدكتور محمد من السعودية.
0: حياك الله يا دكتور محمد.
6: الله يبارك فيك. أنا بفضل الله الحمد لله حجيت مرتين. الله يبارك فيك. وبعدين كنت بدي سؤال بس الله يكرمك.
0: تفضل.
6: عندي بس والدي عنده، هو الحمد لله صحته كويسة، بس يعني عنده حالة من الانطوائية، حالة نفسية يعني. تمام، يعني اخاف عليه ان هو يقضي المناسك يتوه مني او كده، او يحصل اي مشكله او كده، فهل ينفع ان انا احج عنه السنه دي ان شاء الله؟
0: يا دكتور محمد، يعني هو عاقل واعي منتبه؟
6: لا،
0: يعني ذاهل.
6: بالضبط، يعني ما يقدرش ان هو عنده اجتماعيات، ما فيش اجتماعيات خالص يعني.
0: ماليش دعوه بالاجتماعيات، الاول عاقل مدرك فاهم يعني ايه حج ويعني ايه مناسك.
6: لا
0: ذاهل عن ما حوله.
6: ايوه
0: عن ما حوله. طيب
6: تمام، الله يبارك، بارك الله فيك،
0: الله يرضى عليك ويعزك. صال، السلام عليكم ورحمة الله.
7: عليكم.
0: عليكم السلام.
7: ازيك يا شيخ مصطفى؟
0: ازيك يا استاذنا؟
7: دلوقتي حضرتك وفي زوجة توفر لها كل السبل ان هي تذهب بالحج. زوجها موافق ومعها الزاد ومعرفتها منها، بس ما معهاش محرم.
0: حاضر.
7: هل يجوز لها السفر؟
0: حاضر.
7: ام لا؟
0: اجاوبك، حاضر. من محظورات الإحرام التي يقع الناس فيها بجهل لبس المخيط بالنسبة للرجال. 2. حلق الشعر أو إزالة الشعر عمدا بأي صورة يتساوى في هذا الرجال والنساء. 3. تقليم الأظافر. بعض إخواننا الطيبين قالوا فين الدليل على أن تقليم الأظافر محظور على الحاج والمعتمر؟ لا في آية ولا حديث. قلنا لا، في آية، قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم. قال الإمام الشنقيطي: والتفث يعني يزيل عنه الشعر ويقلم الأظافر ويزيل الوسخ عموما، ثم ليقضوا تفثهم. 4 من محظورات الإحرام على الرجال: تغطية الرأس بشيء ملاصق، بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: لا يلبس القمص ولا العمائم. 5 لبس المرأة النقاب أو البرقع أو القفازين، ممنوع. المنتقبة لا تلبس النقاب في حال العمرة والحج، في حال الإحرام، إحرامها في نزع النقاب والقفازين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في من رفع هذا الحديث للنبي: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، أخرجه البخاري. 6 استعمال الطيب على الثوب أو في بدن المحرم أو المحرمة بعد لبس الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. 7 دواعي الجماع ومقدماته، لا تقبيل ولا حتى كلام فاحش في الجماع، ممنوع، لقول الله تعالى: فلا رفث، والرفث يعني الجماع ومقدمات الجماع ودواعي الجماع. 7 وده أمر مهم جدا من محظورات الإحرام اللي الناس بتقع فيها للصبح، الجدل والخصومة واقتراف المعاصي. ربنا بيقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. معقول لابس إحرامك ونازل غيبة في الناس؟ لابس الإحرام وبتشتم وتسب؟ لابس الإحرام وتجادل بالباطل؟ معقول؟ لا أنسى أحد الإخوة الأفاضل اللي بيطلعوا الناس عمرة وحج بيحكي لي وهو ثقة إنه خرج مرة برحلة للعمرة، فلما نزلوا إلى الفندق إذ بواحد من الرجال يصرخ ويصيح: إيه الفنادق دي؟ ده مش من مستواي، ده فندق ينزلنا فيه. وعمل هيصة في المدينة، رضوا بكلمتين وبتاعه خلاص مشيوا عشان يحرموا من أبيار علي. حطت الشنطة بتاعت سعادته قدام السيارة، قام السواق بيشيل الشنط قام شايلها حطتها في الكرسي الوراني في السيارة زي بقية الحقائب، بدل ما يقوله جزاك الله خيرا قال مين ابن كذا وكذا اللي شال الشنطة وراح يعمل العمرة؟ قالوا احنا بنعمل لك خدمة. الخدمة علي الطلاق ما انا عامل عمر. والله العظيم حصل يا اخوان. يا عم يهديك يرضيك ارجوك. ابدا قال هي قفل. راحوا عند ابيار علي، الناس لبست كلها وماشية، ارجوك انزل البس. قال البس ما الاحرام في الشنطة. اشتروا له واحد جديد. قال حد انتوا هتجبوا علي هتبقششوا علي؟ يا عم لما تروح اقلعوا هات بتاعك، خد بتاعك ودينا بتاعنا. قال علي الطلاق ما انا عامل عمر. هو اتجنب العافية؟ والله قال كده يا اخوان. قول هو اتجنب العافية؟ مش هعمل عمر، أنا عندي فلوس هعملها السنة الجاي. قعدوا يراضوا فيه، راح برضو المدينة، ده فندق ده مش من مستواي. فالراجل اللي عمل الرحلة طهق، فاتصل باللي جاب الراجل ده قال له أرجوك قول لي الراجل ده قاعد فين، في مارينا، في مصر الجديدة، في الزمالك، قاعد فين؟ قال له قاعد فين، ده تربي وساكن في الترب والفندق مش من مستواه، تربي ما احترمنا لهم وده مش من مستواه. فنجد خناق، الاوضه ضيقه شويه، السرير مش عارف ايه، التكييف، خناق وجدل وخصام وسب وشتائم. ايه يا اخواننا ده؟ احنا رايحين

إحرام الخطبة وعقد النكاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. المحرم ما يخطبش ولا يكتب كتابه على حد ولا يخطب لحد ولا يبقى ولي لحد، ممنوع. حتى أن الإمام مالك والشافعي وأحمد قالوا: ولو عقد فنكاحه باطل. هذا من محظورات الإحرام، كذا من محظورات الإحرام التعرض لصيد البر. لا تصطاد وأنت حرم من صيد البر، ولا تصطاد وأنت في الحرمين حتى ولو كنت حلال من عمرة أو من حج، ممنوع. لا صيد في الحرمين ولا صيد وأنت حرم، لقول الله عز وجل: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ولقوله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. طيب، ومن اصطاد من صيد البر عليه أن يذبح من النعم ما يشابهه في الهيئة أو في الصفات. حتى أن الصحابة منهم من قضى على من اصطاد أرنبا بريا أن يذبح فدية شاء، من اصطاد نعامة يذبح جمل، من اصطاد ضبع يذبح كبش. طب ليه وانت محرم في صيد البر لا تصطاد ولا تحرض على صيد ولا تشير إلى صيد؟ ممنوع، ممنوع. هذا كله من أخطاء الناس بعد لبس الإحرام، الوقوع في المحظورات، كذا من أخطائهم. اعتقادهم أن المخيط حرام على الحاج في غير الرداء وفي غير الإزار. يجي واحد محرم لابس أعزكم الله نعل جلد، شبشب جلد، متخيط، حرام عليك، العمرة باظ. يا أخوانا، النهي عن المخيط في الرداء والإزار بالنسبة للرجل ومعناه إن ما يكونش مفصل على قدر الأعضاء، على قدر الإيدين والرجلين والجسم، ده المعنى. إنما البس حزام في جلد في خيط لا بأس، البس ساعة واستكها جلد وفي خيط لا بأس، البس نعل من الجلد متخيط لا بأس. كذا من أخطائهم اعتقاد بعض النساء أن إحرامها لا يصح إلا إذا لبست البياض. لازم عندنا خصوصا في مصر الحج عشان تطلع تحج أو تعتمر تلبس طرحة بيضة وعباية بيضة وتشيل شنطة بيضة وشمسية بيضة وتلبس شبشب أبيض وفوقه شراب أبيض وتبقى ليلتها بيضة. تقول لك هو لازم أبيض، غلط. بل للمرأة أن تلبس ما شاءت من الألوان وبثيابها العادية بحجابها، وأفضلها السواد، بل إن في البياض تشبه بالرجال، لما رواه الترمذي وأبو داود والحديث صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض، ده بيخاطب الرجال، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. ولم يزل المسلمون من عهد النبي إلى الآن من الرجال يحرمون في البياض. شفت واحد راح يحرم لابس رداء وإزار لونه أخضر أحمر أصفر؟ هذا للرجال. وللمرأة أن تلبس ما شاءت من الألوان، يعني ينفع امرأة يبقى إحرامها لونه أخضر؟ ينفع. لونه بني؟ ينفع. لونه أزرق؟ ينفع. بدليل ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن عطاء قال رحمه الله في قصة طواف عائشة بالبيت، قال: ورأيت عليها درعا موردا، لبس خمار لونه وردي. كذا لما أخرجه سعيد بن منصور، والحديث إسناده صحيح كما قال ابن حجر، قال: كانت عائشة رضي الله عنها تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة. عارفين لون العصفر بين الأصفر والأحمر، فيجوز للمرأة أن تلبس أي لون في إحرامها، والأفضل السواد والغوامق، والأبيض هذا من ثياب الرجال. نعم. كذا من أخطائنا كشف المنتقبة عن وجهها ويديها في حال الإحرام. تقول يا الله تغلبتنا يا عم الشيخ، أنت غلبتنا. أقول لك ليه بس؟ حضرتك زعلان مني ليه؟ تقول لي ما أنت لسه قايل إن النبي بيقول لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين.
تيجي انت تقول لي من أخطاء

طي النساء في الحج والعمرة كشف الوجه. طب ازاي يعني يا سيدي؟ النبي قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. اولا اختلف العلماء في هذه الزيادة، هل هي من كلام النبي ام هي مدرجة من كلام ابن عمر راوي الحديث؟ حتى ان الحافظ في الفتح قال انها مدرجة من كلام ابن عمر، ده مش كلام النبي. ولو سلمنا انها من كلام النبي، المرأة لا تنتقب، نعم، لكن معنى كده تكشف وجهها؟ لا تنتقب، صح، منتقبة في الحج والعمرة لا تنتقب، صح، لكن فهمت ان معنى كده تكشف الوجه؟ تقول امال ايه؟ اقول لك تجيبك عائشة واسماء عن هذا السؤال. اخرج الحاكم في المستدرك باسناد صحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام. يبقى هي صح بتشيل النقاب، بس لما الرجال يقربوا منها بتغطي الوجه بشيء آخر غير النقاب. وأخرج أحمد وأخرج أبو داود والحديث حسن لغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حازوا بنا، إذا قرب مني رجل غريب، أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. فهمتم؟ يبقى المنتقبة الصحيح هتشيل النقاب، بس في بديل مكانه، تسدل شيء، تلبس بيشة تنزلها من فوق تغطي الوجه، بيشة ثخينة ثقيلة تجعل منها ما ترى منه الطريق، لأن في الأخوات تلبس بيشة خفيفة خالص كأنه وشها مكشوف. طب عملنا إيه؟ يبقى المنتقبة تنزع النقاب وتستر الوجه بشيء تنزله من أعلى خمارها تغطي الوجه، البيشة. فليفهم هذا يا عباد الله. طب والكفين تحت الخمار؟ إحرامها في النقاب والقفازين، أنت كرجل إحرامك فين؟ لا تلبس القمص، لا تلبس السراويل، ما تلبس حاجة متخيطة على قد أعضائك، صح؟ هل فهمت من كلام النبي لما نهاك عن لبس القمص والسراويل أن تمشي عريان؟ يا عم لا تلبس هذه الأشياء والبس بدائل، رداء يغطي الجزء العلوي، إزار يغطي الجزء السفلي، هذا مكان القميص وهذا مكان السروال. نعم، كذا من أخطاء الحجاج والعمار بعد لبس الإحرام أو عنده، بعض الحجاج يحلق لحيته ظنا منه أن ذلك من التزين والاستعداد للإحرام، وهذا خطأ، لأنه تغيير للخلقة التي خلق الله الرجال عليه، ومخالفة صريحة بغير عذر لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لو أنت معذور وأفتاك عالم هذه قضية أخرى. كذا من أخطاء الناس عند الإحرام كشف العورات في لبس الإزار. شوف الرجال وهم لابسين الإزار تجد عجب، تجد فلان لا يأتزر جيدا فيربط الإزار من تحت السرة، هو ما شاء الله بدين، فتلاقي رابط الإزار تحت سرته فيكشف عن بطنه ويكشف عن سرته، وإذا جلس بين الناس لا يحتاط في جلسته فربما كشف فخذه، وهذه كلها عورات. بطنك يا رجل عور، سرتك يا رجل عور، يجب أن تغطى، يجب أن تغطى في الطواف وفي الصلاة، فانتبه هداني الله وإياك. ستة من أخطاء الناس عند لبس الإحرام الاضباع. ما هو الاضباع؟ الاضباع هو أن يكشف الحاج الرداء عن كتفه الأيمن ويلقي بطرفي الرداء على الكتف الأيسر، يكشف كده كف اليمين وأعلى الصدر وطرفي الرداء على الكتف الأيسر، ده اسمه الضباع، وهو غير مشروع إلا عند رؤية الكعبة في حال طواف العمرة أو طواف القدوم فقط. فإذا انتهينا من طواف العمرة أو طواف القدوم ننسى الاضباع، انتهى.
بتجد اعجاب. واحد طلع يحج من القاهره في المطار مضبع ومبين ما شاء الله العضلات بقى والترابيس والمجانس من هنا. يا عم الحج غلط غلط. الاضباع يكون عند رؤية الكعبة. امتى؟ في طواف العمرة او في طواف القدوم فقط. في طواف الافاضة لا، خلاص خلصنا. فاذا انتهيت من الطواف من السبع اشواط تستر الكتفين. سبعة، من اخطائهم عند الاحرام بعضهم يصلي وهو مضطبع بيطوف بالكعبة، اقيمت الصلاة فيصلي وقد كشف عن كتفه الايمن. غلط. طالما هتصلي استر كتفك الاثنين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وقت الصلاة خلاص استر كتفك الاثنين. كذا اعتقاد البعض ان للاحرام ركعتين سنة اسمها سنة احرام، وهذا خطأ كما بينه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. احنا المطلوب مننا ايه؟ المطلوب أن نوقع نية الإحرام بعد صلاة، سنة وضوء، تحية مسجد، صلاة فريضة، نفل مطلق، مفيش حاجة اسمها سنة إحرام. النبي لما راح عند أبار علي صلى الظهر وأحرم، صلى الظهر وأحرم وأهل، مفيش حاجة اسمها ركعتين سنة إحرام. إحنا بس بنوقع نية الإحرام بعد صلاة فريضة أو نافلة. كذا من أخطاء الناس في الإحرام اعتقاد البعض أن المحرم يحرم عليه أن يغتسل أو يمتشط أو يغير إحرامه بإحرام آخر، وكل هذا مباح. لا، واحد راح يحج هيقعد 4 أيام بثيابه، ممكن يستحمى؟ طبعا ممكن. ممكن يتسرح رجل أو امرأة؟ ممكن. ممكن يغتسل لغير ضرورة؟ ممكن. لك الله، طب ما هو لما يتسرح سيقع من شعره، وهذا من محظورات الإحرام. يا عبد الله، من محظورات الإحرام إزالة الشعر عمدا، ده مش عمدا. اغتسل، يجوز لك وأنت محرم بالمرة أن تغتسل لغير حاجة وأن تسرح الشعر وأن تحك الجلد. ما واحد بيسأل أحد العلماء يقول: هل يجوز لي وأنا محرم أن أحك جلدي؟ ينفع أهرش؟ في ناس كده تيجي في الهيفة وتتصدى، ينفع أهرش؟ قال له يجوز. قال له كم حكة؟ قال له حتى يبدو عظمك، لحد ما عظمك يبان. هذا تنطع. يجوز لك وأنت محرم أن تغتسل لغير ضرورة وأن تحك الجلد وأن تسرح الشعر، ويجوز للمرأة وللرجل أن يكتحلا لحاجة للتداوي وهم محرمان وهم محرمون. كذا يجوز للمرأة أن تخطب بالحناء وما ونحوه وما شاءت، ويجوز لها أن تلبس الحلي، ويجوز للكل أن يستظل بالخيمة والشمسية وما شابه ذلك، ويجوز للرجل شد الحزام ولبس الخاتم والساعة والنظارة، ويجوز قتل كل ما يؤذي لا سيما الفواسق الخمسة، ويجوز للمرأة أن تسدل على وجهها، بل قال أهل العلم يجب، ويجوز للرجل أن يغطي وجهه بما هو ملتحف به ليتقي الشمس أو الغبار. ده كله مباح، ده كله مباح. كذا من أخطاء الناس عند الإحرام ترك الإحرام من الميقات. أنتم تعلمون أن الحج له ميقات زماني وميقات مكاني. الميقات الزماني في قول ربنا عز وجل: الحج أشهر معلومات، ويا شوال، ذو القعدة، وذو الحجة، على القول الراجح، كله على القول الراجح. طيب الميقات المكاني أماكن النبي عينها ما ينفعش نتجاوزها إذا وصلنا عندها، أو حاذيناها في الجو أو البحر ما ينفعش نتجاوزها إلا إذا أهل الحاج بالنسك، وهي ذو الحليفة، أبيار علي، يلملم، قرن المنازل، الجحفة، ذات عرق. قال النبي: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فمن مر بالميقات أو حاذاه في الجو أو البحر وهو يريد أن يحج أو يعتمر وجب عليه أن يحرم منه. فإن تجاوزه وأحرم من بعده عامدا عالما فهو آثم وعليه دم واجب، فدية تذبح وتوزع على فقراء مكة. أخطاء الناس
في التلبية، أخطاء الناس في الطواف بالبيت، أخطاء الناس في مزدلفة، في عرفة، في منى، أخطاء كثيرة، أخطاءهم في التلبية في دقيقتين. التلفظ بالنية، نويت أصلي، نويت أحج، لا لا. بعض الناس بيخلط بين التلفظ بالنية وبين الإهلال بالنسك. التلفظ بالنية بدعة في أي طاعة، إنما تهل بالنسك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم حج، هذا نسكه إفراد. حج وعمرة، هذا قران. عمرة وأضمر في قلبه أن يحج من بعدها، هذا تمتع. اثنين، من أخطائنا في التلبية رفع صوت المرأة بالتلبية. المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية عند أكثر أهل العلم. قال شيخ الإسلام وأعدل الأقوال في هذا أن المرأة ترفع صوتها بالتلبية بحيث تسمع نفسها ورفيقتها، يدوب تسمع نفسها واللي جنبها من النساء، مش تهلل زي الرجال. ثلاثة، التلبية الجماعية، أتوبيس بقى واحد مسك الميكروفون والكل بيلبي على نسق واحد. قال ابن الحاج في المدخل: وهذا من البدع، ولم يكن هذا من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد قال نبينا فيما رواه مسلم من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أربعة، الانشغال عن التلبية ببعض الأمور المحرمة. دي في الأتوبيس وبيلبي ورايح مكة، يكف عن التلبية ويشتغل غيبة، نميمة، أو تلاقي واحد مطلع علبة السجاير الأجنبي، ولع يا حاج، الله يولعه في شطانك يا بعيد، بقى أنت شايل معاك حرام وبتوزع على الناس حرام، وانت رايح لبيت الله الحرام تنشغل عن التلبية بالحرام. غيبة، أغاني، شغل لنا شريط في مدح وفي طبل وفي زمر، ما هذا يا عبد الله؟ هذا كله حرام. كذا من أخطائهم نهي الحائض والنفساء عن الإهلال والتلبية، وهذا خطأ. المرأة الحائض أو النفساء لو ذهبت تحج تؤدي كل شيء إلا الطواف بالبيت، لما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها لما حاضت قبيل أداء المناسك قال لها رسولنا صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. أخيرا، من أخطائهم في التلبية ترديد التلبية دون أن يفقهوا لها معنى. هو عمال في إيده السجارة: لبيك اللهم لبيك، ياخدوا نفسين، لبيك لا شريك لك لبيك، تفهم بيقول ايه؟ انت عارف يعني لبيك؟ والله العظيم لو فقه الحجاج والعمار معنى لبيك واحسوا بها وعملوا بمقتضاها لانصلحت احوال كثيره. عارف يعني لبيك؟ يعني جئتك يا ربي بحب وعلى حب. عارف يعني لبيك؟ يعني اجابه بعد اجابه، يعني سمعنا واطعنا يا رب. فالتلبية معناها السمع والطاعة لك يا رب، التلبية معناها الإعلان عن صريح الحب لك يا رب، التلبية معناها الاعتراف بفضلك وملكك يا رب، التلبية معناها إثبات الوحدانية لك وحدك يا رب. مش فاهمين حاجة. يلبي ومعاه دخان، يلبي وبيسمع أغاني، بيلبي والسواق الأوتوبيس مشغله فيلم بيتفرج عليه عشان يتسلى لحد ما يوصل مكة. إن لله وإنا إليه راجع. طيب، أخطاء الناس عند دخول الحرم إيه؟ وأخطاء الناس في الطواف إيه؟ هذا يحتاج منا إلى حلقة أخرى، إن شاء الله نجيب بسرعة على هذه الأسئلة. المنتقبة اللي غطت وجهها بشيء من حجابها، لا شيء عليها إن شاء الله، لا شيء عليها. طواف الإفاضة مع طواف الوداع يجوز الجمع بينهما إن شاء الله. بتقول لي: كنت مع زوجي بيحصل بينا شدة وخصومة، واوا استغفر الله وتوب إليه والحج صحيح إن شاء الله. زوجي هل يحج عن أمه؟ نعم، يجوز له أن يحج عن أمه بشرط أن يحج لنفسه أولا ويقول عند الإهلال: لبيك اللهم حج عن أمي. الوالد معه لكنه ضعيف وكبير، هل يبيد مزدلفة؟ يجوز للضعف من النساء، يجوز للضعف من الرجال والأطفال والنساء أن ينطلقوا من مزدلفة ليلا إلى منى. الناس اللي بترمي الأكل وتدوس عليه بالزبال هذا حرام في أي مكان. عملت عمرة لازم النية تكون بعد ركعتين؟ لا، مش لازم، مش لازم. والدي في ذهول لا يدري ما حوله، هل يجوز؟ لا يعقل مناسك الحج، هل يجوز أن أحج عنه؟ نعم، يجوز إن شاء الله. سفر المرأة بلا محرم لأداء الحج هذه نقطة تحتاج إلى تفصيل،
نفصل فيها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. وهذا ما أعلم، وربنا أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات أخطاء يجب أن تصحح للشيخ مصعد أنور عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.

ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم.

أعظم درجة، أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون.

أزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون

قبل قاتلهم الله أنّى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم

فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم كما

وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر.

يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا

0: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 25 من سبتمبر أيلول لسنة 2026 ميلادي، والرابع عشر من ربيع الثاني لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا وراء الخبر. بعد عام على اعتراف الكيان الصهيوني بالدولة الفلسطينية، ما الذي تغير وما الخطوة التالية؟ كامبرا، معدل الإنجاب يتراجع في أستراليا، فماذا تغير في عائلتنا العربي؟ ومن العناوين العالمية، فلسطين المحتلة، شهادة مؤلمة لأسير فلسطيني بعد عامين من الاعتقال. اليمن، مواجهات وأحباط تسلل وغارات عبر تطورات التصعيد في اليمن. فلسطين المحتلة الضفة، مسيرات فوق رؤوسهم، كيف تعاق طواقم الإسعاف بالضفة؟ فلسطين المحتلة رام الله، إحراق مركبات وشعارات عنصرية، مستوطنون يستهدفون قرية عطارة في رام الله. السعودية، إنذارات بمكة، ومدن سعودية والتحالف يعلن اعتراض 6 صواريخ حوثية. فلسطين المحتلة غزة، 5 شهداء في غزة، ومصر تحذر من تهجير الفلسطينيين. اقتحام الأقصى، اقتحام الأقصى وهجمات للمستوطنين ونسف منزل واعتقالات بالضفة. وثيقة أمريكية تندد، من أعدها ولماذا لم تنشر؟ وثيقة أمريكية تندد ببريطانيا وفرنسا وكندا، محاولات انتحار و286 يوما في البحر. 8 محاولات انتحار و286 يوما في البحر. ضغوط الحرب تهز حاملة لينكولن. شريان خفي من الصين، شريان خفي من الصين، مكونات تجارية تغذي آلة نيران والحوثيين العسكرية. أوكرانيا، زيلينسكي يرفض الذهاب لموسكو إلا على متن صاروخ، وروسيا لا تفضل هدنة مؤقتة. ارتفاع برميل النفط، برميل النفط يرتفع 4 دولارات عقب تعثر محادثات أمريكا وإيران. نيويورك، من يتولى حماية باسيشكيان في نيويورك؟ قبل 40 يوما من الانتخابات، قبل 40 يوما من الانتخابات، حرب إيران تهوي بشعبية ترامب وتهدد الحزب الجمهوري. روسيا، روسيا تقصف كييف، وزيلينسكي يكشف عن مبادرة أمريكية لخفض التصعيد. فنزويلا، فنزويلا تولد من جديد، رودريغيز تتعهد بانتخابات أمام الأمم المتحدة وتشيد بترامب. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة قرآن كريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، حين أعلنت أستراليا اعترافها بالدولة الفلسطينية في أيلول سبتمبر 2025، قالت وزيرة الخارجية بيني وونغ إن القرار سينعكس في الوثائق والمواقع الإلكترونية والأنظمة الحكومية. وبعد عام يطرح الاعتراف سؤالا يتجاوز ظهور الاسم، ماذا تغير في العلاقة مع الفلسطينيين وما الذي ينتظرونه في كامبرا؟ تقول نورة صالح القائمة بالأعمال لدى البعثة العامة لدولة فلسطين في أستراليا إنها تأمل أن تكون الخطوة التالية استكمال الترجمة الدبلوماسية للاعتراف، وأعربت عن تقديرها للإجراءات الأسترالية المتعلقة بالمستوطنات في الضفة الغربية ولموقف كامبرا الداعي إلى وقف إطلاق النار في غزة، ووصفتها بأنها خطوات مهمة. كامبرا، تشير التوقعات إلى أن الخصوبة ستواصل انخفاضها، فيما سيصبح النمو السكاني أكثر اعتماداً على الهجرة. خلف هذه الأرقام قصص عائلات تواجه ارتفاع تكاليف السكن والحضانة وضغوط العمل وتأخر الزواج والإنجاب، ما يجعل قرار تكوين أسرة أكثر تعقيداً التي أطلقتها بيبي بونوس. ويستعرض التقرير تجارب أجيال مختلفة إلى جانب تجربة حكومة جون هاورد عام 2004، والتي تزامنت مع ارتفاع الخصوبة قبل أن تعود إلى التراجع. ومع تقدم السكان في العمر تتزايد الضغوط على الرعاية الصحية وسوق العمل، لتصبح قضية الإنجاب والهجرة ومستقبل المجتمع الأسترالي مترابطة أكثر من أي وقت مضى. أما الآن أحبتي بالله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. فلسطين المحتلة، ما في أكل ولا علاج. بهذه الكلمات لخص الأسير الفلسطيني المحرر لؤي عرار المأساة التي يعيشها المعتقلون الفلسطينيون في السجون الصهيونية. وبعد عامين من الاعتقال الإداري بموجب ملف سري ودون تهمة أو محاكمة، أفرجت سلطات الاحتلال الأحد الماضي عن عرار وهو من بلدة قراوة بني زيد شمال غرب رام الله، فتحدث عن تفاصيل قاسية تفوق تجربة 10 أعوام سابقة أمضاها في السجن. اليمن، تواصلت المواجهات العسكرية في عدد من الجبهات اليمنية أمس، لا سيما في تعز ولحج ومأرب، في حين أعلنت القوات الحكومية إسقاط طائرة مسيرة تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في أجواء مديرية جبل الحبشي بمحافظة تعز جنوب غرب البلاد. وأعلنت القوات الحكومية إحباط محاولة تسلل للحوثيين استهدفت مواقع قرب طريق هيج العبد الذي يعد أحد الطرق الحيوية لربط تعز بمحافظتي لحج وعدن. فلسطين المحتلة الضفة، جنين، خلال 4 دقائق فقط من تلقي بلاغ بوجود جرحى جراء قصف صهيوني، وصل المسعفان في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أسيد وهدان وخولة جمعة إلى موقع القصف في منطقة حرش السعادة غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية. أدى القصف إلى استشهاد 3 فلسطينيين، ولم يكن وصول المسعفين السريع كافيا لإنقاذ حياة أي منهم، فشرعا في إخلاء الجثمين، لكن وصول جيش الاحتلال الصهيوني أعاق المهمة فأوقفهما واحتجزهما نحو 1/2 ساعة ومنعهما من استكمال عملهما. فلسطين المحتلة رام الله، مع ساعات الفجر الأولى تسلل مستوطنون إلى قرية عطارة وأحرقوا مركبتين تعودان لعائلة الكعابنة، وخطوا شعارات عنصرية وتهديدية على جدران منازل المواطنين في القرية الواقعة شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية. وبحسب مراسلة الجزيرة ثروت شقرة، فإن العائلة تقيم في منطقة وعرة للغاية، ولذلك ترك مركباتها في منطقة بعيدة إلى حد ما عن المنزل. السعودية، أصدر الدفاع المدني السعودي أمس سلسلة إنذارات شملت مناطق عدة في المملكة بينها مدينة مكة المكرمة، تحذر من وجود تهديد لتلك المناطق، ثم أعلن زوار الخطر. ولاحقا قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي إنه تم اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية. وقال المالكي إن الاعتراضات التي نفذتها الدفاعات الجوية أحبطت محاولة استهداف مدينتي الطائف وينبع، وأكد أن التصعيد والانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون سيتم التعامل معها بحزم. فلسطين المحتلة غزة، قالت وزارة الصحة في غزة إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 5 شهداء و35 مصابا في الوقت الذي حذرت به مصر من أن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم يمثل خطا أحمر. وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين منذ أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى 73,928 شهيدا. كذلك أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال صباح أمس في منطقة الزهراء وسط قطاع غزة. اقتحام الأقصى، اقتحم مستوطنون صهيونيون أمس المسجد الأقصى في وقت هدم فيه جيش الاحتلال منازل ومنشآت فلسطينية على وقع هجمات للمستوطنين وتجريف أراضٍ زراعية بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. فقد نشر الحاخام اليهودي المتطرف يهودا غليك مقطع فيديو له وهو يقتحم المسجد الأقصى المبارك ويقف قبالة مصلى قبة الصخرة. وثيقة أمريكية تندد، أعد مسؤولون أمريكيون في القدس وواشنطن في أوائل سبتمبر أيلول الجاري مساودة بيان تقترح تنديد وزير الخارجية ماركو روبيو بخطط بريطانيا وفرنسا وكندا لحظر الواردات القادمة من المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك وفقا لتقرير حصري نشرته وكالة رويترز. واقترحت الوثيقة أن يصف روبيو خطط الدول الثلاث بأنها سلسلة من الإجراءات العدائية ضد الكيان الصهيوني وتسهم في معاداة السامية. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضرتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. محاولات انتحار و286 يوما في البحر. بعد أشهر طويلة من الانتشار والعمليات العسكرية في المنطقة، تواجه حاملات الطائرات الأمريكية USS أبراهام لينكولن ضغوطا متزايدة على طاقمها بعدما كشفت رسالة رسمية عن وقوع 8 محاولات انتحار بين أفراد مجموعة الحاملة خلال انتشارها في منطقة الشرق الأوسط، 2 منها على الأقل كانتا بمحاولة القفز من متن السفينة. شريان خفي من الصين. بينما تنشغل واشنطن بالحرب مع إيران وبإدارة علاقتها المتوترة مع بكين، تكشف بيانات جمركية وشحنات اعترضتها سلطات تابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عن مسارات إمداد تجارية من المصانع والأسواق الصينية إلى إيران ومناطق سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين، وتحمل مواد ومكونات كثير منها مزدوج الاستخدام، يمكن توظيف بعضها في تصنيع أجزاء لطائرات مسيرة وصواريخ وأنظمة توجيه. أوكرانيا. وصل ملف الحرب الأوكرانية أمس تفاعلاته السياسية والميدانية، إذ جدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي رفضه بغضب عقد محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو مقابل انفتاح روسي على تسوية سلمية وليس هدنة مؤقتة، بينما تواصل القصف المتبادل بين البلدين مخلفا قتل وجرح وأضرارا في البنية التحتية. ارتفاع برميل النفط. ارتفعت أسعار النفط أمس 4 دولارات للبرميل مع غياب مؤشرات على تقدم المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار القلق بشأن حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وزادت حالة عدم اليقين في سوق الوقود بعد تقارير عن احتمال حظر أمريكي لصادرات الديزل رغم نفي البيت الأبيض تلك التقارير. نيويورك. وسط توتر متصاعد بين طهران وواشنطن، وصل الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إلى نيويورك على رأس وفد محدود للمشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن وجوده في المدينة الأمريكية طرح سؤالا أمنيا لافتا عمن يتولى حماية الرئيس الإيراني على الأراضي الأمريكية. وبحسب مسؤولين أمريكيين تحدثوا إلى شبكة CNN فإن مهمة حماية بازشكيان تقع على عاتق جهاز الخدمة السرية الأمريكي الذي ستولى تأمين الرئيس الإيراني خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة قبل 40 يوما من الانتخابات. قبل قرابة 40 يوما من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديا كبيرا للتعامل مع انخفاض شعبيته في ظل التداعيات الاقتصادية التي تخلفها حرب إيران وفق ما أظهرته استطلاعات رأي أمريكية حديثة. فقد كشف أحدث استطلاع رأي أجرته شبكة رويترز عن تراجع شعبية ترامب إلى 32%، وهي النسبة الأدنى في مسيرته السياسية. أما داخل الحزب الجمهوري نفسه فقد انخفض مستوى تأييده من 82% إلى 73% خلال أسبوع واحد فقط. روسيا. شنت روسيا هجوما بالصواريخ الباليستية على العاصمة الأوكرانية مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 6 آخرين حسب ما قال عمدة المدينة فيتالي كليتشكو في وقت مبكر من صباح أمس. وقد سمع دوي عدة انفجارات قوية في أنحاء المدينة بعد انطلاق صفارات الإنذار إثر رصد الغارات الجوية. وأحصت قنوات على تطبيق تيليجرام مرتبطة بالجيش الأوكراني نحو 14 صاروخا خلال الموجات الثلاثة الأولى من الهجوم الروسي. الخبر الأخير في هذه النشرة من فنزويلا. تعهدت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغز في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بإجراء انتخابات، قالت إن الشعب الفنزويلي سيحدد التوقيت المناسب لإجرائها، وفي أول خطاب لها أمام الجمعية منذ توليها السلطة عقب اعتقال سلفها واقتياده إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قالت رودريغز إن بلادها تستعيد قوتها بعد انتكاسات تعرضت لها هذا العام. وشكرت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استعداده لاستئناف العلاقات بعدما قامت القوات الأمريكية بإخراج سلفها من البلاد في عملية عسكرية. وقالت رودريغز في كلمتها أمام الدورة رقم 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم تولد فنزويلا من جديد. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كاميرا وراء الخبر. بعد عام على اعتراف أستراليا بالدولة الفلسطينية، ما الذي تغير وما الخطوة التالية؟ كاميرا. معدل الإنجاب يتراجع في أستراليا، فماذا تغير في عائلاتنا العربية؟ ومن العناوين العالمية، فلسطين المحتلة، شهادة مؤلمة لأسير فلسطيني بعد عامين من الاعتقال. اليمن، مواجهات وأحباط تسلل وغارات أبرز تطورات التصعيد في اليمن. فلسطين المحتلة الضفة، مسيرات فوق رؤوسهم، كيف تعاق طواقم الإسعاف بالضفة؟ فلسطين المحتلة رام الله، إحراق مركبات وشعارات عنصرية، مستوطنون يستهدفون قرية عطارة في رام الله. السعودية، إنذارات بمكة ومدن سعودية والتحالف يعلن اعتراض 6 صواريخ حوثية. فلسطين المحتلة غزة، 5 شهداء في غزة ومصر تحذر من تهجير الفلسطينيين. اقتحام الأقصى، اقتحام الأقصى وهجمات المستوطنين ونسف منزل واعتقالات بالضفة. وثيقة أمريكية تندد، من أعدها ولماذا لم تنشر؟ وثيقة أمريكية تندد ببريطانيا وفرنسا وكندا، محاولات انتحار و286 يوما في البحر، 8 محاولات انتحار و286 يوما في البحر، ضغوط الحرب تهز حاملة لينكولن. شريان خفي من الصين، شريان خفي من الصين مكونات تجارية تغذي آلة إيران والحوثيين العسكرية. أوكرانيا، زيلينسكي يرفض الذهاب لموسكو إلا على متن صاروخ، وروسيا لا تفضل هدنة مؤقتة. ارتفاع برميل النفط، برميل النفط يرتفع 4 دولارات عقب تعثر محادثات أمريكا وإيران. نيويورك، من يتولى حماية باسيكيان في نيويورك؟ قبل 40 يوما من الانتخابات، قبل 40 يوما من الانتخابات، حرب إيران تهوي بشعبية ترامب وتهدد الحزب الجمهوري. روسيا، روسيا تقصف كييف وزيلينسكي يكشف عن مبادرة أمريكية لخفض التصعيد. فنزويلا، فنزويلا تولد من جديد، رودريغيز تتعهد بانتخابات أمام الأمم المتحدة وتشيد بترامب. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا السبت ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 33 درجة، أدناها 14 درجة. هذا والله أعلم، وتقبل الله منا ومنكم، أمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغمسي.
1: قل الحمد لله الذي خلق خلقه أطوارا وصرفهم كيفما شاء عزة واقتدارا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا إله سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هداه. أما بعد، أقول قبل الشروع في درس الليلة إن المحاضر في مثل هذه الدروس العلمية يتنازعه في الغالب أمران: الأمر الأول الجنوح إلى الوعظ، والأمر الثاني الإبقاء على محضية الدرس العلمي. وتفصيلا للقول يقال إنه لا يمكن الفرق التام والانفكاك ما بين الوعظ والعلم، لأنه لا يحسن أن يعظ الناس من ليس بعالم. لكن كذلك إذا كان الدرس العلمي يغلب عليه الوعظ الذي يخاطب به معشر العصاة غالبا، فهذا يحرم طالب العلم من النتف العلمية والفوائد التي جاء من أجلها في المقام الأول. ومن حسن الصنيع الذي قام به المشايخ الفضلاء القائمون على هذه الدورة أنهم زاوجوا ما بين الدروس العلمية وما بين إقامة محاضرات عامة ما بين أسبوع وآخر يتخللها وعظ، فهذا التخلل الوعظي يخفف الوطأ عن الشيخ المحاضر في الدرس العلمي. فالفضلاء من الأخيار الذين كلمونا وأرادوا أن نكثر أو نكثر من جانب الوعظ، نرجو أن يعذرونا في أننا المقام الأول مقام درس علمي. ثم إنه الذي أعلمه أنا أن هناك غدا إن شاء الله تعالى محاضرة للشيخ الفاضل الدكتور محمد العريفي بعنوان تأملات في حياة السلف، وهي فيما أفهم أنها محاضرة وعظية. وعلى هذا فهذا أمر جيد بالنسبة للمحاضر وبالنسبة لنا جميعا في أنه يكون هناك مزاوجة ما بين الوعظ وما بين الدرس العلمي. فعلى هذا إن لم يكن في درس الليلة شيء من الوعظ، نرجو أن يكون قد قدمنا شيئا من العذر لأنفسنا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، كنت قد أزمعت البارحة أن يكون درس الليلة خاصا بتفسيري سورتي الواقعة وسورة الحديد، لكننا أرجعنا هذا خوفا من أن الوقت لا يكفي لتفسير السورتين، وتفسير أحدهما يعني أننا لم نكمل الجزء، فلأجل ذلك أرجعنا تفسيرهما أي الواقعة والحديد إلى وقت آخر. وسنشرع الليلة إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الجن. واخترنا سورة الجن لأنه قد وصلتنا بعض الرسائل تطلب من الطلاب تطلب أن نفسر سورة الجن، لأن البعض يرى أن فيها شيئا من الغموض، أو أنه بعضهم يرى أنها سورة جرت العادة أنه لم يسمع تفسيرها. إذن فدرس الليلة إن شاء الله تعالى خاص بسورة الجن. ومما يساعد على هذا أن سورة الواقعة مثلا قريبة معنى من سورة الرحمن، فقد ذكر الله جل وعلا في سورة الرحمن أصحاب الجنان، وكذلك ذكر في سورة الواقعة المقربين وأصحاب اليمين. وعلى هذا سنشرع إن شاء الله تعالى بسورة الجن من باب الإلمام العام بالسورة قدر الإمكان. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. توضيحا للسورة، يقال جمهور المفسرين على أن هذه الآيات أو سورة الجن سورة مكية نزلت بعد سورة الأعراف. سورة مكية نزلت بعد سورة الأعراف، ومناسبتها وما يتعلق الحديث بها أن نبيكم صلى الله عليه وسلم خرج إلى الطائف، فبعض الروايات تقول أنها جاءت وهو الأظهر في منقلبه عليه الصلاة والسلام من الطائف، وفيها ما يقول أنه خارج عامدا مع نفر من أصحابه إلى سوق عكاظ يقرأ القرآن، فصلى صلى الله عليه وسلم الفجر أو قام الليل، أيا كان الأمر أنه كان يقرأ القرآن. فلما قرأ القرآن كانت الجن من قبل لها مقاعد في السماء، من خلال هذه المقاعد تسترق السمع، فلما تسترق السمع تسمع الكلمة الحق فتزيدها من الباطل أضعاف مضاعفة، ثم تعطيها الكهنة من الإنس. فهذا نوع من التعامل ما بين الجن ومن وكهنة الإنس. فتعودوا الجن على هذا وكانوا يرجمون، لكنه رجما يسيرا. قال الله جل وعلا: لما ذكر في سورة تبارك عن النجوم قال رجوما للشياطين، فكانوا يسترقون السمع فينالون حظا ويعطونه الكهنة. فبينما هم في أيام بعثته الأولى صلى الله عليه وسلم يسترقون السمع، وجدوا أنهم حيل بينهم وبين خبر السماء، حيل ما بين الجن وما بين خبر ما بين خبر السماء، فعلموا فطنة أن هناك شيء وقع أو سيقع، فأخذوا يتساءلون فتقسموا فرق، اقتسموا إلى فرق، كل فرقة تبحث عن السبب الذي من أجله حيل بينهم وبين خبر السماء. فالفرقة التي جاءت في وادي نخلة رأت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، سمعته وهو يقرأ القرآن فاستمعوا إليه صلى الله عليه وسلم، فلما استمعوا إليه كتب الله لهم الإيمان باستماعهم لقراءة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فلما وقع هذا القرآن فيهم موقعا عظيما، وهذا يدل ولا حاجة للتأكيد لأن مر معنا كثيرا على عظمة القرآن، أنه حتى الجن الذين خلقوا من نار السموم تفطرت قلوبهم لما سمعوا كلام رب العزة جل جلاله. وأجمل شيء أنهم سمعوه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعت حلاوة التلاوة مع عظمة التنزيل، حلاوة التلاوة مع عظمة التنزيل. فلما قدموا إليه اجتمعوا الجن بعضهم على بعض ينادي بعضهم بعضا في أظهر الأقوال، يجتمعون يستمعون القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما فرغ عليه الصلاة والسلام من القراءة انصرفوا يدعون قومهم إلى دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا قاله الله في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله، فقاموا بالدعوة. هؤلاء مؤمنو الجن الذين سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. حدث هذا كله يا أخي والنبي صلى الله عليه وسلم على ما تدل عليه ظاهر الآية لم يرهم. فلما لم يرهم وانصرفوا وهو عليه الصلاة والسلام بشر لا يعلم الغيب، أوحى الله إليه بعد انصرافهم أن الجن استمعت إليه. وهذا الوحي من الله جاء كم مرة؟ جاء مرتين. المرة الأولى في قوله جل وعلا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، والمرة الثانية في قوله تبارك وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هذا المقصود المدخل لمفهوم سورة الجن، هذا أصل القصة ومبناها ومعنى قول ربنا تبارك وتعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. سندخل الآن في مفهوم السورة عموما، سنقتطف ما يمكن الفائدة منها. الفائدة الأولى أن الجن موجودون، وفي هذا رد لمن أنكر وجود الجن من الملاحدة أو بعض الفلاسفة، والدليل على وجودهم ظاهر بين ما حكاه الله جل وعلا عنهم أنهم يستمعون القرآن، وأن الله صرفهم لاستماع القرآن إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن الله خطبهم بالقرآن في قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية حفظ الله لوحي نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فإن هذا الوحي الذي أنزل على خير نبي صلوات الله وسلامه عليه كان من إرهاصاته العظمى أن مقاعد الجن التي كانت لهم في السماء حبسوا وحيل بينهم وبينها، قالت الجن وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فقولهم يستمع الآن يدل على أن الوقتين متغايران، ففي الأول كان بإمكانهم أن يسمعوا، أما بعد بعثته صلى الله عليه وسلم فقد حيل بينهم وبين السماع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وهذا من عناية الله تبارك وتعالى برسولنا صلوات الله وسلامه عليه. دلت السورة جملة على أن الجن منهم مؤمنون ومنهم ومنهم كفار، ودليلها من السورة نفسها أنهم قالوا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. طرائق قددا كلمة طريق إذا جمعتها وأنت تقصد الطريق المعبد الذي تمشي عليه اجمعها على كلمة طرق، وإن جمعتها وأنت تقصد الطريق المعنوي طريق الخير طريق الشر طريق الهدى طريق الضلالة فاجمعها على كلمة طرائق، إن جمعتها وأنت تريد الطريق المعبد اجمعها على طرق، وإن جمعتها وأنت تريد الطريق المعنوي فاجمعها على طرائق. وهنا قالت الجن كنا طرائق قددا أي جماعات وأهواء وأحزاب وفرق وملل ونحل متفرقة، ولا يسلم منها إلا كم فرقة؟ فرقة واحدة من أرادت الحق، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك. وكل أمة فيها صالحون وفيها غير صالحين، تتفاوت أحوالهم وأحوالهم ودرجاتهم ومكانهم عند الرب تبارك وتعالى. هذه الفائدة الثالثة. الفائدة الرابعة أن الجن العرب في لسانها تسمي الجن على خمسة أشياء، على خمسة أشياء. قبل الشروع في هذه الخمسة، الجن يسمون جن لاستتارهم. لماذا؟ لاستتارهم، معنى أنهم لا يرون بالعين. والجذر اللغوي لحرف لكلمة جنة يدل على الاستتار، ولذلك يسمى الطفل في بطن أمه عندما لا يرى يسمى جنين. وجنة عدن أدخلنا الله وإياكم لم نرها تسمى جنة، والله قال عن خليله إبراهيم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، يعني أظلم عليه الليل ولم يعد يرى. فالجن مأخوذ اسمهم من هذه المادة، لأنهم لا يرون بماذا؟ لا يرون بالعين، بقدرة الله إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون. ثم اختلف في أصلهم مع الاتفاق على أن الجن مخلوقون من نار. وأيهما أقدم خلقا، الجن أم الإنس؟ الجن بنص القرآن. أين الآية؟ والجان خلقناه من قبل من نار السموم، أي من قبل خلقكم. فلما قطعت الإضافة بني اللام على بنيت قبل على الضم. الذي يعنينا هذه الأمر الثالث، العرب قلت في لسانها تسمي الجن كم اسم؟ خمسة أسماء. إذا كان الجن خالص يعني لا يقصدون وصفه يقولون له جن. إذا كان الجان خالص يعني عادي طبيعي لا يريدون زي ما يقال إنسان دون وصف يقال ماذا؟ يقال جني. فإذا هذا الجني سكن البيوت يسمى عامر، يسمى عامر أي يعمر البيوت على شكل حيايا وعلى شكل عقارب أو على أي هيئة أخرى يسمى ماذا؟ عجيب، عامر، يسمى عامر. إذا تعرض للصبيان وأفزعهم تسميه العرب أرواح، تسميه العرب أرواح. هذه كم؟ ثلاثة. فإذا كان خبث وأخذ يضل أسموه شيطان، أسموه ماذا؟ شيطان. فإذا زادت قوته الشيطانية أسموه عفريت، أسموه عفريت. إذن كم اسم؟ خمسة. أما كلمة مارد هذه وصف تأتي إما للعفريت أو للشيطان. أعيد لأن قلنا في درس علمي إذا كان جان طبيعي يقصدون أصل الخلقة يقولون جني، فإذا كان مما يسكن البيوت يسمى عامر ويجمع على عمار، وإذا كان مما يتعرض للصبيان يسمى أرواح، وإذا كان ذا قوة وخبث وتمرد يسمى شيطان، فإذا زادت قوته وتمرده يسمونه عفريت. هذه قالها الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. طيب، ابن عبد البر إمام على أي المذاهب؟ مالك، مالكي شهير، وهو من أكثر علماء الأمة قدرا، وله كتابان في العلم شهيران جدا، الأول التمهيد والثاني الاستيعاب، الثاني الاستيعاب ولو الاستذكار، لكن هذه من أشهر كتبه رحمه الله تعالى. نعود للدرس. وهذه العوامل يسكنون البيوت جاء في مسند في موطئ مالك بسند صحيح أن رجلا من الصحابة كان حديث عهد بعرس، شاب حديث عهد بالزواج، فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في جهة الخندق، ما يسمى اليوم وأنتم أكثركم من أهل المدينة ما يسمى بالسبع المساجد، كانوا هناك. فكان يستأذن من النبي عليه الصلاة والسلام يرجع إلى بيته ولا يرابط في الخندق لأنه ماذا؟ حديث عهد بعرس. فرجع ذات مرة استأذن فرجع فوجد زوجته خارج البيت، فأصابته الغيرة فأسل السيف فأشارت إليه أن ادخل الدار، فدخل الدار. فلما دخل الدار وجد حية عظيمة قد التفت على فراشه، مطوية على فراشه، فأخرج رمحا أو سيفا أيا كانت الرواية لا تفرق، فضربها به. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه راوي الحديث قال: فلا يدرى أيهما أسبق موتا، ماتت الحية ومات من؟ ومات الشاب، ماتت الحية التي قتلها ومات الشاب في نفس الوقت. فلما علم صلى الله عليه وسلم قال: إن لكم إن في المدينة عمارا، أي إخوانا لكم من الجن يعمرونها، وشرع لهم صلى الله عليه وسلم التحريج، أي أن يحرج على الجن إذا وجد في البيت أو غلب على الظن أنه موجود، يحرج عليه أن يخرج ثلاثا، ثم بعد ذلك إن لم يخرج يمكن قتله. المقصود من هذا قضية الجن والعمار. ثم اختلف العلماء في قضية أصل الجن، فالأكثرون واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن الجن من نسل الشيطان، من نسل إبليس، والإنس من نسل آدم. أما كون الإنس من نسل آدم فهذا لا نزاع فيه، لكن النزاع هل الجان من نسل إبليس أو لا على قولين، والأشهر والذي عليه الجمهور اختار شيخ الإسلام أنهم من نسل من؟ من نسل إبليس. وإبليس نفسه اختلف فيه هل هو من الملائكة أو هو من الجن، والقرآن يدل صراحة على أنه من الجن. قال الله تعالى في سورة الكهف: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. طيب، أنا قلت في درس علمي تحملوا، قلت بالأمس أنه فيه في الدرس شيء من القسوة، لكن هذا للتعلم. الذين قالوا إنه من الملائكة كيف يخرجون قول الله جل وعلا: إلا إبليس كان من الجن؟ لا، كيف يردون على هذا؟ الله يقول: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فجاءوا ناس قالوا: لا، هو من الملائكة. طب كيف يردون على قول الله تعالى كان من الجن؟ أنت حاول تخرجها. لا، الآن هو قال جل وعلا إنه كان من الجن، الله يقول إنه إبليس كان من الجن، يعني من مجموعة الجن. احنا متفقين على اسم الجن، لكن لما يقول كانوا من الملائكة فنقول له الله يقول كان من الجن، هو يستطيع أن يرد، وهذا هو العلم. وقلنا إنه في آية إن العلم كم قسم؟ ثلاثة يا إخوان. أنا قلت هذا، قلت في شيء محكم وفي شيء، قلت شيء منزل وشيء مبدل وشيء مؤول، وقلت إن مضمار العلماء الذين يجرون فيه هو العلم ماذا؟ المؤول. طيب، أعيد: إلا إبليس كان من الجن. حاول تخرج الآية. أنا قلت إن الجن بمعنى إيش؟ الاستتار. فهم هؤلاء ماذا أجابوا؟ قالوا إن الجن هنا مقصود بها الملائكة. قالوا كان من الجن يعني كان من الملائكة. انتقل إلى مسألة ثانية: أين الدليل على أن كلمة جن تطلق على الملائكة؟ هذا العلم تدرج. أين الدليل على أن كلمة الجن تطلق على الملائكة؟ وان أدلة من القرآن. الله يقول: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. من الجنة هنا؟ الملائكة، لأن العرب ما قالت أنه في بين الله وبين الجن الأرضيين نسبة، قالوا أن النسبة بين مين ومين؟ بين الملائكة، نسبوا لله البنات، قالوا إن الملائكة بنات الله، فالنسبة التي وضعها الملائكة التي وضعتها العرب نسبت البنات، عياذا بالله، نسبوا الملائكة أنهم بنات من؟ بنات الله، وإن يسمون الملائكة تسمية الأنثى. قال الله تعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. الجنة هنا بمعنى ماذا؟ معنى الملائكة. فالذين قالوا إن إبليس الآية إن إبليس كان من الجن، قالوا إن الجنة تطلق على الملائكة، والدليل من القرآن نفسه. فهمتم؟ لماذا أنا أقول هذا؟ حتى إذا سمعت قولا لأحد العلماء لا تسارع في ذمه حتى تعلم ماذا؟ حتى تعلم دليله، ولا تستعجل في الحكم. فأنت يظهر لك العلم من وجه، ويظهر للعالم من وجه آخر، وهذا الذي ينبغي لطالب العلم أن يعرفه. وأنا أعيد قصة أقولها مرارا تربية للطلاب. قلنا إن أبا حنيفة رحمه الله كان له تلاميذ، فكان كل فترة يعطي أحد التلاميذ إذنا أن يدرس، يقول: قم يا فلان درس، قم أنت. كان له تلميذ من أنجب طلابه يسمى أبو يوسف قاضي القضاء رحمه الله فيما بعد. هذا أبو يوسف كان يجلس في الحلقة وكان أفضل ممن يأذن لهم أبو حنيفة، فكان يتعجب كيف أن الإمام يأذن لغيره أن يدرس ولا يأذن له. واضح؟ ذات يوم مرض أبو يوسف فزاره أبو حنيفة في بيته، فوافقت زيارة أبي حنيفة أن أبا يوسف كان مريض جدا، فغلب الظن عند أبي حنيفة أن أبا يوسف سيموت. فلما خرج قال أبو حنيفة للطلاب، قال لئن مات أبو يوسف ليفقدن العلم أحد رجالاته، والله لقد كنت أعده للناس من بعدي. طبعا رجعوا الطلاب يجرون جبلة، قالوا الإمام قال. طاب أبو يوسف، لما طاب أبو يوسف وبرئ جلس أبو حنيفة في الحلقة فقال ما فعل الله بأبي يوسف؟ قالوا يا أبا حنيفة طاب برئ. قال أين هو؟ قالوا فتح حلقة. لماذا فتح حلقة؟ لأن الإمام قال إننا أعد للناس من بعدي، راح فتح حلقة جلس يدرس. هنا أراد أبو حنيفة أن يؤدبه ويبين له العلم، أنا ما جبت لأؤدبكم أنتم مؤدبون، لكن جئت بها لأقول أن العلم تنظر له من عدة زوايا الدليل. فقال أبو حنيفة لأبي يوسف اذهب إليه، قال لرجل من الطلاب اذهب لأبي يوسف وقل له إن رجلا أخذ ثوبه وأعطاه الغسال ليغسل له، فلما رجع ليأخذ الثوب أنكر الغسال أنه أخذ ثوبا، قال أنت ما جئتني ولا أعرفه، ولم يكن عند صاحب الثوب دليل. فخرج رجع، ثم إن الغسال بعد فترة بعد أسبوع أسبوعين تاب، بتعبير الناس اليوم التزم، فأراد أن يرد الثوب لصاحبه، فأبو حنيفة يقول إن الرجل رد الثوب مغسولا لصاحبه، فهل له أجرة أو ليس له أجرة؟ وقال للطالب الذي بعثه، قال إن قال لك له أجرة قل له أخطأ، وإن قال ليس له أجرة قل له أخطأ. فخرج أبو الرجل وذهب إلى أبي يوسف، جلس في الحلقة، انتهت الدرس، بدأت الأسئلة، قام ورفع يده وقال السؤال. فتفكر أبو يوسف رحمه الله قليلا ثم قال ليس له أجرة. طبعا الثاني ما لي يده، قال لا خطأ. فتفكر أخرى قال نعم له أجرة، فقال الطالب خطأ ورجع خرج. فلما خرج فطن أبو يوسف أن الذي بعث هذا أبو حنيفة، فرجع وجلس في الحلقة مرة ثانية. فأبو حنيفة بدأ الدرس ونظر إليه وقال يا أبا يوسف أعادتك إلينا مسألة الغسال؟ ثم انظر فقه أبي حنيفة، قال له كان ينبغي لك أن تسأل من سألك، كان ينبغي لك أن تسأل من سأل، كان ينبغي أن تسأل إن كان الغسال سرق الثوب قبل أن يغسله، يعني نوى سرقته قبل أن يغسله، فليس له أجرة، لأنه عندما غسله غسله لمن؟ غسله لنفسه. وإن كان غسل الثوب ثم بعد أن غسله نظر إليه فأعجبه فنوى سرقته فله أجرة، لأنه غسله لمن؟ لصاحب الثوب. ثم قال رحمه الله شاب لا يحسن مسألة في الإجارة يريد أن يجلس ليعلم المسلمين، وقال له مثل قد لا يحسن قوله في المسجد تأديبا له رحمه الله. والمقصود من هذا الذي أنا أردته موضع الشاهد من إسرادنا للقصة أنك لا تدري حجة من قال. ولذلك قال العلماء كلما كان الإنسان أكثر علما كان أقل ماذا؟ إنكارا. كلما كان أكثر علما كان أقل إنكارا. لماذا أقل إنكارا؟ لأنه يعرف أن للمسألة عدة أوجه، يعرف أن للمسألة عدة أوجه فيقل إنكاره للناس. أما الذي ما يعرف إلا شيء واحد ينكر كل شيء يرى. وأنا لا أتكلم فيما اتفق العلماء على أنه منكر، اتفق في المسائل التي يخوض فيها الناس. نرجع إلى سورة الجن، ولا أدري والله أين وقفت لكن عين الله. المقصود هذا ما ذكرناه من تسمية العرب للجن وتقسيمها إياها حسب اللسان العربي، كما دلت السورة كذلك أن المساجد لله، وهذه وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، من اليقين أنها من كلام الله التي قالها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وليست من كلام من؟ وليست من كلام الجن. لكن أنت كطالب علم، وأنا قلت اليوم سأؤكد على القضايا العلمية غير القضايا الإيمانية، هذا المسجد الذي نحن فيه لو جاءك سائل
2: وقال لك ما اسم هذا المسجد؟ ما تجيب. مسجد ماذا؟ مسجد الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ. طيب كيف يقول لك، كيف الله يقول وأن المساجد لله وأنت تقول مسجد الشيخ عبد اللطيف آل؟ الجواب أن يقال أن المساجد تضاف لله تشريفا وتضاف لغيره تعريفا. أعيد، المساجد تضاف لله ماذا؟ تشريفا، وتضاف لغيره ماذا؟ تعريفا. طيب أين الدليل من السنة على أن المساجد تضاف لغير الله؟ السنة، مسجدي هذا ممتاز، من أتى مسجد قباء، وفي الصحيح أنه أجر الخيل من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، فهذا كله دلائل على أن المساجد تضاف إلى من؟ إلى غير الله. لكن كما قلت المساجد تضاف لله تشريفا وتضاف لغير الله تعريفا. وقد ذكروا أن هارون الرشيد الخليفة العباسي المعروف غضب يوما الظاهر على أحد حرسه أو أحد خدمه، غضب على رجل فأقسم بالله أن امرأته طارق إن بات هذا الرجل في ملكه. طبعا خلافة هارون الرشيد كانت خلافة عامرة، وين يروح هذا؟ كل البلاد بلاد إسلامية تبع لمن؟ تبع هارون الرشيد. فسأل أحد العلماء أين يبيت هذا، وأنا قد حلفت أنه ما يبيت الليلة في بيته في ملكي، وأنا أملك من المشرق المغرب أيام الخلافة العباسية. فأشار إليه أن يبيت الرجل أين؟ في المسجد، لأن الله يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله. طيب قال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إما أن يبنى القبر أولاً ثم يبنى عليه المسجد، وإما أن يبنى المسجد ثم يوجد فيه القبر، وإما أن يبنى المسجد ولا يوجد فيه قبر لكن يصل بتوسعته إلى ماذا؟ إلى القبر. المسألة الأولى، إذا بني القبر أولاً فلا يجوز بأي حال من الأحوال بناء مسجد عليه، فإن بني مسجد لا تجوز الصلاة فيه لأن الأصل أنه قبر، وإن بني مسجد ثم وضع فيه قبر فهذا يختلف بالقدرة. إن كنت تقدر على إزالة القبر حسب جاهك يجب أن يزال القبر، وإن كنت لا تقدر تجوز الصلاة وتركها أولى. الحالة الثالثة أن يكون هناك مسجد ويوسع حتى يصل إلى قبر، فلا يدخل في المسجد دخولا أوليا ولكن يبقى محجوزا، كحال ماذا؟ كحال قبر نبينا صلى الله عليه وسلم في مسجده، فهذا لا شك أن الصلاة في مسجده لا يوجد مؤمن يقول أنها لا تجوز، وإنما أدخلت حجرات أمهات المؤمنين في عهد الوليد بن عبد الملك على أيام عامله على المدينة عمر بن عبد العزيز. طيب المساجد لله، المساجد مكان تعظيم ولا يعظم فيها إلا من؟ إلا الله، فلا يجوز لأحد أن يجعل من المساجد طريقا لتعظيم أحد كائنا من كان. ومن تعظيم الله فيها أن يقرأ القرآن والدعاء وذكر الله والصلاة في المقام الأول وحضور الجمعة وحضور الجماعات، هذا المعنى الحرفي لقول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. وقال عليه الصلاة والسلام كما قلنا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقد شاع في الأمة وللأسف عياذا بالله أنه اتخذت بعض القبور على أنها مساجد فتؤم وتقصد كما تؤم ماذا؟ المساجد. فأتكلم أنا الآن تاريخيا، أنا أتكلم في حلال وحرام، حرام واضح، لكن أتكلم تاريخيا. نسمع بالذات في هذه الأيام بما يسمى بالنجف الأشرف. النجف أصلا أرض خارجة عن الكوفة، أرض خارجة عن الكوفة، بظاهر الكوفة، تسمى بظاهر الكوفة، زي ما نقول الآن الفريش خارج ظاهر المدينة، واضح؟ الكوفة كانت معقلاً لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، معقل لعلي رضي الله عنه وأرضاه، خرج ترك العاصمة من المدينة إلى أين؟ إلى الكوفة، وقتل علي رضي الله عنه شهيداً على يد عبد الرحمن بن ملجم المرادي في الكوفة. ثم لا يوجد ثبت تاريخي يؤكد أين دفن علي، لا يوجد فيما نعلم ثبت تاريخي يؤكد أين دفن علي رضي الله عنه، لكن من الروايات التي نقلت، إحدى الروايات أنه دفن بظاهر الكوفة. دفن أين؟ بظاهر الكوفة، هذا منقول حتى عند أهل السنة، ذكرت روايات أنه نقل بظاهر الكوفة، ولم يكن يعلم قبره رضي الله عنه وأرضاه مدة من الزمن. ثم يقولون إن هارون الرشيد الخليفة العباسي المعروف خرج للصيد. أين كانت عاصمة هارون؟ بغداد، وبغداد في العراق، فك الله أسره. خرج هذا الخليفة فيما يزعمون حتى وصل إلى ظاهر الكوفة، وهناك اكتشف قبر من؟ قبر علي بظاهر الكوفة في المنطقة التي تسمى النجف، أي مكان النجف، محافظة النجف اسم مكان. فاكتشف قبر علي فأخذ يتردد عليه ويزوره. ثم بدأ أحفاد علي رضي الله عنه من الأئمة الذين يقال لهم الأئمة في مذهب الشيعة، من أحفاده زي موسى الكاظم وغيره، جعفر الصادق، يدفنون غير بعيد عنه، يدفنون غير بعيد في العراق. ثم مع الأيام جاءت دول فيها وزراء يتبنون المذهب الشيعي، فبني على القبر قبة، ثم بعد ذلك بني مسجد، ثم ما زال يتطور الأمر تاريخيا بحسب قوة نفوذ الشيعة أو بحسب عدم قوة نفوذهم، ثم بني مبنى محاط بالقبر أشبه ببناء الصحن، أشبه ببناء البناء الذي بنته الدولة على الحرم. ماذا؟ على الحرم المكي. فما عند الكعبة الآن ما بين الكعبة وما بين المسجد يسمى ماذا؟ صحن الكعبة. وأنت تذهب إلى مكة تقول أريد أن أصلي في السطح، أريد أن أصلي في الصحن، صحن المسافة.

البناء المبني أصبحت أرضية صحن، فسموها ماذا؟ بالصحن، وهذا واضح. ثم سميت بالصحن الحيدري نسبة إلى علي رضي الله عنه، لأن عليا من أسمائه ماذا؟ حيدر، وهو القائل يوم خيبر: أنا الذي سمتني أمي حيدر أكيلهم كذا كذا إلى آخر الأبيات. فالمقصود هذا ما تسمعه الآن تاريخيا بالصحن الحيدري وما يسمى بالنجف. ثم جاءت كلمة الأشرف اعتقادا منهم أن هذا المكان يشرف بوجود علي رضي الله تعالى عنه، فمع الأيام أصبح يسمى بالنجف الأشرف. واضح؟ طبعا هذا حتى تفقى لما تسمع أخبار تفهم ما الوضع. صرف النظر عما يكون، الأمريكيون عدو ظاهر لا جدال فيه، لا يفرقون لا بين سنة ولا شيعة، وليس هذا مجال الكلام. لكن الذي أريد أن أقول إن الأصل أن الأمة ينبغي عليها أن توحد ربها ولا تعظم إلا خالقها. ولو قدر أن علي رضي الله عنه وأرضاه وحشرنا معه مع نبينا صلى الله عليه وسلم، لو قدر أنه قام من قبره لكان أول من ينكر هذا الصنيع على ماذا؟ هذا الصنيع على قبره. واضح؟ وهذا مقصودنا من قول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ثم أخبر الله تبارك وتعالى: قلنا وأنه لما قام عبد الله كادوا يكونون عليه لبدا، ثم قال: قل إنه لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحد. اختلف في سبب النزول، لكن قيل إن جمعا من الجن أو جمعا من أهل الإشراك قالوا لنبينا صلى الله عليه وسلم: اترك الدعوة ونحن نجير. فقال عليه الصلاة والسلام: قل إنني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالة. ومعنى الآية أنني إذا بلغت رسالة الله يجيرني من؟ يجيرني الله. إذا بلغت رسالة الله يجيرني الله. وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة وأداها على أكمل وجه، واستشهد أصحابه على هذا. قال عليه الصلاة والسلام: أما وإنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة. بقيت آية تجاوزناها نسيانا، وهي قول الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. الجد هنا بمعنى الجلال والعظمة، الجد هنا بمعنى الجلال والعظمة، وهو أحد معانيه. ومن معاني الجد الحظ، ومن معاني الجد الحظ والغنى. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ولا ينفع ذا الجد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني ولا ينفع ذا الحظ العظيم منك الحظ، لأن الأمور بين الله وبين عباده حسب الأعمال الصالحة. وقول الله جل وعلا: وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، أي أن الجن تقول إن السفهاء منا كانوا يقولون جورا على الله، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. معناها أن هؤلاء المؤمنين من الجن يقولون: نحن بالسابق كنا نصدق من يقول أن لله صاحب ولله ولد، فلما سمعنا القرآن من محمد صلى الله عليه وسلم تبين لنا ضلال قومنا، ولكن الذي جعلنا في الأول نتبعهم لم نكن نتوقع أن يجرى أحد على الله. وهذا معنى قولهم: وأنا ظننا، والظن هنا بمعنى العلم، الظن هنا بمعنى العلم، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. أما قولهم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، رهقا هنا بمعنى اجتراء وطغيانا، لأن بعض الإنس من العرب كانوا يستغيثون بزعماء الجن فأكبر ذلك في أنفس الجن وتعاظموا وزادوا طغيانا على ما هم فيه، وهو أظهر الأقوال في الآية. هذا ما أردت بيانه حول سورة الجن، وما تبقى من الوقت قبل الأذان لأننا نذر ارتباط وسأخرج قبل أذان العشاء، وقد جاء بالسنة النهي على أن يخرج الإنسان من المسجد بعد سماع الأذان، فأنا مضطر أن أخرج قبل الأذان. سأجيب على أسئلتكم إن شاء الله تعالى فيما تبقى من الوقت. نكتفي بهذا بالأسئلة، بقيت موعظة قادمة. أولاً، الذين كتبوا بأنهم يحبوننا في الله والذين لم يكتبوا كذلك، فأنا والله أشهد الله على حبي لكم جميعاً بلا استثناء، والله من رحمته بنا وبكم أن جمعنا في بيت من بيوت، وهذا فضل عظيم من الرب تبارك وتعالى.

0: الله أن يعيننا على شكر نعمته. وأنا أقول لكم ولأخواتي المؤمنات الذين يستمعونني، إنه لا نعمة أعظم من الهداية، ولا موقف أخوف من الوقوف بين يدي الرب تبارك وتعالى، ولا منصرف أعظم من الانصراف بين يدي الله، فريق في الجنة وفريق في السعير، ولا زحام أمتع من الزحام على أبواب الجنة، ولا نعيم تقر به العين أعظم من نعيم الجنة، ولا عطاء أعظم من رؤية وجه الله تبارك وتعالى. وهذه كلها تتحقق إذا رحمك الله جل وعلا ويسر لك الأمر. وتحقيق هذه الرحمة، ربنا يقول إن رحمة الله قريب من المحسنين. وأعظم درجات الإحسان أن تعظم الله جل وعلا في قلبك تعظيماً جليلاً، ولا تجعل مع الله نداً كائناً من كان. ومعلوم أن مثلك لن يدعو غير الله فيما نحسب، لكن قد يتعلق قلبه بأحد تعلقاً يوازي تعلقه بالله. وأنا أقول مراراً إن العلماء يقولون إن قلب المؤمن ينبغي أن يكون كالكعبة، فالكعبة لا تعلق فيها صور ولا أزلام، فكذلك قلب المؤمن ينبغي أن لا يكون فيه إلا الله، أو ما كان داخلاً في محبة الرب تبارك وتعالى. وإن حفظ البصر من النظر إلى المحرمات من أعظم ما يمكن أن تصرف به القلوب إلى طاعة الله، لأن البصر إذا أدمن النظر عياذاً بالله تعلق بالصور والآراء والوجوه التي يراها، وقد يفتن بها إن كانت وجوه رجال أو وجوه نساء. ومن التعلق حب الإنسان للشهرة والظهور، ومن التعلق حب الإنسان للمال، ومن التعلق حب الإنسان للانتقام، ومن التعلق حب الإنسان للشهوات والسهر وما أشبه ذلك. هذه كلها صوارف تصرف القلب عن الرب تبارك وتعالى. ومما يثبت به قلبك على طريق الله أن لا يكون في قلبك غل ولا حقد على مؤمن كائنا من كان. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن أخطأ من علماء الأمة غفر الله لنا ولهم، فالتمس لهم العذر ولست ملزما بأخذ قوله، يرد عليه القول ويبقى له إيمانه بربه تبارك وتعالى. وأنت في طلب العلم لا تشتغل بالناس، ولا تشتغل بقول فلان ولا جماعة فلان ولا حزب فلان، هو سماكم المسلمين من قبل، فنحن مسلمون فقط، ولا نريد اسما زائدا على هذا الاسم بعد أن سمانا الله جل وعلا مسلمين، وكفى به فخرا. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على المهاجرين والأنصار، لما قال أحدهم يا للمهاجرين وقال الآخر يا للأنصار، قال عليه الصلاة والسلام أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، مع أن المهاجرين والأنصار اسمان قرآنيان، قال الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. كما أن من سلامة الصدر قال عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، وذكر منهن لزوم جماعة المسلمين والنصح لهم. فنحن في بلاد ولله الحمد آمنة مستقرة مطمئنة مباركة، والمنصف يعلم والله الذي لا إله إلا هو لا نعلم بلاداً أكثر منها إيماناً، وقد يوجد الإيمان في كل مكان. وأنا أتكلم من حيث الجملة لا من حيث الأفراد، فيها ولله الحمد يحكم الشرع وتعظم الحدود، وفيها الحرمان ويأتيها المسلمون من كل مكان، وبقاؤها مجتمعة الكلمة موحدة آمنة مطمئنة فيه خير لكل مسلم. ولا يريد هدم هذا البيان وهذا هدم الكيان وتوزيعه وتشتيته إلا شخص جاهل أو حاقد لا يعرف أين مصلحة المسلمين. إن كان جاهلاً أو حاقداً لا يريد للمسلمين مصلحة. وليكن في قلبك الحب للحكام والعلماء والدعاة والأمراء والجيران والأهل والوالدين، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم في حياته مع أصحابه رضي الله عنهم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً قليظ القلب لانفضوا من حولك. والكمال عزيز، كما أنه ينبغي عليك أن تسعى أيها الأخ المبارك لتزكية نفسك، اجعل لنفسك حظاً من الليل تقوم فيه بين يدي ربك جل وعلا، تتلو القرآن وتسمعه وتقرأه وتسجد لله وتتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ليكن بينك وبين الله أعمال في السرائر لا يعلم عنها أحد كائناً من كان. أجعلها ذخرا لك بين يدي رب العالمين جل جلاله. الشباب الذين يحضرون الدرس وأكثرهم في مقتبل العمر، نؤكد عليهم أكثر مما نؤكد على غيرهم، ما أنتم فيه طلبه عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب فلم يناله، وتمناه إبراهيم لأبيه فلم يناله، وتمناه نوح لأحد أبنائه فلم يناله، وكتبه الله جل وعلا لكم. وقال قدم الله بكم من المدينة أو من غيرها إلى بيت من بيوت الله تطلبون العلم، فلا تنشغل عن العلم بشيء آخر، اسهر ليلك لتدوين المسائل وقراءة القرآن وحفظ المتون، ولا تشغلها بزيد أفضل وزيد أقل وفلان يحبه وفلان يبغضه، اشغل نفسك بطاعة الله أكثر من الاستغفار. قال الله جل وعلا لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، فأعظم ما يجلب الرحمة كثرة استغفار الله. ومن الرحمة أن توفق لطلب العلم والبلوغ فيه ونفع الناس بعد ذلك إذا مكنت منه. كذلك حريصا على بر والديك، فلا ينال خير من عند الله بأعظم بعد الصلاة والشهادتين بأعظم من بر الوالدين، ولن يدرك عاق من الله جل وعلا خير، لأنه فطرة من وصاك الله به فجعلته وراء ظهرك لن يمكن يعطيك الله خيرا أمامك. والله جل وعلا يقول وبالوالدين إحسانا، وقال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وإن برك بأمك أو برك بأبيك خير لك من ألف محاضرة تحضرها، لأن ذلك أمر أوجبه الله. المهم منك أن تحتسب العمل عند الرب تبارك وتعالى، أن تحتسب الصنيع عند الله جل وعلا. مما يقربك من الله تبارك وتعالى زلفى كثرة ذكره جل وعلا، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، ومن أعظم ما يحبه الرب تبارك وتعالى. هذا وجملة أيها الأخ المبارك يعينك على السير إلى طريق الله. لا تشمت بأحد كائنا من كان، فإن القلوب بين يدي الله يقلبها كيف يشاء. اسأل الله الثبات على الهداية، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وانظر رحمة الله عليك. كم في هذه الساعة التي هي ليلة جمعة، من الآن في هذا الصيف واقف على الشواطئ، شواطئ العراة، ينظر ميمنة وميسرة، يملأ قلبه بسخط الله جل وعلا وغضبه. كم في هذه اللحظة من هو عاكف في زاوية يتناول مخدرا أو يشم مسكرا أو يشرب ما حرم الله جل وعلا. كم في هذه اللحظة من هو في بارات الشرق وحانات الغرب يزني، وكم في هذه اللحظة من هو واقف أمام الشاشات أو مع ساحات الإنترنت يفعل من المعاصي ما الله به عليم. هل تعتقد أن الله الحكم العدل يساوي بينهم وبين من ترك كل شيء وقدم إلى بيت من بيوته يلتمس علما وأجرا من الله وفضلا من الرحمة؟ المهم الصبر، الصبر، الصبر حتى تبلغ الجنة. وطريق الجنة عال صاعد، يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى تواصي بالحق، يحتاج إلى صدر، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى سلامة صدر. لا تتكلم في أحد، أحسن الظن بالمسلمين، وانشغل بذنوبك عن ذنوب الناس حتى تلقى الله جل وعلا وقد غفر ذنبك وقبل توبتك ورد عليك أمرك وأعانك وأدخلك جنتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك ربنا من سخطك والنار. اللهم اختم لنا بخير واجعل مآلنا إلى خير، وعافنا اللهم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح المغمسي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. حب وابتلاء. لو ألقي العبد في بحر زاخر وهو مكتوف، أو طرح في الخلاء عاريا في يوم قرص عصوف، أو نال في قعر السجن من العذاب صنوف، أو ألقي في غيابة جب مظلم وهو مكفوف، أو أصابه من الأسقام مرض غير معروف، أو صلب في جذوع النخل مظلوماً والناس عنه عزوف، لم يعني ذلك أنه من ديوان الحب محذوف. فاللطف منه الخفي ومنه الظاهر المكشوف، يونس وأيوب ويوسف، ويمين بالله محلوف، على أنهم والأواه إبراهيم قد نالهم من البلاء صنوف. هم الكواكب وشمسهم أحمد على حب الإله عكوف، فإن هو المحب على مراد حبيبه معطوف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أكرم بخلق نبي إن زاده خلقه.

أما الآن مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الجن والإنس ليعبدوه ويوحدوه ويمجدوه ويقدسوه ويشكروه ولا يكفروه ويطيعوه ولا يعصوه، وبعث وأرسل إليهم نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليطيعوه ويدلوه ويعزروه ويوقروه وينصروه، وأمرهم على لسانه بكل بر وإحسان، وزجرهم على لسانه بكل إثم وعدوان، أعد لمن أطاعه النعيم في الجنان، ولمن عصاه أليم العذاب في النيران. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله عز وجل لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وأن يرحم أمواتنا وأن يعافي أبداننا وأن يبارك لنا في نسائنا وبناتنا وأولادنا وأزواجنا وأن يبارك لنا في علومنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى في الدنيا والآخرة. إخوتي أحبتي في الله، مع الصديقة، مع أم المؤمنين عائشة، مع الوفاء، مع الإيمان، مع الوداع، مع البلاء والابتلاء، مع الاختبار العظيم والبلاء المبين، مع الصديقة ووداع الأحبة، وأبدأ بمقدمة. أولا، هذه المقدمة تتكون من شقين. الشق الأول أن بعض الناس اتصل علي بعد الحلقة الماضية وسألني لما تكلمت عن نهي النبي عن دخول الحمام للرجال والنساء، ثم أباح النبي للرجال دخول الحمام بإزار ونهى النساء عن دخول الحمام، فقال البعض: هل يحرم أو لا يجوز للرجل أن يدخل الحمام؟ فقلت إننا لم نفهم لغة العرب، وكنت أتمنى، وهذا ربما أعتب على بعض إخواني لأنه لم يعدل بالاتصال أثناء اللقاء حتى يكون العلم للجميع وحتى يعرف الجميع حقيقة الأمر. الحمام هو المكان الذي يستحم فيه الإنسان، أما المكان الذي يقضي فيه حاجته بأن يبول أو يتغوط يسمى بالخلاء أو بالكنيف أو ما نسميه نحن بالمرحاض. أما كلام النبي فهو عن النهي عن دخول الحمام، يعني المكان الذي يستحم فيه الناس جماعة، رجالا مع رجال ونساء مع نساء، أو يستحم فيه الرجال مع النساء، وكان ذلك في الزمن الأول، وهو موجود إلى وقت قريب، يدخل فيه الرجال في صورة حمام مغلق فيه ماء دافئ ويجلس فيه بالساعات الطوال، وكذلك النساء، والجميع يكون عريان، ربما كما ولدته أمه، وربما يضع شيئا على سوأته فقط، وهذا يحدث. ولهذا نهى النبي ونهت عائشة: فانتبه يا عبد الله، إن الكلام على مثل هذه الأشياء التي تتكشف فيها العورات وتظهر فيها السوآت. وقلت: كما يحدث في حمامات السباحة للرجال والنساء، أو للرجال وحدهم وللنساء وحدهن، ولكنني أقول إن هذا للبيان، وأسأل الله أن يشرح صدورنا للحق. أما الأمر الثاني فهو نتكلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وعن حياتها مع حبيبها صلى الله عليه وسلم. قلت، والكلام من عندي: حياة الصديقة مع الحبيب حياة المحبين، وهي مضرب المثل لكل المتزوجين. فلم تكن هذه الحياة تنطلق من الامتثال وأداء الواجب كما يحدث في كثير من البيوت الآن، تقول أنا أعيش معك لأجل الأولاد، ويقول لها لولا الأولاد لما تركتك في البيت لحظة. إنما حياة الصديقة مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن من هذا المنطلق، وإنما كانت تنطلق من التفاني في الحب وتبادل المشاعر. كانت تفهم حبيبها من الإشارة، وكان يعرف رضاها من غضبها في لفظ قسمها. فهو الذي قال لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عائشة، والله إني لأعلم متى تكونين علي راضية ومتى تكونين عني غاضبة. فقالت: كيف تعرف يا رسول الله؟ قال: إن كنت عني راضية قلت في قسمك لا ورب محمد، وإن كنت عني غاضبة تقولين لا ورب إبراهيم. اسمع، اسمع إلى هذه القلوب التي توحدت حتى صارت قلبا واحدا، يفرح ويشعر، يعرف وينكر، يحب ويرغب، يخاف ويرهب. امتزج القلبان حتى صار قلب واحد. عائشة أم المؤمنين تنظر إلى النبي بغير كلام، فتعرف رغبته وتسرع لتنفيذ أمره. أي قلوب هذه؟ وهذا النبي يقول لها: يا عائشة، والله إني لأعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني عني غاضبة. النبي هل يغضب منه أحد؟ عائشة تغضب من النبي كما يقول القاضي عياض: إنما هو غضب الزوجة لزوجها في غير معصية، إنما هي من غيرة النساء التي لا تنفك عنها المرأة، لا تنفك المرأة عن الغيرة. تقول عائشة للنبي لما يقول لها: والله إني لأعلم متى تكونين عني راضية ومتى تكونين عني غاضبة. فتقول عائشة: كيف؟ ثم تقول بكلام فيه محبة، فيه دلال على زوجها، تقول: يا رسول الله، والله ما أهجر إلا اسمك، أما أنت في القلب مستقر. أي قلب؟ قلب الصديقة. أردت أن أقدم بهذه المقدمة بين يدي موضوعي حتى نعرف كم هول الفاجعة التي حلت بأم المؤمنين عائشة. النبي لا يرضى أن يأكل، لا يرضى أن يأكل إلا مع عائشة، كما في صحيح مسلم وعند أحمد في مسنده أنه كان رجل من الأنصار طيب المرق، كان رجل من الأنصار طيب المرق، يصنع مرقا جميلا. بعض الناس كما تقول العوام له في الأكل نكهة، رائحة، طعم تشمها من بعيد. فكان رجل من الأنصار طيب المرق، فذهب إلى النبي يدعوه ليأكل عنده، فقال النبي مشيرا إلى عائشة: وهذه، يعني آخذ هذه معي. وانظر إلى الأدب النبوي، يدعى للطعام فلا يأتي بعائشة إلا بعد إذن صاحب البيت. تعلموا، يا من لا نعرف أدب الضيافة ولا الاستضافة، يقول النبي للرجل الأنصاري: وهذه؟ فيقول الأنصاري: لا. فيقول النبي: لا لا، ويذهب معه النبي. ويأتي يوم آخر فيأتي الأنصاري إلى بيت النبي ويدعوه للطعام، لأنه يعرف أن النبي يحب مرقة. فيقول النبي للمرة الثانية: وهذه؟ مشيرا إلى عائشة. فيقول الأنصاري: لا. فيقول النبي لا لا ويذهب مع الأنصاري. ثم تأتي المرة الثالثة، انظر إلى حرص الحبيب على إرضاء حبيبته عائشة، هو الذي علم الدنيا أدبا لا يفعله إلا من اقتدى بالحبيب، أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت أو إذا اكتسبت، أن تطعمها مما طعمت، وأن تطعمها إذا طعمت. يا رجال الدنيا، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تعلموا من الأدب النبوي كيف كان يربي ويعامل زوجاته صلى الله عليه وسلم. اسمع، فيقول في الثالثة وهذه، فيقول الأنصاري نعم وهذه، فيشير إليها النبي، فتقول عائشة فقمت أنا والنبي نتدافع، يجري النبي وتجري عائشة لتسبق إلى مرخ الأنصاري. أدب، عشرة، عشرة، هذه العشرة علمت عائشة كيف تعامل المرأة زوجها. لهذا قل إن حياة النبي مع عائشة مضرب المثل، لا للمحبين، فهذا نداء للمتزوجين، وهو نداء للمحبين، كيف تتعامل مع زوجتك وكيف تتعامل معك زوجتك. ثم هذا النعيم التي تعيش فيه عائشة مع الحبيب، قلب يستوعب الدنيا كلها، يرضيها، يسعدها، يسمر معها، يبيت معها في لحاف واحد، يأتي ببشرى من جبريل، إن جبريل يقرئك السلام. يا عائشة تقول يا رسول الله ترى ما لا نرى، عليه وعليك السلام يا رسول الله. النبي يعامل عائشة هذه المعاملة الطيبة، يرضيها أعظم إرضاء. ولكن هل تدوم الحياة على حال واحدة؟ لا بد من امتحان، وكلما كانت المحبة عظيمة كان البلاء مبينا. عائشة تحب النبي هذا الحب، بل النبي يحب عائشة حبا جما. اسمع إليه وهو يقول لها يا عائشة ما يلهيني ويسليني عن الموت أني رأيتك زوجتي في الآخرة، يعني ما يهون علي فراقك، ما يهون علي فراقك أنك زوجتي في الآخرة. يا سلام، ما هذا الكلام؟ يقول لا، بعض النساء تقول ليتني أموت حتى أستريح من وجهي، وهو يقول ليتني أموت حتى أستريح من وجهك. لكن النبي يقول إنه ليهون علي فراقك، ليهون علي فراقك أني رأيتك زوجتي في الآخرة. سنلتقي في الآخرة قريبا، سنلتقي قريبا، ليس أكثر من 40 سنة ونلتقي يا عائشة. هل تدوم الحياة؟ لا بد في الحياة من بلاء واختبار وامتحان. هذه عائشة أم المؤمنين تحكي القصة من أولها، قصة فراق الأحبة من قديم، لما رأت في منامها رؤيا كأن 3 أقمار سقطن في حجرها أو في حجرتها، فذهبت إلى أبيها أبي بكر وكان يعبر الرؤيا، فقصت عليه ما رأت في منامها، فقال لها الصديق يا عائشة إن صدقت رؤياك يدفن في بيتك 3 هم خير الناس، 3 هم خير الناس. ولما مات النبي ودفن في بيت عائشة وفي حجرتها، جاء إليها الصديق يقول يا عائشة هذا أول أقمارك وهو خيرها، خيرها. تقول عائشة خرج النبي في جنازة لرجل من الأنصار إلى البقيع وعاد، وقد عصبت عائشة رأسها من شدة الصداع، وهي تقول لما دخل عليها الحبيب ورأسها. وكان النبي لا يصبر على ألم عائشة أبدا، بل يعجل بأن يذهب عنها غمها وحزنها وألمها. فقال: يا عائشة، بل أنا والله ورأسها. عجيب. وقال الإمام النووي في شرح مسلم: فإنها لما قالت ورأسا وقال النبي ورأسا، ما كانت هذه شكوى ولا ضجر ولا تسخط. أيوة نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا مولانا؟
0: بارك الله فيك.
1: والله احنا بنشكر حضرتك على البرنامج الجميل ده، وبنستناه والله يعني
0: الله
1: كل
0: يعني.
1: حلقة وبنستفيد، وانا ماليش اي تعليق على اي حاجة طبعا، لان انا يعني ما جيش حاجة ان انا اعلق على اي كلمة حضرتك بتقولها.
0: بارك الله
1: وبشكر حضرتك وبتمنى لك الصحة والسلامة دايما يا رب، وكل سنة وحضرتك طيب يا فندم.
0: والجميع إن شاء الله تعالى. دخل علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تقول الصديقة وأنا أقول ورأسا ورأسا، لا تشتكي ولا تسخط، وإنما تحكي حالها، وهذا جائز كما قال الإمام النووي، لا سخط ولا ضجر ولا شكوى، إنما هي حكاية عن الحال. فقال لها النبي: بل أنا يا عائشة ورأسا. ولو قال النبي بل أنا ورأسا، إذن ما فيه يضعف عما في عائشة 10 أمثال على الأقل. قال: يا عائشة بل أنا ورأسا، ولكن ينسى النبي نفسه ويريد أن يهون ويخفف عن عائشة، لا كما يفعل الرجال. ووالله ما أريد أن أقول ولا أعلق على أحوالنا في البيوت، أسأل الله أن يرزقني وإياكم الاتباع بالنبي عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام. نعم. السلام عليكم ورحمة الله
1: عليكم
0: وبركاته.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: نعم.
1: والله ما وجدت أن أفتح حديث حضرتك والله، لأنه حديث ضيق ونحتاج إلى بيوتنا، نحتاجه في بيوتنا، وفعلا حضرتك جيل لن يتكرر، وربنا يبارك فيك وطول عمرك يا رب، وكل عام وأنت بخير
0: وأنت.
1: وجميع من يعمل في قناة الرحمة
0: بارك.
1: وربنا يطول في عمرك يا رب.
0: أكرمك.
1: السلام عليكم ورحمة
0: وعليكم
1: الله
0: السلام
1: وبركاته.
0: ورحمة الله وبركاته. أقول لبيوتنا

0: ملاطفة النبي حتى في أحرج الأوقات مع أم المؤمنين عائشة، يقول لها: يا عائشة، ما ضرك؟ لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. يداعبها النبي: لا، كما يقول الرجال، متى تنتهي المسألة حتى نبدل أو نغير؟ بل هو يداعبها صلى الله عليه وسلم، يقول: يا عائشة، ما ضرك لو أنك حدث لك كذا. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: إنا نحبك في الله يا شيخ.
0: أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
1: لدي سؤال.
0: تفضل.
1: هل يجوز الصلاة خلف إمام يسب أم المؤمنين عائشة ويطعن فيها؟
0: أقول ما قال أهل العلم ممن سبق: أسأل الله عز وجل أولا أن يتوب عمن أساء إلى واحد من أصحاب النبي، وأسأل الله أن يعجل بالتوبة عمن أساء إلى أم المؤمنين عائشة من سبها، كما قال الإمام مالك: كفر من سبها، كفر، لأنه يكفر بصريح القرآن. ووالله كنت أود أن أطيل الكلام عن أم المؤمنين عائشة حتى يعلم الجميع في مشارق الأرض ومغاربها من هي عائشة، من هي الذي يتجرأ أن يلمح بشر، يلمح مجرد تلميح بعائشة، مجرد تلميح، بل هي الذكية الحبيبة الفطنة، بل هي الصديقة المبرأة، بل هي التي أعلن النبي حبها على الملأ، أعلن النبي حبها على الملأ. يقول لابنته سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها وأرضاها: يا بنيتي، ألا تحبين ما أحب؟ أحبي هذه. ويقول لزوجته أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، زوجته، هي وعائشة في مصف واحد، لكنه يقول لأم سلمة: لا تؤذيني في عائشة، والله ما نزل الوحي علي في لحاف امرأة إلا عائشة. أي إنسان يتجرأ على أن يتكلم عن أم المؤمنين عائشة؟ أسأل الله أن يتوب علينا وعلى من أساء أو لمح بمجرد تلميح. يا إخوتي، يا من يشاهد ويسمع ويرى، يا من يعلم قليل العلم، أين نحن من عائشة هذا الجبل الذي أعلن النبي محبتها؟ اسمع إلى ذكائها وفطنتها، تداعب النبي بمداعبته لما يقول لها ليضحكها ويخرجها من حالها: ما ضرك؟ لو مت قبلي يا عائشة فقمت عليك وغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله لكأني بك قد رجعت إلى بيتي فأعرست ببعض نسائك أو أهلك. مداعبة، تتفن من هنا وترجع إلى بيتي فتأتي امرأة من نسائك يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويشتد المرض بالنبي. وتحكي عائشة هذه الأيام الأخيرة واللحظات الأخيرة التي تفارق فيها فلذة كبدها ونور عينيها وحبها، تحكي لنا فراق من؟ تحكي لنا فراق من؟ إنه فراق محمد الذي هز الدنيا فراقه، هز الدنيا فراقه. يقول أنس: لما دخل النبي المدينة أضاء منها كل شيء، ويوم مات النبي أظلم من المدينة كل شيء، وما فرغنا من دفن رسول الله حتى أنكرنا قلوبنا. عائشة هي التي تحكي لنا كيف فارقت حبيبها وكيف كان البلاء مبينا وعظيما. أقول هذا الكلام حتى نعرف إن الواحد منا لو ماتت زوجته أو لو مات للمرأة زوجها كم تبكي عليه. أمر الله المرأة أن تحد على زوجها حزنا 4 أشهر و10 لعظم شأن الزوج، أي زوج، فما بالكم إذا كان

0: المتوفى حبيب ربه وسيد خلقه وأكرم الناس على الإطلاق، على من؟ على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قالت: اشتد المرض بالنبي وكان يتنقل بين نسائه، وكان يقول: أين أنا غدا؟ عند من أنا غدا؟ كأنه يستعجل يوم عائشة. وفي بعض الروايات أن نساء النبي كنا يجتمعن عنده كل يوم، إذا كان في بيت هذه أو تلك 9 نسوة يجتمعن عند النبي، فكان النبي في كل يوم يقول: أين أنا غدا؟ يسأل، لكن نساءه فهمن مراده صلى الله عليه وسلم، وعلمنا أنه يستعجل يوم عائشة لأنه يريد أن يمرض في بيت عائشة. وقيل إنه استأذنهن صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصحيح أنه ما كان يقول إلا أين أنا غدا. ففهم نساء النبي وقلنا: يا رسول الله، نأذن لك أن تمرض في بيت عائشة. فانتقل النبي إلى بيت عائشة لتنال كرامة أخرى ومنقبة لم تنلها واحدة، أن يموت النبي كما تقول رضي الله عنها وأرضاها عن نفسها، تقول: مات النبي في بيتي ونوبتي، يعني في اليوم الذي كان سيأتي إلى بيتها فيه لو أنه طاف على نسائه بالترتيب، مات النبي في بيتي وفي نوبتي أو ليلتي، ومات وهو بين سحري ونحري. نعم، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك يا شيخ؟
0: حياك الله.
1: بارك الله فيك، إنا نحبك في الله.
0: أحبك الله.
1: يا شيخ، نريد منكم رسالة. سمعنا أن هناك في سوريا مذهبا خامسا يقال له المذهب الجعفري، وهو قائم على سب الصحابة وسب الشريفة العفيفة الطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فنرجو منك أن رسالة من خلال هذا المنبر الكريم توجهها إلى الناس هناك في سوريا، كي يفطنوا لهذا الخبث وهذا الحق. وبارك الله فيكم
0: وفيك
1: الله خيرا،
0: وأسأل الله أن يبارك فيك. أقول: حتى وإن كان هناك القليل النادر الذي يعيب أم المؤمنين عائشة، فهذا الجم الغفير الكثير الذي يحب عائشة يضغى على هذا القليل، لكننا نأمل أن يكون الجميع على قلب رجل واحد. أيصح أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ونعيب أحب نسائه إليه كأننا عبنا النبي؟ ودع عنك من يدعي كذبا محبة رسول الله ويؤذي آل بيت رسول الله ويؤذي نساء رسول الله، بل ويؤذي بالذات الصديقة العتيقة الحبيبة أم المؤمنين عائشة. أسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع سواء السبيل. تقول عائشة رضي الله عنها: مات النبي في بيتي وفي نوبتي أو ليلتي في اليوم الذي يدور علي فيه، وقبض النبي وهو بين سحري ونحري. السحر يعني الرئة، وصدره مستند على صدر أم المؤمنين عائشة. حنانيك يا أمة، رسول الله يموت وهو على صدري، وهي ابنة كم؟ ابنة 18 سنة، 18 سنة، صغيرة في عداد الزمن، جارية بين النساء، ولكنها ثبتت ثباتا لم يثبته عظام الرجال كما سيأتي الكلام. تقول رضي الله عنها وأرضاها: إن من مني من نعم الله علي أن مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيتي وفي يومي وبين نحري وسحري، ومن نعم الله علي أن خالط ريق النبي، كان آخر زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريق أم المؤمنين عائشة لتنال منقبة أخرى رضي الله عنها وأرضاها، تقول: وكان النبي لما مرض كان يرقي نفسه صلى الله عليه وسلم فينفث في كفيه ويقرأ بالمعوذتين ويمسح على بدنه، فلما اشتد به المرض كانت عائشة ترقاه بما كان يرقى به نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانت تجمع كفيها وتنفث فيهما بالمعوذتين أو بالمعوذتين، ثم إذا أرادت أن تمسح على النبي تمسح بكف النبي رجاء البركة، لأنها كانت تقول: فكف النبي أبرك من كفي ويد النبي أبرك من يدي. تقول عائشة: بينما النبي على صدري صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يعالج سكرات الموت وهو يقول: بل الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، ذكرت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي كان قد أخبرها أنه ما قبض نبي قط حتى يخير. قالت: فعلمت أن النبي اختار علينا، لم يختر نساء ولم يختر أصحابه، بل اختار الرفيق الأعلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والرفيق الأعلى هم النبيون، وحسن أولئك رفيقا. وقيل إن الرفيق الأعلى هو الله من الرفق والرحمة بالخلق، فهو أعلى رفيق أي رافق رحيم سبحانه. قالت: فعلمت أن رسول الله خير فاختار علينا ولم يخترنا. تقول: دخل علي عبد الرحمن ابن أبي بكر وبيده سواك، فنظر النبي إليه: ألم أقل لكم إن القلبين قد اتحدا حتى صار كقلب واحد؟ ترى نظر النبي إلى السواك فتعلم أنه يريده، عرفت ماذا يريد رسول الله. قلت: هذا نداء للمتزوجين المحبين، أن تعرف المرأة مراد زوجها. انظر، تقول: فعلمت أنه يريده، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تريده؟ فقال برأسه: النعم، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بح صوته، فما كان يتكلم، ما كان يستطيع أن يتكلم من شدة المرض والحمى، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام. قالت: فأخذته فقلت له: ألينه لك؟ فأشار أن نعم، فلينته، ثم أعطيته للنبي فاستن به أحسن ما كان يستن، أي استاك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاستن به أحسن ما كان يستن، ثم رفع النبي إصبعه ووقعت يده. وقالت عائشة: ووجدت لعابه يسيل على صدري وهو بين سحري ونحري، أو بين حاقنتي وذاقنتي. مات النبي على صدرها، مات الحبيب على صدر الحبيبة، وهي ثابتة راسخة، ما لطمت خدا ولا نشرت شعرا ولا صاحت ولا صرخت ولا ولولت ولا قالت، ثبتت ثباتا لم يثبته الرجال، بل إن فاطمة سيدة نساء العالمين. لا أقول إن فاطمة تفضل عائشة فقط، بل هي سيدة نساء العالمين، لكن عند النوائب والنوازل تظهر حقائق الإيمان والثبات. عائشة رضي الله عنها تدخل فاطمة رضي الله عنها على النبي وهو يعالج سكرات الموت، وتقول فاطمة: وكرباه على أبتاه. فيقول النبي: لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة، لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. تقول عائشة أم المؤمنين: وكان بين يدي رسول الله ركوة فيها ماء، وكان يدخل يديه ويجعل الماء على وجهه ويقول: لا إله إلا الله، سبحان الله، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات، على النبي، على النبي يجد سكرات الموت، فماذا نفعل نحن عند موتنا؟ وعائشة تنظر وترى حال حبيبها، والحمى تضعف أضعافا كثيرة، حتى أن أبا سعيد رضي الله عنه يدخل على النبي ويجعل يده على جبهته فيقول: يا الله يا رسول الله، ما هذه الحمى؟ يقول: إنه يضاعف الله لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر والثواب. نحن معاشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا العطاء والثناء والثواب من الله عز وجل. تقول عائشة رضي الله عنها: كيف تفهم مراد حبيبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ بنظرة واحدة تعرف ماذا يريد، وبنظرة أخرى تسرع إلى تلبية رغبته رضي الله عنها وأرضاها، ثم تسعد وتثبت عند النازلة يوم أن قيل: مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طارت عقول الرجال وطاشت أحلامهم، فمن كان واقفا وقع، فما استطاعت أن تحمله رجلاه، كما قال أمير المؤمنين عمر. وهذا علي ابن أبي طالب أغلق عليه بيته فما خرج، لأنه ما يدري ماذا يقول للناس. وعثمان رضي الله عنه انعقد لسانه يوم أن قيل: مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعائشة أم المؤمنين يموت النبي على صدرها، بين سحرها ونحرها، بين سحرها ونحرها رضي الله عنها وأرضاه، وتجد الموت في عين رسول الله وتراه وهو يموت، وكأن شيئا لم يكن، لا يعالج شيئا ولا مشقة تخرج روحه، كما تنسل القطرة من السقاء، لأنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحبيب خلق الله. عائشة الثابتة يسبها أحد، هي التي لما قال النبي لها: يا عائشة مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسير، إذا قام في الصف لم يملك عينيه ولا يسمعه الناس من ورائه، فمر عمر. قال النبي وأعاد عليها: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت، فذهبت إلى حفصة وقالت لها: اذهبي إلى النبي وقولي له إن أبا بكر رجل ضعيف أسيف لا يملك عينيه عند البكاء. كذبت، أقوام يقولون إن الخلافة كانت مؤامرة على علي بن أبي طالب رضي الله عنه من عائشة وأبي بكر وعمر وأبي عبيدة، كذبوا والله. لو كانت عائشة تريد الخلافة لأبيها لأسرعت بالبلاغ إلى أبيها، بل أبت، لم تأبى أو لم ترفض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل كأنها لا من ذكائها فحسب، بل من مرهف حسها، بل ربما من علم الله الذي علمه إياها. علمت أن أناسا سيأتون بعد زمان يقولون إن عائشة تآمرت على الخلافة بعد رسول الله، فأرادت أن تنفي هذا الأمر عن أبيها، ولم ترضى بأن تقول بمفردها، بل أشهدت على رفضها هذا الأمر، أو على خوفها من أن يتولى أبوها هذا الأمر بعد رسول الله، أن يقال إن عائشة تواطأت مع أبيها على هذا، بل أشهدت على ذلك حفصة. أي براءة هذه؟ أي ذكاء وفطنة هذه؟ أي إرهاف حس هذا؟ وبعد ذلك يقولون إن الخلافة بعد النبي كانت مؤامرة. أي مؤامرة؟ لم يكن يريدها أبو بكر، كما قال: إني وليت عليكم، وهو الذي رفضها، بل أخذ بيد أبي بكر، بيد عمر وبيد أبي عبيدة، وقال: اختاروا واحدا من هذين، لكنني أعيش مع عائشة. فالكلام معها يطيب: لله درك يا أمه، حناني، يموت هذا الحبيب بين يدي، وأنا لي مع الموت وقفاء وله جلال ورهبة، له جلال ورهبة يملأ القلوب، وهذا الجلال لا نشعر به إلا مع تمام المحبة. وأي محبة أعظم من حب عائشة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ النبي يموت على صدرها، يفارقها على صدرها، لكنه يقول لها يا عائشة إنه ليهون علي الموت أني رأيتك زوجتي في الآخرة، يهون عليها. وعائشة رضي الله عنها تعيش وهي تأمل أن ترى النبي قريبا لا بعيدا، أن تجتمع بحبيبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم تثبت عائشة لأن الله امتحنها أعظم امتحان، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. نداء للنساء، إذا مات الحبيب ماذا تفعلين؟ أرضى وأسلم، أفعل ما فعلت عائشة أم المؤمنين. يموت حبيبها على صدرها بين نحرها وسحرها، رضي الله عنها وأرضاه، وتراه يرفع إصبعه، يرفع يده، بل الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. ثم تسقط يد النبي ويميل برأسه على صدرها، وينزل لعابه على نحرها، وتشعر ببرد لعاب حبيبها، فتنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على حجرها، وتخرج تعلم الناس بموت حبيبهم. والناس ما غادروا بيت رسول الله رجال ونساء من يوم أن مرض النبي واشتد به المرض من يوم السبت، بل من 10 أيام مضت الكل حول بيت رسول الله ينتظرون. أقول للذين يقولون إن الخلافة كانت مؤامرة، أين المؤامرة؟ وأبو بكر لم يكن حاضرا يوم أن مات النبي، لو كان الأمر كذلك لكان قريبا من بيت رسول الله. حتى في اليوم الذي قال النبي لعائشة مر أبا بكر فليصلي بالناس، خرج عبد الله بن زمعة ونظر في وجوه القوم فلم يرى أبا بكر ولم يجد إلا عمر، فقال يا عمر صل بالناس، فقام عمر يصلي، وكان رجلا جهور الصوت، فسمع النبي صوت عمر وقال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، إن كنا صواحب يوسف. قال عمر لما انتهى من صلاته وذهب يعتب على عبد الله بن زمعة وقال له ما ظننت أنك قلت لي إلا بأمر النبي، قال والله ما قال لي رسول الله، ولكني خرجت فنظرت في وجوه القوم فلم أرى أحق بالإمامة منك. فيه دلالة على أن أصحاب النبي جميعا كانوا يعلمون أن الأول أبا بكر وأن من بعده عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. لهذا قال نظرت في وجوه القوم فما رأيت أحق بها منك فقلت صلي، فصلى عمر أمير المؤمنين ويأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. أين المؤامرة؟ لو كان هناك مؤامرة يا من تزعمون هذا الكلام، وأنا لا أريد أن أفرع، كنت أريد أن أعيش مع أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها في آخر أيامها مع حبيبها رضي الله عنها. إذ تقول مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين سحري ونحري، ومن نعم الله علي أن خالط ريقي ريق رسول الله لما أخذت السواك من عبد الرحمن ولينته بفمها ولعابها ثم أعطته للنبي. يا آخر طعام زاد، آخر ما دخل جوف النبي هو لعاب عائشة. يا من تعيبون عائشة، انتبهوا قبل أن يفوت الأوان، وأدعوكم والله بدعوة الرحيم الرحمن أن تسرعوا بالتوبة والإنابة. والاستغفار والثناء والمدح والترضي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه: من نعم الله علي أن مات في بيتي وفي يومي ونوبتي وبين سحري ونحري وآخر ما دخل فم النبي أو باطن النبي صلى الله عليه وسلم ريق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ويموت النبي، أقول طاشت العقول، طاشت العقول. أبو بكر عمر وقع ولم تحمله رجلا، وعلي حبس نفسه في بيته، وعثمان انعقد لسانه فما استطاع أن يتكلم، وسار الخبر في الناس أن مات رسول الله. ويأتي الصديق من السنح من أعالي المدينة، إذ ذهب في الصباح استأذن من النبي وقال: يا رسول الله أراك اليوم بخير. وكان النبي كأنما عوفي ونشط، وهذه العافية عافية الموت التي تسبق الموت. فقال له أبو بكر: يا رسول الله أراك بخير اليوم، وهذا يوم ابنة خارجة، حبيبة بنت خارجة زوجة النبي، وكانت بالسنح في أعالي المدينة، فأذن لي أن أذهب. فأذن له النبي فذهب أبو بكر. كل هذا بتقدير الله، ليموت النبي وأبو بكر غائب حتى لا تكون مؤامرة، أو حتى لا يحكي الناس أنها مؤامرة، والنبي يعلم أنه يموت، ولم يقل لأبي بكر: بل ابق يا أبا بكر حتى لا يقول الناس ما يقول الآن أو ما يزعم أهل الباطل الآن. يقول: فجاء أبو بكر بعد أن ذهب الخبر إليه على فرسه مسرعا، وترك فرسه ودخل على النبي، فكشف عن وجهه بعد أن غطته عائشة رضي الله عنها، وخرجت مع نساء النبي رضي الله عنهن جميعا، ودخل أبو بكر وكشف وجه الحبيب، فرأى فلقة قمر كأنه نائم صلى الله عليه وعلى آله، وقبله بين عينيه، وقبله بين عينيه وقال: طبت حيا، طبت حيا وميتا يا رسول الله، لقد مت الموتة التي كتبها الله عليك، ولن يجمع الله عليك موتتين أبدا صلى الله عليه وسلم، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة. ثم يخرج على أصحابه وأبو بكر وعمر قد شهر سيفه، ويقول: من قال إن محمدا قد مات؟ ضربت رأسه بسيفي هذا، والله ما مات رسول الله، إنما ذهب لينادي ربه كما فعل موسى كليم الله عز وجل، وسيعود ويقطع أيدي وأرجل رجال من المنافقين قالوا أو زعموا أن محمدا قد مات. ويخرج الصديق بثبات الجبال والرجال، ثبات تعلمته منه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه، ويقول: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، فما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عائشة دفنت النبي وعاشرت دفنه وغسله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودفن في بيتها وفي حجرتها، وتؤانس نفسها بأن رسول الله معها، وظلت بعد النبي 40 سنة تسكن مع رسول الله، هي فوق الأرض وهو تحت الأرض وفي بطنها، لكنها ما أحست بفراق رسول الله لحظة، فكأن النبي معه، تتنسم أرواح رسول الله وتعيش معه متسترة تنتظر لقاءه بعد 40 سنة. ما نسيت رسول الله في لحظة أبدا، بل عاشت مع النبي رضي الله عنها وأرضاه، ومن الله عليها بأن يكون قبر النبي في بيتها، ليذهب المحب والمبغض إلى بيتها رغما عن أنفه أو رضا وطواعية، ليذهب إلى بيتها. ولهذا تقول أو يقول القائل على لسانها: يا مبغضي لا تأتي قبر محمد، فالبيت بيتي والمكان مكاني، يا مبغضي لا تأتي قبر محمد فالبيت بيتي والمكان مكان. عائشة أم المؤمنين تعيش بعد النبي مع أبيها الصديق في خلافته رضي الله عنها وأرضاه، فيذهب نساء النبي إلى الصديق يسألنه الميراث، ميراث رسول الله، فتقول عائشة: لا والله، سمعت رسول الله يقول: لا نورك، ما تركناه صدقة، نحن معاشر الأنبياء لا نورك، لا يرثنا أحد، ما تركناه صدقة، وتبلغ رسالة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رغم أن لها مصلحة في ميراث النبي، لكن أين؟ لا تكتم شيئا قاله النبي، وتعيش مع الصديق زمانا لتبتلى بلاء آخر. أين البلاء بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وهي الذي تقول: لقد رأيت رسول الله يموت، ووالله لا أكره الموت لأحد بعد رسول الله. هانت كل مصيبة بعد مصيبة موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعيش حتى يوفي الصديق عمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويستمر في الخلافة 2 سنة و3 أشهر و10 أيام، حتى يوفي سن النبي 63 سنة، كما مات رسول الله عن 63 سنة، يموت الصديق عن 63 سنة، والعجب يموت عمر أيضا عن 63 سنة، ليكون الثلاثة كرجل واحد رضي الله عنهم. يموت يمرض الصديق 15 يوما، وتمرضه عائشة كما مرضت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتدخل على أبيها وهو يشتكي ألم المرض، لا يشتكي تسخطا، وإنما يشعر بالألم، فتقول: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى، أي لا يرد الموت ثراء ولا منزلة ولا مكانة ولا غنى ولا شهرة ولا شيء، لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما، أي الروح، وضاق بها الصدر، فيقول لها الصديق: يا بنتا لا تقولي هذا، ولكن قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ويموت الصديق، بين يدي الصديقة بلاء جديد تفارق فيه الأحبة، ويقول لها أبوها قبل أن يموت: يا عائشة، إني كنت قد نحلتك شيئا، أعطيتك مالا، وأنا أخشى أن يكون هذا المال للورثة جميعا، فرديه إلى الميراث حتى يقسم على أبناء أبي بكر قسمة شرعية للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال لها: يا بنية، إن عندي بعيرة، وإن عندي ثوبا وشيئا قليلا، ووالله ما أكلت من مال المسلمين إلا ما يكفيني ويكفي ولدي خبز الشعير، وإني أرجو أن تردي هذا إلى أبي بكر. فلما مات الصديق أخذت عائشة ما نحلها الله وردته إلى مال أبيها، وأخذت البعير والقطيفة وذهبت به إلى الفاروق عمر، وقالت: هذا وصية أبي. فبكى عمر وقال: أتعبت من جاء بعدك يا أبا بكر. ويدفن الصديق مع حبيبه رسول الله ليكون القمر الثاني في حجرة عائشة، وتعيش بعد ذلك مع الفاروق، تعيش حياة الفقيهة، لا يسأل الفاروق سؤال حتى يرده إلى عائشة، وتأتي الساعة ليموت عمر ويلحق بصاحبيه، ويرسل عمر ولده عبد الله إلى أم المؤمنين عائشة، يقول: اذهب إلى أم المؤمنين عائشة واستأذنها أن أدفن مع صاحبي، مع رسول الله ومع الصديق، وقل لها، واذهب إليها وقل لها إن عمر، ولا تقل لها إن أمير المؤمنين، فلست اليوم للمؤمنين بأمير. يستأذن أن يدفن مع صاحبيه، فتقول عائشة لعبد الله بن عمر: كنت والله قد استأثرت بهذا المكان لنفسي أن أدفن مع زوجي وأبي، ولكني أوثر عليه الفاروق. الله يا أمة، الله يا أمة، هذا الأدب مع خليفتي وأمير المؤمنين عمر. من يقول إن بينها وبين عمر كلام، وبينها وبين علي كلام، وإساءة وخصام، ما كان هذا والله أبدا، ما كان إلا الاحترام والتبجيل، لأنها أم المؤمنين على رؤوس جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويأتي عبد الله إلى أبيه عمر ويقول له عمر لما يراه، قال أبشر يا أمير المؤمنين بما كنت ترجو وتحب، أذنت لك. فيفرح عمر ويقول الآن تقر عيني. ثم يقول لابنه عبد الله فإن أنا مت وحملتوني إلى بيت عائشة لا تدخلوني حتى تستأذنوها، ربما أذنت للإمارة، أذنت وأنا حي وأنا أمير المؤمنين، لكن بعد الموت ليس هناك إمارة، فاستأذنوها. يقول عبد الله فحملنا الفاروق ليلحق بصاحبيه ويكون مع النبي والصديق في مكان واحد، فحفروا للصديق حفرة دون حفرة النبي، فكانت رأس الصديق عند صدر رسول الله، وحفروا للفاروق حفرة دون حفرة الصديق، فكانت رأس الفاروق عند صدر الصديق، فكانت هذه القبور الثلاثة متدرجة، قبر النبي ثم أقل منه بقليل قبر الصديق ثم أقل منه بقليل قبر الفاروق، لتجتمع الأقمار الثلاثة في حجرة عائشة وتصدق في رؤياها التي رأتها. هذا بلاء مبين يا عائشة، واختبار وامتحان عظيم، أين أنت من هذا البلاء؟ ماذا قلت وماذا فعلت لما مات حبيبك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قالت قولة الحق، إنا لله وإنا إليه راجعون. بالله عليك يا من تقطعين ثيابك، يا من تلطمين خدك، أزوجك أحب إليك من حب عائشة لرسول الله؟ بل أزوجك أحب إليك من حبك لرسول الله؟ أنت يا من تبكي على ولدك، على زوجك، على أبيك، على أمك، أين؟ بهذا قالت الصديقة رضي الله عنه فوالله لا أكره شدة الموت لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنا دائما أقول إن البلاء يكون على قدر المحبة، إذا أحب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي زيادة عند غير مسلم والبخاري في حديث النبي لوصيته لعبد الله بن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، في هذه الوصية امتد كلام النبي بسند ضعفه بعض أهل العلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل وقال لي يا محمد أحبب من شئت فإنك مفارقه، يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن قيامه، أن شرف المؤمن قيام الليل، وأن شرف المؤمن قيام الليل، وأن عزه استغناؤه عن الناس. أحبب من شئت فإنك مفارقه، يكون البلاء على قدر المحبة. هذا إبراهيم الخليل أراد الله أن يمتحنه أعظم امتحان، إنه هو البلاء المبين. اختبره في من؟ في ولده الذي جاءه بعد 90 سنة من عدم الإنجاب، وما جاء البلاء إلا بعد أن شب الصبي وبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، اعلم يا من تحب أنك ستبتلى فيما تحب، حتى لا يكون حبنا إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. حتى إن أحببنا الزوج والزوجة والولد والأب والأم نحبهما، نحبهم جميعا لله عز وجل، ولكن يبتلى المرء هذا حال عائشة أم المؤمنين. وما أردت والله أن أحزنكم بالكلام عن موت النبي، بل إن كلامنا عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، لتتعلم النساء منها ثباتها عند فراق حبيبها رضي الله عنها وأرضاها، ولتتعلم النساء كيف تفعل إذا مات زوجها بين يديها، بين يديها، وأي زوج إنه أحب إليها من نفسها رضي الله عنها وأرضاها. وأسأل الله تعالى أن يجمعنا بها، وأن يجمعنا بنبينا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يشرح صدورنا، وأن يرضينا بقضاء الله وقدره. وأسأله لي ولكم ولسائر المسلمين أن يشفي مرضانا، وأن يرحم موتانا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يبلغنا أمانينا ومرامنا. أسأله تعالى أن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وأولادنا ونسائنا وأموالنا وديننا وقوتنا أبدا ما أبقانا، وأن يمتعنا جميعا بالنعيم التام. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا الكرام، كنا نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماوات

لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير

وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها

جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع

وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم

رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. قل هو نبأ

خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر

خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع

والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه

العذاب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار أفمن حق عليه كلمة

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه

أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم.

الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم

لهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن

بضر إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون

واستكبر وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى

أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك

سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من

الحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما

يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب.

عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ

0: من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّي

الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير

الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق.

وقد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات

وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة

يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم سيدخلون

أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل

0: التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو

السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم

كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام

المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون

ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين.

ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة

تحزنون يا عبادي لا خوف عليكم

إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون

قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا

أزرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموت

الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون.

سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم

أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات

الحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلا

ربك وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبر

أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا

أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن

على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون

الأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه

ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض فليس بمعجز

الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط

ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلف

يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم

منكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها

ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد

رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم

وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب

0: خطوف من حدائق الإيمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. نقطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.

المؤمنون دائما إخوة الإيمان، من صفاتهم الصدق والوفاء والإخلاص، ومن صفات المنافقين الخديعة. يقول الحق تبارك وتعالى في شأنهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه في سبب نزول هذه الآية: نزلت هذه الآية في حق عبد الله بن أبي وأصحابه، ذلك أنهم خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله بن أبي: انظروا كيف أرد عنكم هؤلاء؟ فذهب فأخذ بيد أبي بكر وقال: مرحبا بالصديق سيد بني تميم وثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، والباذل نفسه وماله. ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال: مرحبا بابن عم رسول الله وختنه سيد بني هاشم. ثم افترقوا، فقال عبد الله بن أبي لهم: إذا رأيتموهم فافعلوا ما فعلت. فلما رجع الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه بذلك، نزلت الآية الكريمة.

إخوة الإيمان، حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم ومسلمة، وثمرة هذا الحب هي الطاعة. يقول تعالى في شأن المؤمنين: يحبهم ويحبونه. وجاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ فقال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، إلا أني أحب الله ورسوله. فقال له صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال أنس: فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد الإسلام فرحهم بذلك. وقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: من ذاق من خالص محبة الله تعالى شغله ذلك عن طلب الدنيا. وقال الحسن: من عرف ربه أحبه، ومن عرف الدنيا زهد فيها. وقال يحيى بن معاذ: إلهي، إني مقيم بفنائك، مشغول بثنائك، تقلبت في الأحوال سترا وتوبة وزهدا وشوقا ورضا وحبا، فكيف أنصرف عنك وقد اعتدت ذلك منك، لأني محب لك، وكل محب بحبيبه مشغوف، وعن حبيبه غير مصروف.

0: إخوة الإيمان، أسعد الناس حالا في الآخرة أقواهم حبا لله، ويكتسب العبد حب الله تعالى في الدنيا بمعرفة الله تعالى وإخراج كل ما يقلل من حب الله تعالى من قلبه. يقول أبو حامد الغزالي: كمال الحب أن يحب العبد ربه بكل قلبه، ومعنى قول لا إله إلا الله لا معبود ولا محبوب إلا الله، وكل محب مقيد بما يحبه. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى الإخلاص أن يخلص القلب لله تعالى فلا يبقى فيه شرك لغير الله تعالى، فيكون الله تعالى محبوب القلب ومعبود القلب ومقصود القلب.
1: وإليه أخشع خالصا متبتلا

اللهم إنا نسألك حبك وحب كل قول أو فعل يقربنا من حبك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طاهرة من مدينة القاهرة، من رحاب المسجد الجامع بالأزهر الشريف، حيث ننقل لكم صورة حية لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هذا المكان الطاهر، من منارة العلم، من الأزهر الشريف، مهبط العلماء وقبلة طالب العلم من أرجاء الدنيا كلها. أيها الإخوة المؤمنون، دائما نستهل لقاء الفجر بالذي هو خير، بالقرآن الكريم، رسالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرسله بها رب العزة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، بالقرآن الكريم الذي أوصانا به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا وتلاوة وتجويدا، فقال لابن عمه الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا علي، تعلم القرآن وعلمه الناس، فإن مت شهيدا. يا علي، تعلم القرآن وعلمه الناس، فإن مت حجت الملائكة إلى قبرك كما تحج الناس إلى بيت الله العتيق. نعيش لحظات مباركة طيبة كريمة مع خير الكلام وأطيبه وأحكم الآي وأوثقه، مع تلاوة قرآنية مباركة من الآية 65 من سورة الأعراف حتى الآية 87 من السورة، يتلوها القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

ربي ونصحت لكم ونصحت

وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي، وكانت خير استهلال للقاء الفجر الذي ننقله لكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب المسجد الجامع بالأزهر الشريف بمدينة القاهرة. والآن وحتى يؤذن بصلاة الفجر نستمع إلى ابتهالات وأداية يقدمها المبتهل الشيخ محمد الهلباوي.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر.

0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى ابتهالات أذن بعدها بصلاة الفجر المبتهل الشيخ محمد الهلباوي. إخوة الإيمان والإسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أداء الصلاة في وقتها، فإذا دخل وقت الصلاة قال لبلال رضي الله عنه: أرحنا بها يا بلال. وكان سيدنا بلال مؤذن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشد الناس حبا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه ذات يوم فقال لهم: دخلت الجنة البارحة فسمعت خشفة، فقلت: ما هذه الخشفة؟ فقيل: هذا بلال يمشي أمامك. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا صاحب الخلق العظيم. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتورم قدماه أو حتى تتفطر قدماه. فلما سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن سر ذلك، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال لها: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. وقال له سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، خالطت العرب والعجم فما وجدت أحسن منك أخلاقا يا رسول الله، من أدبك يا رسول الله؟ فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. إخوة الإيمان والإسلام، أرى المصلين هنا في المسجد الجامع بالأزهر الشريف بمدينة القاهرة، وقد فرغوا من صلاة ركعتين وجلسوا في أماكنهم يعلو وجوههم النور وعليهم سكينة ووقار، ليستمعوا إلى تلاوة قرآنية قصيرة يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ عبد الله عطية بيومي، ويتلو القرآن القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، درجة العالية الرفيعة، فبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، لك لا تخلف الميعاد. استقيموا للصلاة يرحمكم الله، استووا واعتدلوا، أتموا الصف الأول فالأول، من وصل صفا وصل الله. استووا. الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية

0: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا.
1: الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا، أو نغشى فجورا، أو نكون من عبادك المغرورين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبِّت أقدامنا، وانصُرنا على القوم الكافرين. وصلى اللهم على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم. الله

الله أكبر.

0: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، نقلنا لكم صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب المسجد الجامع بالأزهر الشريف بمدينة القاهرة. قرأ القرآن الكريم القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي، وقدم الابتهالات المبتهل الشيخ محمد الهلباوي، وأمنا في الصلاة فضيلة الشيخ عبد الله عطية بيومي، ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية جمال عبد الكريم الماحي، ومن أسرة التخطيط الديني بالإذاعة الزميل مدحت أحمد حمودة. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يجمعنا وإياكم لقاء الهدى والنور، لكم أطيب أمنيات أحمد همام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.
3: أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح.

نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه.

والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض،

والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما

قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

الْخَبِيثَ الَّذِي كَفَرَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.

كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود

فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.

الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله

يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا

تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.

الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم

ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب

فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم

وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر

ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.

إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد.

شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم.

تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقول

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم

والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم

وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا

وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.

ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير

ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.

ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا

ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة

أقم قال كذلك الله يفعل ما يشاء

واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ.

من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم

أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا

عندك وأفض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره. فأهلا أنت أن تحمد وأهلا أنت أن تعبد.

0: Anas ibn Malik, may Allah be pleased with him, said, "The last glance that I cast upon Allah's Messenger, peace and blessings be upon him, was on a Monday, when he removed the curtain. So I looked at his face, and it was handsome and brilliant, like a leaf of the Quran, while the people were behind Abu Bakr in the prayer." Ibn Majah.
1: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وقاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها.

0: وقلنا أن حييتم وتحية وحي كلها مشتقات من كلمة الحياة، وكلمة الحياة تعني أمرا له ظاهر متفق عليه وهو الحس والحركة فينا وفي الحيوان، ولكننا لو تعمقنا في معناها وجدنا أن لكل كائن في الوجود حياة تناسبه، وحياة فيها الحس والحركة، بس ليست عندنا المقاييس التي نستطيع أن ندرك بها حسه وحركته، ولذلك وضحوها لنا في الأنبوبة الزجاجية اللي فيها برادة الحديد، فساعة تمر علي القضيب الممغطس بتميل، معنى تميل أنها أحست بالمغنطة وتحركت رؤوسها إلى جانب، يعني موجبها إلى جانب وسالبها إلى جانب، إيه؟ يبقى في حس وفي حركة. وأنت حتى لو نظرت إلى الصناعات التي نصنعها، هات مثلا البلاستيك ده اللي بنعمل منه أواني ومش عارف إيه، تلتفت تلاقيه أول ما يجي يبقى نضخ وزاهي وشكله حلو، وبعدين تقعد تستعمله مدة كده طويلة وبعدين تلاقي شكله تعرف تبص له ليه، إيه اللي حصل فيه؟ تغير. إيه اللي غيره عن الأول؟ يقول لك بقى الاستعمال والأشعة الشمس ومش عارف وإيه. الله، إذن في حس وتأثر ثم تغير، يبقى في حس وفي حركة. إيش اللي حصل؟ والأحجار الكريمة والمرمر والرخام والأشياء اللي هي صخور دي، بيقول لك دي عمرها كذا سنة، إذن كل ما بيطول عمرها بيبقى لها لون من الإيه؟ لون من الحياة والتفاعلات والعمليات كل دي. امتى لو مسكت ورقة مثلا وحطتها تحت المجر تشوف الغرف اللي في الورقة دي قد ايه؟ شيء لا حصر له ولا قوة، فتقول تبارك الله أحسن الخالق ايه؟ الخالقين. وبعد ذلك قلنا إذن فكل شيء في الوجود له حياة تناسبه، إذا استقرأتها بدقة واستطعت أن تجد الآلات المستنبطة والمدركة تجد بها فيه حس وفيه إيه؟ وفيه إيه؟ وفيه حركة. قلنا أن دي القرآن لما تعرض لها قال كل شيء هالك إلا وجهه، وقلنا أن معنى هالك إلا وجهه يعني معناه أنه إيه؟ أنه كانت فيه حياة قبل أن يكون هالكا، مش كده ولا لا؟ طيب، وجبنا قلنا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى، يبقى فيه الهلاك ضد الحياة، وكل شيء هالك يبقى أصله كان إيه؟ كان حي، يبقى كل شيء فيه إيه؟ فيه حياة تناسب. إلا أن الحياة بالنسبة لأرقى أجناسها وهو الإنسان المنتفع بكل كائن حي في له حياة، إلا أنها تنتهي، فأراد الله أن يكلفه تكليفا إن استمع إليه ونفته يعطيه حياة لا تنتهي. تبقى الحياة اللي لا تنتهي لما تقيسها بالحياة اللي تنتهي يبقى انتسام من هي الحياة. ولذلك يقول وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، مش الحياة هي دي الحياة، وإلا فما حياة تهددك فيها الآفات والآلام والأسقام والأمراض والاضطرابات وبعد ذلك تنتهي وتنتهي. يقول لك لا، خد حياة بقى مت إيه؟ لا مقطوعة ولا ممنوعة، يبقى دي الحياة ولا لا؟ ولذلك برضو القرآن لما تعرض لدي قال إياكم أن تعتقدوا أن هذه الحياة هي التي أريدها لكم، أنا أريد لكم حياة أخلد منه. ولذلك استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم الله لما يحييكم الله. طب لما يحييكم؟ طب ما هو بيخطبهم، يبقوا هم أحياء بقانوننا ولا لا؟ إذا دعاكم لما إيه؟ فكأنكم إن لم تستجيبوا إلى ما دعاكم إليه ما تاخدوش الحياة. الحياة اللي هي إيه بقى؟ الحياة اللي ما تحددهاش آفات، ما فيهاش قلق، ما فيهاش أثقال، ما فيهاش أمراض، ما فيهاش خوف، ما فيهاش اضطراب، ما فيهاش إيه؟ فناء. تبقى دي الحياة ولا لأ؟ ولذلك يسمي الحق الروح التي تحرك الجسم وتعطيه حياة وإن كانت تنتهي بيسميها الروح، فإذا سويته إيه؟ ونفخت فيه إيه؟ من روحي. دي الحياة بقى لكل واحد المؤمن وكله، مش كده؟ ويسمي الحياة الكبيرة بقى اللي احنا بنقول عليها ما تنتهيش، يسمي ما يعطيها لك برضو روح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هي دي اللي هتدي الحياة هنا، الحياة التانية بقى. يبقى دي روح ودي ايه؟ ودي روح. دي روح بتدي حياة فانية، ودي روح بتدي حياة ايه؟ وكذلك أوحينا إليك روحا. يبقى إذا دعاكم لما يحييكم يبقى حياة ايه؟ الحياة الخالدة التانية، وتبقى برضو روح ولا لا؟ وتبقى ايه؟ وتبقى روح. طيب على الحياة اللي احنا بنحياها، خلينا بقى الحياة الاخرة دي اذا استجبنا لمنهج الله في الايمان. طب خلينا هنا، اما لك الحياة اللي هنا دي وان كانت منتهية قبل ما تنتهي فيها اغيار ولا ما فيهاش اغيار؟ فيها اسقام وفيها مخيفات ومهيجات ولا لا؟ فكأن الانسان اذا جاء له من يطمئنه ومن ينفي عنه القلق والخوف يبقى كأنه بيحسن حياته ولا لا؟ فكلمة حياك الله أو السلام عليك يعني كن آمنا مطمئنا تبقى حياتك إيه؟ وإلا ما قيمة الحياة بدون أمن وبدون اطمئنان؟ يبقى إذن كلمة حياك الله أو تحيتهم سنتقول له السلام عليكم يعني الأمان والاطمئنان، لأن كل قادم كده ساعة ما يجي قادم أنت ما تعرفش جاي بخير ولا جاي بإيه؟ ولا بشر. ساعة ما يقول لك السلام عليكم يبقى زدت له إيه؟ يبقى خليت حياته لها قيمة ولا لا؟ يبقى إيه؟ إذا حييتم يعني ربيت أو رببت حياتكم بالتحية التي هي السلام، لأن فيه أمن وفيه إيه؟ وفيه اطمئنان، كأنها ادتني قيمة الحياة ولا لا؟ أدي معنى كلمة إيه؟ تحية. وكلمة إيه؟ حيو. حيو يعني اديله شيء من الإيه؟ من الحياة. الحياة إيه؟ المستقرة الآمنة المطمئنة. وإلا فحياته بدون أمن وبدون استقرار وبدون اطمئنان كلا حياة. الشاعر حتى تنبه له قال إيه؟ ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. مش كده؟ إذن فقول الحق وإذا حييتم، حييتم يعني إيه؟ رببت حياتكم وبوركت بالأمن والاطمئنان بلفظ السلام، تعملوا إيه أنتم؟ تحيوا بقى. مدام هو الدك دي اديله ايه؟ اديله دي وزيادة. فحيوا باحسن منها او ايه؟ او ردوها. العلماء لما جم يتكلموا قذروا المسألة على تحيات اللقاء. من قال لك السلام عليكم فقل وعليكم السلام وزود ورحمة الله، ما هو احسن منها بقى. فان قال السلام عليكم ورحمة الله فقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده النبي عليه الصلاة والسلام قال له السلام عليكم فقال له وعليكم السلام ورحمة الله. واحد قال له السلام عليكم ورحمة الله قال له ايه؟ وبركاته. أم جه واحد قال له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رسول الله، أم قال له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال لي اشمعنى زدت إخواني وما زدتنيش؟ قال له لم تدع لي زيادة. انت قلت عند الاخر امتدع لي ايه؟ لم تدع لي ايه؟ امتدع لي زياده. جاء بعض الناس قام قال لك طب ما تقول ومغفرته مثلا. ايه المعنى؟ علشان تعطي من بداك بالسلام ان عمله الخير ياتي له بخير اكثر، ان عمل الخير ياتي له بايه؟ بخير. تقوم تشجعه على انه يعمل ايه؟ على انه يعمل الخير. ولذلك تجد لما تكلم العلماء في مسألة السلام قعدوا بقى يصنفوا لك، أم قال لك الماشي يسلم على مين؟ على القاعد، مش كده ولا لا؟ والراكب يسلم على مين؟ على الماشي اللي قال يعني. والصغير يسلم على مين؟ على الكبير. والقليل يسلم على مين؟ على الكثير. كده وإذا حييتم بتحية فعلوا أحسن منها. أم قال لك كل خطاب موجه للمؤمنين ينتظم ذكورهم وإناثهم إلا أن يكون الحكم مما يخص النساء، لأن يكون الحكم مما يخص الإيه؟ من النساء. هنا لما يقول إيه إذا حييتم بتحية يبقى معنى ذلك قال النساء تحية، أما قال لك لهم تحية برضو الحي بعض. المرأة تحيي الإيه؟ تحيي المرأة. طيب المرأة تحيي زوجها، المرأة تحيي محارمها، كده ولا لا؟ طب والمرأة العجوز تحيك كل دي ما فيهاش قربة، تبدأ وترد مش كده ولا لا؟ وان كان ده يمكن يخلي بقى ما حدش يقولك لا انا مش عجوز انا ما ابدا. فيجي طب والشابه اللي يقول لك لا الشابه دي لا تبدا احدا بالسلام ولا ترد السلام، لا تبدا بالسلام الا اذا كان معها مثلها، لانه يقول لك المراه على المراه عين اكثر من الف رجل، يعني المراه تحرس المراه اكثر. ولذلك لما تكون معاها واحدة زيها هي دي كفاية، يعني ما يحصلش. ولذلك يقول لك ايه، اذا بدأت بالسلام او ردت السلام يبقى حرام، واذا بدأها واحد بالسلام او رد عليها السلام يبقى مكروه. الله، طب اشمعنا بقى ايه الحكاية دي؟ ليه اشمعنا يا لما تبدأ او ترد يبقى حرام واشمعنا هو؟ قال لك لا، لان بدأها له هي اللي يعني لكن هو لما يبدأ مش ضروري يعني تكون هي مستجيبة، أو إنما هي لما تبدأ تبقى إيه؟ قال لك دي يحرم عليها. فإن كان معها حد أو جماعة يؤمن يبقى ما فيش إيه. حتى إنهم جابوا من المسائل في الأحوط، أم قال لك طب افرض إن واحد خنسي، أم قال لك الخنسة مع الرجل اعتبروا امرأة، والخنسة مع المرأة يعتبروا. شوف الاحتياط قد ايه، الخنثى مع الرجل تعتبر المرأة، والخنثى مع المرأة يعتبر ايه؟ بده يحتاط ولا ما يحتاطش؟ عايزين ايه؟ يحتاطوا. فلما وضعوا السلام بهذا الشكل قال لك فإذا كان مش مؤمن، أم قال لك النبي عليه الصلاة والسلام قال هم يقعدوا يلو في الكلام، فإذا قالوا لكم السلام قولوا وعليكم، يعني إن كنت قلتها كلمة طيبة لها معنى طيب يبقى عليك، وقلت كلمة كان يقولوا السام عليكم، السام والسام معناه الايه؟ الموت. فعلشان يعني ما يضحكوش عليكم بيعلمنا يعني الايه الفطنة، يقولوا ايه؟ وعليكم، يبقى ايه؟ وعليكم. أبعضهم قال فحيوا بأحسن منها أي بالنسبة للمؤمن، أو ردوها أي بالنسبة لمين؟ للكافر. لكن أتلك هي التحية بس؟ طب أنت كان الذي حياك بقول وأمنك بقول، وقد يؤمن واحد واحدا بالقول نفاقا ويضمر له، يعني برضو يدخل يقول له السلام عليكم مش كده، يقول له ويمكن معاه بتاع كده زي ما بنشوف. يبقى إذا كان اللي بيقول بالقول ربنا علمنا كيف نرد عليه، يبقى اللي يحييني بالفعل ما أردش عليه يبقى أكتر. ليه؟ لأن نقل القضايا من قولية إلى فعلية يدي محكم. فإذا حياك بخير عنده تقوم تقول له إيه؟ حييه، وإن ما قدرتش ترد له على الأقل مثله. لما ترد له مثله يقوم التكارم بين الناس لا ينقص، إن لم يزد ده بيحيي واحد ده عمل يديله خير من عنده، يوم التاني هيديله خير اكتر، يبقى ده نامي ولا رابي؟ نامي. طب افرض انه هيديله قديه، يبقى ايه؟ منقص. يبقى خير كل انسان يبقى محجوز على ايه؟ على نفسه، لانه ما دام هيدي وهياخد قد اللي اداه يبقى نقص حاجه، يبقى زاد التكارم او يزيد ما ياتي به الخير، وبعد ذلك هو ايه؟ يدي الايه الخير. الحق سبحانه وتعالى حين يسخ النفوس في أن تعطي أكثر مما حييت به، بده يبين أن المؤمن في البيئة الإيمانية يتكاثر خيره، وكل ما يعمل خصلة خير تعود عليه بالإيه؟ بالخير. ولذلك فيه ناس كتير إذا أرادت خيرا من أحد أعطته خيرا يناسب قدرها ليعطيه هو خيرا يناسب قدره، وبتحصل كده كتير، يعني يجي يعمل له ابدا اي حاجه كده علشان ايه؟ ودي كانت بتحصل خصوصا مع الملوك. لكنا نعرف مثلا من الملوك اللي يعوز خير كبير قوي، يوم كان يقول للطويل العمر عبد العزيز ال سعود انا عايزك تتقهوه عندي، تشرب قهوه عندي. طب يروح يشرب قهوه عندي، وبعدين يروح عامل له شرها قد القهوه كام؟ مليون مره. يوم كل اللي يعوز حاجه ايه؟ يبقى يحيي علشان ايه؟ علشان يرد عليه الايه؟ إذن فقول الحق سبحانه وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو إيه؟ أو ردوها. كلمة أو ردوها علشان اللي بيعمل تحية يقول لك إما جابتليش أحسن منها هتجيب لي زيها مش عن أصحابك. يبقى استفدنا التكارم مع الناس ولا لا؟ إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله، ده المسألة خرجت من دائرة حسابنا البعض. يبقى هو لما حيحيي تحية طلب مني لا أن يحيي خيرا منها أو نرده، المسألة بقى ما انتهتش. قال لك لا، ده يبقى لها حساب عند الله بقى. الله، يبقى هو لما يشوف عباده أو خلقه المؤمنين بيعملهم بيتكرمهم يوم يعمل إيه؟ يعملها في الحساب. يبقى الحساب ما انتهاش بانك انت هتأدي خيرا منها او ترده، لا ده في حاجة ايه دخلة في الايه في الحساب الاعلى بقى. ان الله كان على كل شيء ايه حسيبا. احنا لما قلنا في موضوع الحياة علمنا ان كلمة التحية وهي السلام عليكم امان واطمئنان، والإيمان والاطمئنان دي هو اللي بيعطي للحياة القيمة، لأن الحياة بدون أمن واطمئنان تبقى ملهاش إيه؟ ملهاش قيمة. فكأن إشاعة السلام، السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وإيه؟ وبركاته، بتعمل إيه في المجتمع؟ بتخلي المجتمع مجتمع صفائي. وما دام المجتمع كله مجتمع صفائي يبقى إذن خير أي واحد عند الآخر. مدام خيرك عندي وخيري عندك، وأنا بقول لك أنا مش بس اللي عندي، ده أنا عايز اللي عندي مين؟ اللي عند ربنا. أنا بقول السلام عليكم مني، ده الأمن، وبعدين ورحمة الله صعدتها ولا لا؟ وبركاته، يبقى خدتها وديتها فيه، وديتها الأعلى. ساعة ما وديها لأعلى فكأنني بربط النفس البشرية رباط إيماني بالحق. وتقول إن الخلق هم عيون الله، يحب إنهم يكونوا كلهم كويسين ويا بعض، لما يبقوا كويسين ويا بعض يعمل إيه كمان؟ يديهم هو إيه؟ يديهم هو أكتر. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. طبعا ردوها يعني إيه؟ ساعة ما تقول الضمير يعود على واحد، انت ما بتردش اللي قالها لك، انت بترد بمثلها. انا ما قال السلام عليكم، هل انت خدت اللي قالها دي وردتها له ولا بتقول له زيها؟ يعني احنا زمان قلنا ان الضمير حين يعود في حاجة اسمها مرجع الايه، مرجع الضمير. الضمير ده من المبهمات، هو معرفة بس مبهم يفسره مرجعه. لقيت رجلا فأكرمته، أكرمت مين؟ هو ده الرجل، خلاص كده أكرمته. طيب تصدقت بدرهم ونصفه. الله، هو أنا تصدقت بالدرهم وبعدين خدت الدرهم قسمته تاني وصدقت بنصه؟ لا، أنا تصدقت بدرهم ونصف مثل الدرهم، يعني فرض إيه؟ فرض تاني من الإيه؟ من الدرهم. فإذا قال فحيوا بأحسن منها صدقة أو ردوها. ردوا إيه؟ ردوا مثلها بالضبط. اللي قول السلام عليكم قولوا عليكم السلام. ولا تظنوا أيها المؤمنون بي أني بخلقي لكم وإعطائي لكم حرية الاختيار في الإيمان أو في عدم الإيمان أو في الفعل أو في الترك. فحين أعوذكم بفعل يبقى معناه أنني خلقتكم صالحين ألا تفعلوا، وحين أنهاكم عن فعل يبقى خلقتكم إيه؟ صالحين أم إيه؟ يبقى إذا لما يجي أمر يبقى معنى ذلك أن الذي أمر خلقني صالحا أن لا أفعل، ولذلك قال لي افعل. لو كان خلقني على أني أفعل بس ما كانش يقول. يبقى إذا ما دام يقول لي افعل كذا يبقى خلقني إيه؟ صالحا لأن أفعل أو لا. ولذلك يقول لك افعل صلي ولا تشرب الخمر، قوله صلي أمرني، يبقى خلقني صالح أنني أقدر أصلي وأقدر ما أصلي. لا تشرب الخمر، خلقني صالح أن أشرب وأن لا. ولكن هناك فعل يقول لي اعمله وفعل يقول لي. المخالفات في المعاصي بتنشأ من إيه؟ من نقل افعل في مجال لا تفعل، ومن نقل لا تفعل في مجال افعل. ما هي معنى المعصية كده؟ معنى المعصية ايه؟ نقل افعل في مجال لا تفعل، او نقل لا تفعل في مجال ايه؟ في مجال افعل. بعد ذلك بقول لا، الحازم ما ياخدش الاختيار المودع له، وبعد ذلك يريح نفسه ويحقق شهواته بواسطة هذا الاختيار، بل لازم يحط بجنب الاختيار ده أنك مردود إلى من أعطاك الاختيار. حين تعلم أنك مردود إلى من أعطاك الاختيار وحيجزيك على أنك انت خدت افعل في مقام لا تفعل ولا تفعل في مقام افعل، تقوم تحترم الايه؟ تحترم هذا الاختيار. وإلا فلو أخذت الاختيار لتريح نفسك لحظة وهي ثانية، فكيف تتعب نفسك في الباقية؟ يبقى إن كنت عايز تبقى حازم وعاقل، ولذلك المؤمن لازم يكون كيس وإيه؟ وفطن. فبعد ذلك بعد ما قال لك كده فحيوا بأحسن منها أو ردوها والله على كل شيء حسيب، ولا أم قال إيه؟ الله لا إله إلا هو، يعني ما فيش إله تاني حقيقي يتدخل وينهي المسائل من خلفي. قال ما فيش اللي، ما فيش اللي، يبقى تشريعي هو الايه وحترجعه لي. يبقى الله لا اله الا، مش فيه الهين، واحد بيقول افعل ولا تفعل والتاني قال لا بالعكس ده هو واحد، فافعل بتاعته هي افعل ولا تفعل هي لا تفعل. الله لا اله الا ايه؟ الا هو. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى لما قال ايه؟ قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ايه؟ ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي ايه؟ ولي دين. بدي اقول لك مش انا قلت كده علشان انني يعني هخلي دينك هو اللي انت لك دين ودين ونقعد نعمل مضره؟ لا، اذا جاء نصر الله والفتح، اذا جاء نصر الله ايه؟ والفتح. ويجي بعد أي تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب، ويحكم بها قضية كده. طب بقى كان أبو لهب زي ما قلنا زمان ما كانش يقدر يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ يقدر يقولها ولا ما يقدر؟ طب ولما يقولها إيه اللي يحصل؟ ده شكك في الآية، ولا يصلى نار ذات لهب ولا حاجة، أهو آمن الرجل في أمان الله ولا، ومع ذلك أمر له فيه اختيار ولم يوفقه الله إلى أن يقولها. وعلشان دي قال اسمع، مدام هو قال سيصلى نارا ذات لهب، هو حيصلى نار ذات لهب ولن يقولها ولو نفاقا، ولو ايه؟ مش هيقولها ولو ايه نفاقا. ليه؟ لأن قل هو الله أحد ما فيش إله تاني هيقوله، طبعا نفوتها لك. قل هو الله ايه؟ الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة. كلمة يجمع معناها أنه طلعنا جماعة ويا بعض كده يحشرنا، ففيه لا يجمع إلى يعني يحشرنا إلى يوم القيامة أو إلى جزاء يوم القيامة أو إلى تلقي جزاء يوم القيامة. ودي ليه؟ عشان إيه؟ قال لك بيقول لك العاقل لا يأخذ انفلات نفسه من منهج الله إلا بملاحظة الجزاء على الانفلات من المنهج، وإلا لو خد نفسه منفلت عن منهج الله بدون أن يقدر الجزاء عليها يبقى ده أحمق ولا مش أحمق. ولذلك قلنا أن الذين يسرفون على أنفسهم في المعصية لا يستحضرون أمام عيونهم الجزاء على المعصية، لأنه لو استحضر الجزاء على المعصية ما يعملهاش. ولذلك يقول لك كل الجرائم في غفلة عن الجزاء، كل واحد بيجرم مقدر السلامة، اللي رايح يسرق مقدر الايه؟ السلامة، واللي بيقتل مقدر ايه؟ السلامة. لكن لو حط في ذهنه انه يمكن ينعكم ما يعملهاش ابدا ابدا. يبقى بيقول اياك يا من تريد ان تنحرف بمنهج الاختيار الذي اعطيته لك، تنحرف عن منهجي، إياك ألا تقدر الجزاء على هذه المخالفة، وخدها قضية كده، شوف دي هتديك نفع قد إيه وتديك شقاء قد إيه، وحطهم أمام إيه؟ أمام بعض. فاللي يديك الخير الأبقى اعمله، واللي ما يديكش الخير الأبقى ابعد عنه. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة. يوم القيامة اللي هي يوم يقوم الناس لرب الإيه؟ العالمين. ليش معنى يوم القيامة؟ لأن أصل آخر مظهر من مظاهر دنيا الناس أنهم حين يموتون ينامون. اللي بنشوفه كده إن هو بعد ما مات كده نام، وبعد ذلك دخلناه في الإيه؟ القبر. ما نعرفش إيه؟ أم قال لك النوم ده يبقى فيه إيه؟ يجيبوا القيامة، يوم يقوم الناس لإيه؟ لرب العالمين، ليوم القيامة لا ريب فيه. يعني يجب أن يكون يوم القيامة عندك لا شك فيه. ليه؟ أم قال لك لأنك أنت لو قدرت أن العالم الذي خلقه الله مختارا، يعني إن شاء فعل الخير وإن شاء فعل الشر، وسيزوده بالمنهج، ولكن ترك له اختيار. ساعة ما ترك اللي يجعلك مختار يبقى هو اللي عامل كل حاجة. اللي يطلب من جنيه ويقول له انزل السوق وانا اديتك الحرية فيه انك انت تشتري به اي حاجة، لكن لاحظ انك لو اشتريت شيئا نافعا سأكافئك بكذا وكذا وكذا، وان اشتريت كوتشينة ولا بتاع ولا حاجات من الحاجات دي الله. يبقى هو ساعة اداله القوة الشرائية وقال له انزل ده، يبقى لما يروح يشتري كوتشينة اشترى كوتشينة غصب عن ابوه، ده هو اللي اداله باختيار، بس فعل غير محبوب لأبيه. شوف الفرق، فعل غير محبوب لأبيه. وإلا لو أراد الله الناس جميعا لجعلهم كالملائكة ولا واحد يستجر يعمل معصية. إذن لما أنت عملت المعصية أنت عملتها كده بفتوانك ولا ببحبحة الاختيار من خالقك؟ أنت عملها ببحبحة الاختيار من خالقك. يبقى اللي بيقول كل فعل من الله صادق ولا مش صادق؟ صادق. خلاص. طب ما بدنا نتعذب ليه؟ قال لك لانك انت وجهت اله الاختيار الى ما تصلح له ولكنها مخالفه لامر الله. السكينه مش بتذبح؟ طب ما نذبح بقى فرخ فيها حاجه ونذبح بقى واحد، مش كده بتعمل؟ او يبقى اللي جاب السكينه دي في البيت نقول له ده انت جبت اداه جريمه؟ لا، أنا جبتش أداة جريمة، أنا جبت أداة صالحة لأن تكون أداة جريمة وأداة عزيمة يعمل عزومة بها، مش كده ولا لا؟ يبقى إذن الذي يقول إن كل فعل نقوله طبعا حتى المختار لم يفعل اختياره إلا من باطن مين؟ من باطن خلق الله له مختارا، مش كده ولا لا؟ لكن قال هل الحق سبحانه وتعالى ألزمه بأن يفعل هذا؟ قال لك ده ما حبوش وده حبه، وما دام قال دي ما حبوش وده حبه يبقى لازم الاختيار له مجال. تقوم انت لما تيجي تختار تقوم تختار الشيء اللي يديك النفع ولا يجيبش لك الايه؟ الضر. الله لا اله الا هو ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه. خبر من الله، والخبر من الله كلام خبري، والكلام الخبري عندنا كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته، لكن لما كان ربنا هو اللي بيقول ربنا هو صادق، يبقى الصدق جاي لأن الله هو الذي إيه؟ هو الذي. إنما الكلام في ذاته يبقى يحتمل الصدق ويحتمل إيه؟ الكذب. من أصدق من الله حديثا؟ وهل الصدق فيه تفاضل؟ هذا صدق وهذا أصدق؟ ما معنى الصدق يعني إيه؟ لا، مطابقة الكلام للواقع ديك إيه؟ كمطابقة الكلام لمقتضى الحال دي ايه في البلاغة. يبقى الصدق هو ايه؟ مطابقة الكلام للواقع، ده اسمه ايه؟ صدق. ازاي يعني؟ الانسان حين يتكلم قبل ان يتكلم وهو عاقل، قبل ان يتكلم بيدير المسألة اللي عايز يكلمها في راسه بتيجي في باله ولا لا؟ بتيجي في باله، وبعدين ينطق ايه؟ يبقى فيه كلام نسبة ذهنية وفي نسبة ايه؟ كلامية. فيه نسبة واقعية، لما اقول ايه؟ زيد مجتهد، قبل ما اقول لك زيد مجتهد جاء في ذهني ان اخبرك، تبقى دي نسبة ايه؟ ذهنية. ولما قلتها بقت ايه؟ كلامية. طيب هل صحيح في واحد اسمه زيد وهو مجتهد صحيح؟ يبقى ان طابقت النسبة الخارجية دي النسبة الكلامية والذهنية يبقى الكلام ايه؟ صبر. وان كان فيش حد اسمه زيد او فيه زيد ولا هوش مجتهد تبقى النسبة الخارجية ما طبقتش النسبة الكلامية، يبقى كذب ولا مش كذب؟ يبقى الصدق هو ان تتطابق الايه؟ النسبة الكلامية مع الواقع مع النسبة الخارجية الحاصلة، فان تطابقات يبقى صدق وان لم تتطابق يبقى كذب. طب اللي بيكذب ده بيكذب ليه؟ ليحقق لنفسه نفعا يفوته الصدق في نظره، مش كده ولا لا؟ امال بيكذب ليه؟ بيكذب عشان يحقق لنفسه ايه؟ نفع. الصدق ايه؟ يفوت. انت يا ولد كسرت هذه؟ يقول لا انا ما كسرتهاش. هو بده يعمل لنفسه ايه؟ الصدق هيخليه يجازى على الله، مش كده؟ يبقى اذا الكذب لا يحمل على الكذب الا ايه؟ الا ها تفويت ايه؟ تفويت مضره هتصيبني بالصدق. اقوماني الجا الى مين؟ الكذب. الكذب ده هيقول كلام يخالف الايه؟ الواقع. ما دام ده هيخالف به الواقع يبقى بده يحقق لنفسه نفع او يدفع عنه ضرر. الذي ينفعه اقوى منه او غير اقوى؟ والذي يضره ما دام خايف يفوت علي نفع ويجيب لي ضرر، يبقى فيه ايه؟ اللي يعمل لي نفع ويعمل لي ضرر. طب بالنسبه لله بقى لا يوجد هذا. يبقى اذا اذا قال الله فهو صادق، لان اسباب غير الصدق ما توجدش عنه، اسباب غير الصدق. واذا كان الحق يعطينا الكلام اللي يدينا واقع الحياه ويعطينا الكلام اللي هو مش داخل في واقع حياتنا الغيبيات كلها يبقى بيكلمنا كتير ولا لا؟ يبقى اذا كلمه ومن أصدق من الله حديث، أفعل التفضيل هنا مش جاي علشان الخلاف في إن كلام صادق وكلام أصدق، لا ده لأنه كلام كتير. لأنه إيه؟ يبقى التكسير جاي من ناحية إيه؟ من ناحية كثرة الكلام، مش من ناحية إن فيه صادق وفيه إيه؟ فيه أصدق. قال لك وقد يوجد التفاوت في الصدق أيضا. إزاي يوجد التفاوت في الصدق؟ أم قال لك افرض إن واحد شاف حادثة فذكر ان ده شفت ده قتل، ايوه انا شفت ده قتل وشفت الدم، القضيه في ذاتها مهمه، انما جه واحد جاب لي ايه تفاصيل، ده قال له كذا وقال له كذا وبعدين ضربه كذا وحصل كذا وكذا، نقوم نقول هل ده اصدق منه؟ لا ده اشمل في الصدق منه، انما دوكها مش قال قضيه وتخلفت، لا القضيه اللي قالها صدق ولا مش صدق؟ صدق في ايه؟ صدق في ذاتها. دي زود الكلام ده موضوع تاني، يبقى ده اشمل في الايه؟ اشمل في الصدق. يبقى ومن اصدق من الله ايه؟ حديثة. يبقى الحق سبحانه والصدق لا تفاوت فيه، لان الصدق مطابقة النسبة الكلامية للايه؟ للواقع. وما دام مطابقة النسبة الكلامية للواقع يبقى ما فيش صادق وما في ايه؟ اصدق. ولكن الاصدق باعتبار كمية الصدق الصادرة ايه؟ كمية الصدق الصادرة منه وخلقه، إن حصل صدق منهم في شيء فقد يحدث إيه؟ كذب منهم في إيه؟ في شيء. وأيضا فلأن الحق سبحانه وتعالى يعلم الأشياء على وفق ما هي، ولكنك قد تقول قضية أنت تعتقد أنها صدق، إنما الواقع مش صدق. الواقع أنت قلت مثلا ده فلان الفلاني زاره فلان بالامس، انت اعتقدت كده لانك انت شفت مثلا الحجره من قاعده قلت مين اللي هنا، فواحد نتاش لك كلمه كده وقال لك ده فلان عنده، فانت جيت قلت فلان عنده على وفق ما تعتقد ولا لا؟ هل يقال انك كذبت؟ ولذلك يجب ان نفرق بين شيئين، بين الخبر والمخبر. ازاي؟ احنا زي قلنا زيد مجتهد، أفيه واحد اسمه زيد ومجتهد صحيح؟ يبقى ده اسمه الايه؟ الواقع. وهل أنت تعتقد هذا؟ يبقى أنا عايز حاجتين اتنين، حاجتين اتنين، وجودها واعتقادها. يبقى الخبر صادق والمخبر صادق، مفهوم؟ طب افرض انك انت اخبرت نسيت مجتهد بناء على ان حد قال لك كلمه كده وطلعت كده، ولكنك انت جيت قلتها لي لاعتقادك عنها ايه، تبقى انت صادق على وفق اعتقادك، انما هل الخبر صادق؟ ما هو صادق. يبقى فيه فرق بين صدق الخبر وصدق الايه المخبر. فاذا التقى الاعتقاد بالواقع يبقى صدق الخبر وصدق الايه المخبر. واذا كان موافق للواقع انما مخالف للاعتقاد، الجماعه المنافقين مش قالوا ايه اذا جاءك المنافقون إيه؟ قالوا نشهد إيه؟ انك لرسول الله. طب القضيه دي واقعه ولا مش واقعه، هو رسول ولا مش رسول؟ طب والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. طب ده هم قالوا انك لرسول الله ثم قالوا كده. طب القضيه دي من حيث الواقع صدق ولا مش صدق؟ لكن ربنا سماهم ايه؟ كذابين، لانهم بيقولوها وهم مش ايه مش معتقدين. ولكن هل قال القضيه كذب ولا انتوا اللي كذابين؟ شوف الدقه في الدقه ايه، والله يشهد ايه مش الخبر هو اللي كذب، الخبر صدق وانت رسول الله. ولذلك يقول والله ايه شهد انك لرسوله، مش كده؟ طب ما دام هم قالوا انك لرسوله والله يشهد انك لرسوله، طب يقول هم كذابين ليه؟ قال لك لان ده مش مطابق اعتقادهم. اذا فصدق المخبر ان يطابق الكلام اعتقاده، صدق الخبر انه الخبر في ذاته ايه، لان الله قال والله يشهد انك لايه، الله لا اله الا هو ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه. يعني يجب منطقيا ان ما يكونش فيه شك. ليه؟ يبقى انت يا ملحد لازم انت اللي تقول كده، لانك انت ما دام قننت لمن خالف تقنينك عقوبه، نقول هذا ما وقعت عليه عينك وقبضت عليه يدك، فما قولك في من لم تقع عليه عينك ولم تقبض عليه يدك؟ يقف مختارا. نقول له اذا احنا لما بنقول احنا بنكمل لك تفكيرك، بنكمل لك تفكيرك، ونقول إن فلتتم إن عميتم على قضاء الأرض فلن تعموا على قضاء السماء، عشان المجتمع يمكن إيه يمكن إيه ينحرس. يبقى إذن اللي مش مؤمن بمنهج الدليل منه كمان، يبقى هو يجب أنه يشكرنا لأننا أكملنا له نقصا في تقنين البشر، وأكملنا له نقص في تقنين البشر علشان يحمي المجتمع ده من إيه، من الكيد بالجريمة والستر بالمخالفة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

قدمي وانقش على صفحات الخلد قصتها وأنها لم تلم يوما لملتهم وانشر على مسمع التاريخ وانشر على مسمع

مهزلة قامت بها عصبة في هيئة الأمم. جاء القرار وشرع الغاب مصدره، جاء القرار وشرع الغاب مصدره، فيه تجلى خداع الخصم والحكم. الحق أبلج لا يخفى على أحد.

0: لا يرهبنك يا ابن العرب جمعهم فالحق مهما أعدوا غير منهزم.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نتابع معكم الآن حلقة جديدة من برنامج طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام وكفى بها نعمة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طريق الهدى والنور، حلقة جديدة ولقاء يتجدد بإذن الله تعالى معكم أيها الإخوة المستمعون ومع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. أهلا ومرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ زياد.
2: ما زلنا في إطار الحديث عن حمل الأمانة، وقد منحنا الله سبحانه وتعالى مقومات حمل الأمانة عندما كرم الإنسان، كرم بني آدم. تحدثنا عن مقومات الأمانة ألا وهي الكون ومعرفة الله سبحانه وتعالى من خلال هذا الكون، والعقل والوسيلة لمعرفة الله، وكذلك الفطرة. يتبقى لدينا مجموعة من المقومات: الشهوة، الاختيار، القوة، الشرع، الزمن، قيمة الوقت، وهكذا. لنتحدث عن الشهوة طالما اختتمنا حديثنا بالأمس عن الفطرة. الشهوة قد تكون يعني من نتاج هذه الفطرة.
3: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرس. الله جل جلاله أودع فينا الشهوات، إلا أن هذه الشهوات حيادية، أودعها فينا لنرقى إلى رب الأرض والسماوات. لولا أنه أودع فينا حب الطعام والشراب لما رأيت في الأرض شيئا. دافع الطعام والشراب يدفعك كي تعمل.
2: نعم.
3: كل شيء تراه عينك من أجل أن تكسب مالا تأكل به، فأودع فينا حب الطعام والشراب كي نبقى أحياء للحفاظ على الفرد، وأودع فينا حب المرأة للحفاظ على النوع. لولا هذه الشهوة التي أودعها الله في الإنسان لانقرض النوع البشري. وأودع فينا تأكيد الذات كي نحافظ على بطولاتنا. أنت بحب الطعام والشراب تبقى حيا، وبالجنس يبقى المجتمع البشري مستمرا، وبتأكيد الذات يكون التفوق وإثبات الذات.
2: نعم.
3: إذن هناك شهوات أودعها الله فينا حيادية، هي سلم نرقى بها أو دركات نهوي بها. أستاذ زياد، لأن الإنسان مخير فكل خصائصه حيادية، يمكن أن توظف في الخير أو أن توظف في الشر،
2: وهذا ما سنأتي عليه. نعم. عندما نتحدث. نعم. نعم. عن الاختيار.
3: نعم.
2: ولكن هذه الشهوات، يعني قد يتساءل المرء ذو العقل الصريح، لماذا أنا أسعى وأشقى في هذه الدنيا؟
3: نعم.
2: هل لأكسب المال كي أطعم وأشرب، لإشباع رغبتي الطعام؟ نعم. والشراب. نعم. هل لأتزوج وأكون الأسرة لإشباع هذه الغريزة التي أودعها الله في نفسي؟ يعني هناك مجموعة تساؤلات، لماذا يسعى ويشقى في هذه الدنيا؟ نعم. ويحزن إن فشل في مسعاه.
3: أنا أقول لك بمثل يوضح هذه الفكرة.
2: نعم.
3: لو أن إنسانا سافر إلى بلد أجنبي، إلى فرنسا مثلا، نزل في أحد فنادقها واستيقظ في صبيحة اليوم الأول وقال إلى أين أذهب؟
2: نعم.
3: نسأله نحن لماذا جئت إلى هنا؟
2: نعم.
3: إن كنت جئت طالب علم اذهب إلى المعاهد والجامعات.
2: نعم.
3: وإن جئت سائحا اذهب إلى المقاصف والمتنزهات. وإن جئت تاجرا اذهب إلى المعامل والمؤسسات. فلا يمكن أن تصح حركتك إلا إذا عرفت سر وجودك. أنا أقول مشكلة الإنسان اليوم هذا الإنسان الذي شرد عن الله إنسان بلا هدف، كل حركته في طرق مسدودة، ينشأ فيرى المال كل شيء، وفي وسط عمره يراه شيئا وليس كل شيء، فإذا قارب على النهاية لا يراه شيئا.
2: صحيح.
3: عند أهل الدنيا، عند أهل الدنيا بالذات، السعادة بتعريفهم لا بد لها من ثلاثة شروط، لا بد لها من وقت وصحة ومال، ودائما يفتقد الإنسان أحد هذه الشروط. ففي أول حياته صحة جيدة ووقت طويل ليس معه مال، في وسط حياته يؤسس عملا يحتاج إلى دوام كامل، فصحة طيبة ومال وفير ما في وقت، في آخر حياته أسس عملا وسلمه لأولاده وله دخل كبير، وقت طويل ومال وفير بس ما في صحة.
2: نعم.
3: لو أن الإنسان شرد عن الله ونسي الهدف الذي خلق من أجله شقي دائما، لأنه يفتقد دائما أحد مقومات
2: السعادة،
3: السعادة بالمفهوم المادي.
2: نعم.
3: أما المؤمن لما عرف أن الله خلقه لجنة عرضها السماوات والأرض، لذلك هدفه واضح والوسائل واضحة أمامه، فسعادته بمعرفة ربه وسعادته بطاعته وسعادته بخدمة خلقه. لذلك بعض العارفين بالله قال يا رب لا يحل الليل إلا بمناجاتك ولا النهار إلا بخدمة عبادك. المؤمن تراه شابا وهو في التسعين، في التسعين، قضية الشباب ما لها علاقة بالزمن، أتفه أعمار الإنسان عمره الزمني، قد تجد شابا في التسعين وشيخا في الأربعين. الإنسان الذي بلا هدف إنسان تافه ملول، يسأم يضجر، يقع في ظروف صعبة جدا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال بادروا بالأعمال، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. الإنسان إذا نسي الآخرة وأسقطها من حساباته إنسان شقي، لأنه يمشي في طريق مسدود. هذا المال الذي جمعه ورقة ورقة يخسره في ثانية واحدة. الإنسان يتنامى، حينما يبلغ الأوج يأتيه ملك الموت. الحقيقة الصعق الذي لا يحتمل حينما يكتشف الإنسان عند الموت أنه خسر الآخرة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. فهذه الشهوات أودعها الله فينا لتكون قوى محركة، هي تماما كالمحرك في السيارة.
2: نعم.
3: ما قيمتها من دون محرك، لكن ما قيمتها من دون مقود. العقل هو المقود والشهوة هي المحرك. وما أودع الله فينا شهوة، دقيق أستاذ زياد،
2: نعم،
3: إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. ليس في الإسلام حرمان. نعم. أودع فيك حب النساء وأمرك أن تتزوج من قناة نظيفة، أودع فيك حب المال وسمح لك أن تسعى لكسبه من طريق حلال، أودع فيك حب العلو في الأرض وجعل هذا العلو عن طريق طاعة الله والعلم. لذلك هذه الشهوات حيادية 100%، يمكن أن نصل بها إلى أعلى الدرجات. ما قيمة المال حينما تدفعه لفقير إن لم تكن تحبه؟ ما قيمة غض البصر
2: إن لم تكن تحب هذا المال؟
3: نعم. نعم. وآت المال على حبه. ما قيمة غض البصر عن امرأة حسناء إن كنت لا تحب النساء؟ ما قيمة التواضع إن كنت لا تحب العلو في الأرض؟ لذلك قالوا هناك طبع وهناك تكليف، وتناقض الطبع مع التكليف زمن الجنة. فأنت بطبعك تتمنى أن تطلق بصرك في الطريق والتكليف يأمرك بغض البصر، تتمنى أن تنام والتكليف يأمرك أن تستيقظ وتصلي، تتمنى أن تأخذ المال والتكليف يأمرك أن تدفع المال.
2: نعم.
3: لا بد من تناقض الطبع مع التكليف. التناقض ثمن الجنة.
2: وقهر الشهوة يعني ليس حرمانها، لا، ولكن
3: ضبط. نعم. في دليل قوي: ومن أظلم ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. عند علماء الأصول هناك المعنى المخالف، يعني من يتبع هواه وفق هدى الله لا شيء عليه.
2: صحيح.
3: بل إن هذا يعد عملا صالحا. هذا الذي يحب زوجته، هذا الذي يكسب مالا حلالا يطعم أولاده، هذا عند الله مكرم. هو ماذا فعل؟ جاء بالمال وتزوج، وهذه ميول طبيعية أودعها الله في الإنسان. مثلا أنت تحب أن تبوح بأسرار الناس، هذا هو الطبع. التكليف يقول لك أصمت، لا تغتب فلانا. الدليل القوي: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. حينما تنهى نفسك عن الهوى، أما الهوى حينما تستخدمه وفق منهج الله لا شيء عليك. لذلك ليس في الإسلام حرمان، ولكن هناك تنظيم. تنظيم. وما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. فالمؤمن حينما يتزوج ويسعى ويعمل ويتفوق يحقق ذاته ولا يتناقض هذا مع بلوغه الجنة.
2: نعم.
3: يعني هناك عند الناس مفهوم خاطئ: إما الدنيا أو الآخرة. من قال لك ذلك؟
2: يمكننا أن نجمع
3: الدنيا والآخرة متكاملتان. نعم. ورد في الأثر:
2: نعم،
3: ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته ولا من ترك آخرته لدنياه. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إذن هم يتاجرون ويبيعون ويشترون، هناك توازن. إذن الشهوات حيادية أودعها الله فينا كي نرقى بها إلى رب الأرض والسماوات، هي قوى دافعة تماما كالوقود في المركبة، الوقود السائل.
2: نعم.
3: إذا وضع في مستودعاته المحكمة وسال في الأنابيب المحكمة وانفجر في المكان المناسب وفي الوقت المناسب ولد حركة نافعة.
2: نعم.
3: نقلتك أنت وأهلك إلى مكان جميل.
2: نعم.
3: ماذا يحدث؟ انفجار في المحرك، بس الانفجار بالمكان الصحيح والزمان الصحيح سوى حركة نافعة. أما لو خرج هذا الوقود عن مساره وأصاب المركبة شرارة أحرق المركبة ومن فيها.
2: صحيح.
3: فهي الشر من أين يأتي؟
2: نعم.
3: من ممارسة الشهوة بخلاف منهج الله، هذا الشر. إنسان أودعت فيه الشهوات،
2: وهنا موقع الاختيار.
3: نعم.
2: الإنسان مخير.
3: نعم.
2: بتحريك هذه. نعم. الشهوات.
3: نعم. لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب.
2: صحيح.
3: لو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب. لو تركهم هملا لكان عجزا في القدرة. لا يمكن إلا أن يكون الإنسان مخيرا، لكن الله يعلم علم كشف لا علم جبر. نعم.
2: إذن هو مسير كونه متى خلق متى يموت وهكذا. نعم. ومخير بتسيير هذه. نعم. الشهوات في. نعم. منهج الله أو في. نعم. غير ذلك.
3: أنت مسير في أشياء ثابتة في حياتك، كونك من فلان وفلانة هذا لا اختيار لك فيهما.
2: نعم.
3: أم الإنسان وأبوه قدره. مسير في مكان ولادته، مسير في زمان ولادته، مسير في الإمكانات التي أودعها الله فيه. إلا أن الحقيقة الصارخة أن كل هذه الأشياء التي سيرك الله بها هي لصالحك. عبر عن هذه الحقيقة الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، قال: ليس في الإمكان أبدع مما كان، أي ليس في إمكاني أبدع مما أعطاني. فأمك وأبوك وبلدتك وزمن ولادتك وإمكاناتك هي أنسب شيء لسعادتك الأبدية. لذلك قال: والله لو كشف الغطاء لرأيتم الذي وقع هو خير ما يقع. هناك حقيقة أساسيات خطيرة جدا، كل شيء وقع أراده الله.
2: نعم.
3: وكل شيء أراده الله وقع، وإرادته متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. يعني لا يمكن أن يقع في ملك الله ما لا يريده الله.
2: صحيح.
3: لكن إذا رأيت
2: من خير أو شر،
3: نعم، إذا رأيت إنسان يطغى ويبغي،
2: نعم،
3: خطة الله استوعبت خطته. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إن رأيت إنسانا قويا يفعل ويبطش ويفعل ما لا يرضي الله، معنى ذلك أن الله سمح له لحكمة يريدها، أي أن خطة الله عز وجل استوعبت خطته. أما أن يقع في الكون شيء لا يريده الله هذا شيء مستحيل. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس والله يدعو إلى دار السلام. نعم.
2: إذن الإنسان كما ذكرتم مسير في أمور تقريرية قررها الله سبحانه وتعالى وحجب عنه أي خيار فيها، أما هو مخير في كل مسار حياتي.
3: نعم. فيما كلف به. مخير فيما كلف به.
2: نعم.
3: بالضبط. إنسان يركب مركبه جاء إلى تقاطع، هناك إشارة حمراء، هو مخير أن يتجاوز هذه الشارة مخالفا للقانون أو أن يلتزم بقواعد السير. لو فرضنا إنسان اختار أن يغش المسلمين في البيع والشراء، يسلط الله عليه جهة قوية تأخذ منه ماله الذي ربحه بالحرام، فأنا مخير في حدود ما كلفني الله به. لكن قبل هذا التخيير هناك تسيير لصالحي، والدتي ووالدي ومكان ولادتي وزمن ولادتي وإمكاناتي، وبعد هذا التكليف هناك تسير لتربيتي، إما أن يكافئني ربي أو أن يعاقبني بحسب اختياري. إن الله رب العالمين. فأنت مسير ومخير، والتسير والتخير لا يتناقضان يتكاملان، لكنك بشكل واضح مخير فيما كلفت. أمرك أن تصلي، بإمكانك أن تصلي أو لا تصلي. أمرك أن تكون صادقا، بإمكانك أن تصدق أو أن لا تصدق. مخير فيما كلفت.
2: واعلم أن هناك ثواب.
3: نعم.
2: وعقاب.
3: نعم.
2: لكل عمل أو كل اختيار.
3: نعم.
2: تختاره.
3: أما حينما أختار شيئا لا يرضي الله، الله عز وجل سيسيرني لدفع هذا الثمن تأديبا لي. قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. هذه حقيقة صارخة. من دون اختيار العمل لا يسمن. لو أن طالبا اشترى باقة زهر وقدمها لأستاذه، تراه طوال اليوم متألق، يرى عمله الطيب قدم لأستاذه باقة زهر. لو أن أستاذا علم أن والد هذا الطالب عنده محل أزهار وقال له: ائتني بباقة زهر غصبا، ما قيمة هذا العمل؟
2: لا شيء،
3: ليس له قيمة إطلاقا. إذن الاختيار يثمن العمل، يثمن العمل. لولا الاختيار ما في عمل طيب، لأنه الله عز وجل قال: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. لأن المال تحبه وتحرص عليه، إنفاقه ترقى به. نعم. فالمؤمن لا يصر على شيء، يصر على طاعة الله، بينما أهل الدنيا
2: يسلم ويقول يسلم. ما قدر الله. نعم. كان. نعم.
3: أما أهل الدنيا يصرون، فإذا أصروا أمدهم بما يشتهون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون.
2: فضيلة شيخ دكتور محمد راتب النابلسي، نتابع غدا هذه المقومات، مقومات حمل الأمانة. نعم. التي عرضت على السماوات والجبال والأرض وأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. نعم. شكرا لكم، وأشكر الأخوة المستمعين لحسن إصغائهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: استمعنا معكم أحبائنا في الله إلى حلقة اليوم من برنامج طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

نحن

0: Erinnerung.
1: Oh, das ist gerade.

نزلا من غفور رحيم.

Thank you.

ولا تستوي الحسنة ولا السيئة

Thank you.

لا تسجدوا للشمس ولا للقمر

فإن

Hmm.

إنه

قارئ الأمة.

اعملوا ما شئتم

0: الله الله الله الله
1: ماشي سيدي.
2: اعملوا ما شئتم

وإنه

0: عليك يا دكتور.
1: الله يبارك لك
2: يا مهندس.
0: الله يسلمنا. الله
3: كده يا دكتور كده.
0: ايه يا عم ده؟ ايه يا عم
3: مدد يا رب.
4: ما

0: في الجديد يا عم ده. جديد في الجديد
1: والله. الله اكبر.
0: ده جديد في الجديد.
2: اه.

0: يا محمد.
1: إخوة الإيمان والإسلام، نقدم لكم الآن من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.
0: يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
2: ما أحلى الصلاة عليه. إليك يا سيدي يا رسول الله، وإلى آل بيتك الطيبين، وإلى أزواجك أمهات المؤمنين، وإلى كل محب لك يا سيدي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من الفوائد العظيمة النفع في الحياة وبعد الممات. وسوف نذكر بعض الصلوات الموثوق من صيغتها وذكر بعضا من هذه الفوائد مع كل صلاة. وقبل أن نبدأ بذكر أي صلاة، سوف نبدأ ببعض الكلمات التي قالها الإمام الجعفري رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام صالح الجعفري: إذا ما شئت أن تحظى قريبا بفتح الله صل على محمد. وتفسير وعلم ذو معاني لمن ذكروا الصلاة على محمد. ورزق الله أوسعه تبدى لأرباب الصلاة على محمد. وتيسير الأمور لمن يصلي على المختار سيدنا محمد. شفاء للمريض كذا دواء صلاة العاشقين على محمد. وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد. يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد. وفي مئة يصلي الله ألفا فعجل بالصلاة على محمد. ولا تترك رسول الله يوما فما أحلى الصلاة على

0: الصلاة الأولى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. هذه الصلاة من أكمل صيغ الصلوات المأثورة، لذلك خصوا بها الصلاة للاتفاق على صحة حديثها، فقد رواها البخاري ومسلم، وهي من أفضل الصلوات وأكملها، لأنها خاتمة كل صلاة، وفيها الاسم الأعظم اللهم، أي يا الله، وفيها صفتان للتحميد والتمجيد. فهذه الصلاة التي نذكرها دايما في صلاتنا، وهي تنقسم قسمين في التشهد، فهي تعتبر صلاة كاملة تامة على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعض فوائد الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي امتثال أمر الله تعالى، موافقة الله تعالى في الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، موافقة ملائكته فيها، سببا في الحصول على 10 صلوات من الله تعالى على المصلي مرة واحدة، سبب كتابة 10 حسنات للمصلي. هذه بعض الفوائد الخاصة بالصلاة على رسول الله، وإلى لقاء آخر في صلاة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا نبي السلام عليك.
2: من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.

يا ربي في جوف الليالي كم ندمت وكم بكيت ولكم رجوتك خاشعا وإلى رحابك كم سعيت قد كنت يوم

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: عناوين النشرة: ألبانيزي يلقي كلمة أستراليا في الجمعية العامة للأمم المتحدة مركزا على التغير المناخي والذكاء الاصطناعي وتراجع الثقة والاحترام في العلاقات الدولية والنزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط. في خطابه أمام الأمم المتحدة، نتنياهو يدافع عن ضرب إيران وينفي الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين ويهاجم قطر وتركيا. رئيس كوريا الجنوبية يتهم زيلينسكي بخرق اتفاق سري بشأن أسرى حرب كوريين شماليين. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. ألقى رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي كلمة أستراليا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التي أطلق فيها رسميا مساعي كامبرا للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة بين عامي 2029 و2030. ومن أبرز القضايا التي ركز عليها ألبانيزي في كلمته التغير المناخي والتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي وتراجع الثقة والاحترام في العلاقات الدولية والحرب في أوكرانيا والنزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وقال رئيس الوزراء أن تطورات الذكاء الاصطناعي تجري بوتيرة متسارعة للغاية، واصفا

0: حدثت اختراق أحد وكلاء الذكاء الاصطناعي لموقع حكومي أسترالي بأنها غير مقبولة، كما جدد تأكيد دعم أستراليا لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، ودعا إلى حل الدولتين باعتباره الطريق لتحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وأشار البنيزي إلى أن اتساع نطاق الصراعات في الشرق الأوسط كان له أثر مدمر على الاقتصاد العالمي، مؤكدا الحاجة إلى تعزيز الجهود الدولية للحفاظ على الاستقرار. وفيما يتعلق بدور الأمم المتحدة، شدد رئيس الوزراء على أن أستراليا لا تؤمن بالتخلي عن النظام متعدد الأطراف، بل بإصلاحه وتحديثه لمواكبة التحديات العالمية الحالية.
1: We understand that the UN mission cannot be entrusted solely to the great powers or the biggest countries or even the loudest voices alone. Clearly, the multilateral system we have all known and benefited from is under immense strain. To promote the peace, to create a world of human dignity, to do justice to the UN's mission, we must embrace change and we must embrace reform.
0: رحبت الحكومة الفيدرالية اليوم بأحدث بيانات التوظيف الصادرة عن مكتب الأحصاءات الأسترالي أمس، وذلك رغم ارتفاع معدل البطالة ليصل إلى 4.6%، وعزي ارتفاع معدل البطالة جزئيا إلى دخول المزيد من الأشخاص إلى سوق العمل وبحثهم عن وظائف بعد أن كانوا سابقا خارج القوى العاملة، وهو ما أدى إلى زيادة عدد الباحثين عن عمل. وقالت وزيرة التوظيف الفيدرالية أميندا ريشورث أن الأرقام تكشف أيضا عن استمرار التحسن في مشاركة النساء في سوق العمل، ولا سيما في الوظائف بدوام كامل.
2: In these figures, a record high rate of female workforce participation. Indeed, high numbers of full-time women in the workplace. Of course, we've been very focused on improving early education and care as just one example.
0: وفي المقابل قال خبراء اقتصاديون أن الارتفاع غير المتوقع في معدل البطالة لن يكون كافيا لثني مصرف الاحتياط عن المضي قدما في رفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة خلال اجتماعه المقبل في ظل استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد. لقيت شرطية شابة في 20 مصرعها في حادث سير وقع في منطقة ريدفرن في سيدني في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة. وقالت الشرطة أن الشرطية كانت تستقل سيارة شرطة تحمل العلامات الرسمية الكاملة، وكانت تستخدم الأضواء وصفارات الأنذار أثناء الاستجابة لأحد البلاغات عندما اصطدمت بشجرة. أما الشرطي الذي كان يقود السيارة فقد تلقى العلاج في موقع الحادث على يد المسعفين قبل نقله إلى المستشفى، حيث وصفت حالته بالمستقرة. وقد أعلن عن الحادث باعتباره حادثا خطيرا، وهو ما يستوجب إجراء تحقيق مستقل للوقوف على جميع الملابسات والظروف التي أدت إلى وقوعه. وأعربت قيادة شرطة نيو ساوث ويلز وزملاء الضحية عن بالغ حزنهم لوفاة الشرطية أثناء أداء واجبها. ووصفت وزيرة الإسكان في حكومة الولاية روز جاكسون الحادث بالمأساة الفظيعة.
3: Any time a police officer puts on that uniform and goes to work for our community, they are putting themselves right out there to defend us, look after us, make sure that we're safe. And it is beyond tragic when we lose a member of our police force, those people who go out there to look after us every day. Obviously, this crash has just happened. The news is just coming through. It's occurred earlier this morning. The police are going to be investigating, but my strongest and sincerest condolences, obviously, to the victims and their families.
0: أمام قاعة شبه فارغة بعد انسحاب عشرات الوفود، ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مدافعا فيه عن العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية التي استهدفت إيران قائلا أنها دمرت منشآت نووية وقدرات عسكرية إيرانية، ومعتبرا أن قرار تنفيذها كان ضروريا لمنع ما وصفه بتهديد وجودي لإسرائيل وللحضارة. كما استعرض نتنياهو مسار الحرب التي عقبت هجوم السابع من تشرين الأول أكتوبر 2023، وقال أن إسرائيل وجهت ضربات قاسمة إلى أعدائها على 7 جبهات، فيما قلل من نطاق عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، واعتبر ما يقومون به دفاعا عن النفس، ورفض الانتقادات الدولية الموجهة إلى حكومته في هذا الشأن. وهاجم نتنياهو قطر متهما إياها باستضافة قيادات من حركة حماس وبإطلاق قناة الجزيرة لبث ما وصفها بالأكاذيب عن إسرائيل. كما هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متهما إياه بارتكاب إبادة جماعية بحق الأكراد، وقال أن أردوغان يحلم بالعودة إلى حكم القدس، مؤكدا له أن ذلك لن يحصل، واتهمه أيضا بإثارة القلاقل في قبرص واليونان ومحاولة بسط سيطرته على سوريا. وتوجه نتنياهو بعد ذلك إلى مهاجمة رئيس بلدية نيويورك زوران ممداني متهما إياه بمعاداة السامية، وزاعما أن الحوادث المصنفة على أنها معادية للسامية تصاعدت خلال فترة توليه منصبه، وأن اليهود في نيويورك باتوا يشعرون بالخوف. ويشار لأن شرطة نيويورك اعتقلت نجمة هوليود سوزان سراندن وهانا آين بايندر بطلة مسلسل هاكس الشهير، إلى جانب حوالي 100 شخص آخرين خلال تدخلها لتفريق تظاهرة نظمتها حركة صوت يهودي من أجل السلام ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالقرب من مقر الأمم المتحدة. اتهم الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ أمس نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بخرق اتفاق سري بين البلدين من خلال الكشف عن إرسال أوكرانيا أسرى حرب كوريين شماليين إلى كوريا الجنوبية. وأضاف ميونغ أن مسألة نقل أسرى كوريين شماليين إلى كوريا الجنوبية هي قضية بالغة الحساسية، وقد يكون لها تأثير كبير على الدبلوماسية والأمن والوضع في شبه الجزيرة الكورية. وجاءت تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي بعد أن أبلغ زيلينسكي الأمم المتحدة بأن أوكرانيا أرسلت جنديين كوريين شماليين إلى الجنوب، مشيرا إلى أن أسرهما أحياء لم يكن بالأمر السهل. في أخبار الرياضة، شهدت شوارع ملبون اليوم مرور الموكب التقليدي لنهائي الدوري الأسترالي لكرة القدم وسط أجواء احتفالية قبيل المباراة النهائية المرتقبة يوم غد. ويتطلع فريق بريسبان لايونز إلى تحقيق لقبه الثالث على التوالي بعد تتويجه بالبطولة في عامي 2024 و2025 عندما يواجه فريق فريمانتل في النهائي الكبير. وفي دوري الرابطة الوطنية للرجبي الـNRL تتواصل منافسات الأدوار النهائية هذا الأسبوع، حيث يلتقي دولفينز مع روسترز، فيما يواجه بانثرز فريق نايتس. وسيتأهل الفائزان من هاتين المواجهتين إلى المباراة النهائية الكبرى الأسبوع المقبل في صراع على لقب البطولة لهذا الموسم. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 70 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة السبت في أدليد ممطر 19 درجة، بريسبان غائم جزئيا 25، هوبارت ممطر 13، داروين غائم جزئيا 34، بيرث ممطر 19 درجة، ملبون ممطر 16، سيدني غائم جزئيا 30، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا ممطر 27 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.
4: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

0: مركز الإمام النووي رؤية غير مسبوقة لدعم نمو الإسلام في أستراليا. وطن جديد للإسلام في أستراليا وأحياء للقيادة من خلال التقاليد. مركز اجتماعي ضخم متعدد الأغراض لقيادة مسلمي أستراليا إلى عصر جديد. ساعدوا في دعم الإسلام في أستراليا من خلال هذا المركز. كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم إرسال تبرعاتكم على رقم الحساب التالي:
1: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجانا من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله الحمد لله.
2: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
3: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير. كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب $20 فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
2: يا الله يا الله.
4: تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحا، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلا ومرحبا بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: نزهات في رياض الصالحين، باب في الأمر بالمحافظة على السنة.
1: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. باب الدلالة على الخير.
1: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى الضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. باب النصيحة.
1: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
0: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
0: عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه.
1: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها ك كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري.
0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه.
1: وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي.
0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي.
1: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنكم لتقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود.

إشراقة الصباح، ومضة إيمان وإيجابية نبدأ بها صباح كل يوم مع الحاجة ثريا يونس. تابعوه يوميا عند الساعة 9:30 صباحا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سرية يونس في إشراقة الصباح. صباح الخير.
1: رب افتح علينا فتحا يزيننا اتساعه، وأنر بصيرتنا بالأسباب والحكمة ما يملأنا قناعة، وارض عنا رضا لا نشقى بعده أبدا، ومن علينا بقرة عين غير منقطعة، وقلب سليم وفكر رحيم، وكامل التسليم لكل أقدارك يا رب العالمين. اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت. اللهم أمين يا رب العالمين. اليوم نتأمل معكم في كتاب الله في نظرات بسيطة. يقول الحق سبحانه وتعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق الله العظيم. الصلاة صعبة إلا على الخاشعين، ليس من حيث القيام والركوع والسجود والجلوس، لكن الصعوبة من جهة أن الصلاة بحق هي التي يدخلها المصلي بقلب حاضر فيؤديها مبتغيا رضا الله سبحانه وتعالى، تاليا القرآن بتدبر، قاصدا معاني الدعوات والأذكار دون أن تجري على لسانه وهو في غفلة عن معانيها التي هي روح العبادة. ولو وقفنا أمام عظيم من أهل الدنيا، كيف سيكون كلامنا؟ وكيف ستكون حركتنا؟ فكيف بالوقوف بين يدي الله رب العالمين؟ وقال سبحانه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. صدق الله العظيم. وهذه الآية مرجع في التربية. الأب الناجح يصطحب ولده معه إلى مواطن الخير وإن صغر سنه، وحيثما تكون الصحبة فسمى الفوائد. قصة تحكى وقدوة ترى ورجولة تصنع وقيمة تغرس وصداقة تتكون وعمل صالح يشتركان فيه معا. فالذي يختزل أبوته داخل الجدران لن يستكمل أبدا في ولده صناعة الإنسان. صدقوهم ورافقوهم. وقال تعالى: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. صدق الله العظيم. الموفق هو من يحرص على ألا ينقطع عمله من بعده، وعلى حصوله تمام النعيم له عند ربه بلحوق ذريته به. وفي الآية توجيه لأن تدعو للذرية، ولا تكتفي بالدعاء للأبناء فقط، ولكن الدعاء للأبناء وأبناء الأبناء والذرية كلها. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، ولا تكتفي بتنبيه الناس على الخطأ، بل دلهم على بدائله الصحيحة، فإن ذلك يسهل عليهم أن يهجروا الخطأ الذي نبهتهم إليه للصواب الذي دللتهم عليه. وهذه طريقة القرآن. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. صدق الله العظيم. أما الوسطية هي التي ميراث أمتنا وصنعت عزتها، فلا غلو ولا تقصير ولا إفراط ولا تفريط، وبها انتقلت السيادة من بني إسرائيل إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكل ما يجري من مكائد على مر العصور إنما هي محاولات لصرف الأمة عن ريادتها وقيادتها للدنيا. قد ينجحون زمنا بالشهوات والشبهات والخيانات، لكن الذي أورث الأمة القيادة قادر على الإحياء والإعادة. ووالله لتمتلئن الدنيا بنور الإسلام وعدله. فاجتهد ألا تترك مكانك في القافلة، لأن قوافل الله موعودة بالوصول ونوره يأبى الأفول. وقال سبحانه: والذين آمنوا أشد حبا لله. من ذا الذي يستحق الحب أكثر من الله عز وجل؟ ومن ذا الذي يستحق أن أشغل بطاعته والعمل لديه أكثر منه عز وجل. والحب ليس فقط الشعور النفسي بأني أحب الله عز وجل أكثر من أي أحد، إنما الحب الذي يولد مبدأ سمعنا وأطعنا، الحب الذي يجعل الإنسان يراقب الخالق ويحاسب نفسه آناء الليل وأطراف النهار، الحب الذي يولد المبادرة لكل ما يحبه الله ويرضاه. الحب جاء تفسيره في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اللهم ارزقنا حبك. يسألونك، تكررت عدة مرات، مما يدل على أن التفقه في الدين واجب عيني لا ينبغي أبدا التفريط فيه لمن أراد الاستقامة وسلامة الدين. ومفتاح العلم السؤال: اللهم ارزقنا العلم النافع الذي يقربنا إليك ويؤنس وحدتنا في قبورنا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، وافتح علينا من بركات السماء والأرض، إنك أنت السميع العليم. اللهم آمين يا رب العالمين. وهكذا نظرات صغيرة في كتاب الله ربما نقف عندها لنفهم ما تعنيه هذه الآيات. اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين. اللهم استجب دعاءنا وتقبل رجاءنا، إنك سميع مجيب الدعوة. وإلى لقاء متجدد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم إشراقة الصباح، إعداد وتقديم الحاجة ثريا يونس، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

أيها الإخوة الأحباب، ورد في كتاب عن خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم النص التالي: إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. أيها الإخوة، المركبة، السيارة، لماذا صنعت؟ صنعت من أجل أن تسير. ولماذا وضع فيها المكبح؟ والمكبح في أصل وظيفته يتناقض مع السير ويوقف الحركة. هذا المكبح مع أنه يتناقض مع علة صنع السيارة، لكنه ضروري جداً لسلامة الركاب. وكذلك المصائب، نحن في دار ابتلاء، نحن في دار امتحان، نحن في دار فينا نوازع نحو الأرض واتجاهات نحو السماء، فحينما يغفل الإنسان قد يقع في خطأ، والخطأ ينبغي أن يعالج من قبل رب العالمين. وكلمة رب العالمين تعني التربية، فالله عز وجل يقول: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إذاً طبيعة الحياة الدنيا فيها ابتلاء. الإمام الشافعي سئل: ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ تبسم وقال: لن تمكن قبل أن تبتلى. والله عز وجل يؤكد في بعض الآيات الكريمة أن هناك مصائب تصيب المؤمنين. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هذه مصائب المؤمنين، مصائب دفع إلى باب الله، ومصائب رفع في مقامات المؤمن. هذه المصائب كلها خير، وقد عبر القرآن عنها فقال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الباطنة هي المصائب التي تصيب المؤمنين كي تسوقهم إلى باب الله، وتحملهم على التوبة، وترقى بهم إلى أعلى مقامات. لكن مصائب الطرف الآخر، مصائب العصاة والمجرمين والفجار، مصائب قصم، وإذا كان في هذا الإنسان بقية خير مصائب ردع. أما مصائب الأنبياء مصائب كشف. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول: اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله عونا لنا فيما تحب، وما زويت عنا ما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. هذه النصوص تؤكد حقيقة دقيقة، هي أن الدنيا مفعمة بالمصائب، بالأحزان، هكذا جعلها الله بهذه الطبيعة كي نسعى للآخرة. الله عز وجل يربينا في الدنيا ويكرمنا في الآخرة. أيها الإخوة الأحباب، في نقطة دقيقة في الموضوع، أن الحظوظ، المال حظ، الوسامة حظ، الذكاء حظ، القوة حظ، العمر المديد حظ، أن هذه الحظوظ وزعها الله في الدنيا توزيع ابتلاء، وسوف يوزعها في الآخرة توزيع جزاء. قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. فالمؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. أين هو قانون تفريج الكروب؟ الدنيا دار ابتلاء وفيها مصائب،
يصيب الله بهذه المصائب عباده المؤمنين، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشد الناس بلاءً الأنبياء، وأنا أشدهم بلاءً، ثم الأمثل فالأمثل. شيء طبيعي جداً أن هناك مصائب في الدنيا، لأن الله رب العالمين يأخذ بيدنا إلى بابه ويسوقنا إلى جنته. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. ولكن هذا المؤمن إذا وقع في إشكال، وقع في ألم، في حزن، في مصيبة، ماذا يفعل كي ينجو منها؟ هنا محور هذا اللقاء الطيب، قانون تفريج الكروب. أيها الإخوة، الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يعني الإنسان أحياناً يرى أن الأبواب قد غلقت كلها، أن الأبواب قد غلقت كلها، فيبحث عن مخرج نجاة. لذلك الآية تقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولحكمة بالغة بالغة تغلق الأبواب أمام المؤمن أحياناً ويفتح له باب السماء. هذا الباب فيه سعادته وفيه سلامته وفيه رقيه. لذلك قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وأنا أعتقد أن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين، زوال الكون، لأن هذه المصائب يسوقها الله عز وجل لحكمة بالغة. إذا دخلت إلى مسجد ورأيت فيه آلاف مؤلفة، اعلم علم اليقين أن معظم هؤلاء ساقهم الله إلى بابه بتدبير حكيم وتربية راقية، فكانت النتيجة أنهم اصطلحوا مع ربهم وسلموا وسعدوا في الدنيا والآخرة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. قانون تفريج الكروب في هذه الآية الدقيقة الجامعة المانعة. أيها الإخوة، هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا لها سياق، لو نزعتها من سياقها لأصبحت قانونا. في سياق آيات الطلاق يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي من يتق الله بتطليق زوجته طلاقا سنيا صحيحا وفق توجيهات القرآن الكريم يجعل الله له مخرجاً إلى إرجاعها. هذا المعنى السياقي، ولكن عظمة هذا القرآن أن كل آية إذا نزعت من سياقها كانت قانوناً. مثلاً: من يتق الله في كسب ماله يكسب المال الحلال يجعل الله له مخرجاً من إتلاف المال، من يتق الله في اختيار زوجته اختارها ذات صلاح ودين فسعد بها وكانت وفية له، من يتق الله في اختيار زوجته وفق منهج الله عليكم بذات الدين يجعل الله له مخرجا من الشقاء الزوجي، من يتق الله في تربية أولاده تربية إسلامية صحيحة يجعل الله له مخرجا من عقوقهم، من يتق الله بالإيمان والتوحيد يجعل الله له مخرجا من الشرك. هذه الآية، صدقوا أيها الإخوة، زوال الكون أهون على الله من ألا تحقق نتائج هذه الآية. حينما تضيق كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. أيها الإخوة الأحباب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال تعالى: وقد مكروا مكرهم، الطرف الآخر، وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إلهنا وربنا وخالقنا في قرآنه وفي كلامه يبين أن مكر الطرف الآخر
يزيد الجبال من مواقعها، ومع ذلك يطمئننا ويقول: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذن ما ساق الله لنا مصيبة إلا لمصلحتنا، إلا ليقربنا منه، إلا ليجمع كلمتنا. والله عز وجل لا يسمح لطاغية على الإطلاق أن يكون طاغية إلا ويوظف طغيانه لخدمة دينه والمؤمنين بلا شعور وبلا إرادة وبلا أجر وبلا ثواب. إذن كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. أيها الإخوة، الله عز وجل يعدنا، قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. إذن نحن حينما نعبد الله عز وجل نستحق كل هذه الوعود التي يعد زوال الكون أهون على الله عز وجل من ألا تحقق. لذلك فلنستبشر ولنثق بربنا وبهذا الدين العظيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أيها الإخوة الكرام، الدنيا زائلة تغر وتضر وتمر، والآخرة باقية، فطوبى لمن ربح الآخرة وزاق بعض المتاعب في الدنيا. فقد ورد في بعض الآثار القدسية: وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. فلذلك الإنسان حينما يربح الآخرة ويربح جنة الله عز وجل يكون قد فاز فوزا عظيما، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.

0: Beloved listeners of the QK Radio, it is now time for the show, How to Deal with the Holy Quran, hosted by Haji Sayyid Kindil.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru. Wa na'udhu billahi min shururi anfusna wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdi Allahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. رسول الله صلى الله عليه وسلم fulfilled the trust, conveyed the message, advised the أمة, fought and struggled in the path of Allah and left us on a clear platform as clear by night as it is by day. Anyone who goes away with that platform is doomed. نواصل حديثنا عن الإسرائيليات في تفسير القرآن. كيف تسللت الإسرائيليات؟ ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى صحيفة من التوراة في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فغضب وقال: أو متهوكون فيها، أي أمتحيرون في ملتكم يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فكيف مع هذا تساهل المسلمون في الأخذ عن أهل الكتاب وعن بني إسرائيل على الخصوص؟ يبدو لي أن هناك سببين لهذا التساهل. أولهما ما فهموه من حديث البخاري عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقد ذكره ابن كثير في مقدمة تفسيره مستدلا به على جواز التحدث عنهم فيما لا نعلم كذبه من ديننا. وسبب آخر جعلهم يرون هذه الإسرائيليات في التفسير، وهو أن كثيرا من يتعلق بأمور مسكوت عنها ليست مما علم المسلمون صحته مما بأيديهم مما يشهد له الحق، ولا مما علموا كذبه بما عندهم مما يخالفه، ولكنها أشياء لا من هذا القبيل ولا ذاك، فلا تصدق ولا تكذب، وتجوز على هذا حكايتها، وغالبها مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. قال الحافظ ابن كثير في مقدمة التفسير، وهو منقول من رسالة شيخي ابن تيمية، ولهذا يختلف أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون مثل أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصا موسى من أي شجر كانت، أسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم